0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء

0: سعيدة إنه أكون معاكم في حلقة جديدة من برنامج يلا البريد، ومبسوطة جدا إنه يكون معاي باش مهندس رأفت في الحلقة دي، وعايزة أرحب به يعني بكل الحفاوة لأنه أكيد إضافة للبرنامج وفي الحلقة.
1: أنا سعيد جدا وشرفني وجودي معاك في برنامجك الجميل، وأتمنى أن وجودنا يكون خفيف على المشاهدين ويستفيدوا ويستمتعوا من كلامي معك.
0: أكيد طبعا، وأكيد إضافة زي ما قلنا طول ما نحن نتكلم عن قصة الريدة العجيبة، وقصة الريدة العجيبة دي هي ريدة ما مشروطة، يعني زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده، وقلنا إنه الله بيقدر يكون في حكاية زي دي، يكون في قصة زي دي، يكون فعلية موجود في ريدة زي دي، ريدة تخلي ربنا يضحي عشاننا.
1: هو أكيد يعني الريدة دي خلت الله يصل لمراحل عجيبة تفوق حتى تفكيرنا وتفوق حتى خيالنا، وما في حب لزول أعظم من أنه هو يخط نفسه من أجل الناس اللي بيحبه. يعني لو قلنا حب الأب، حب الأم، أي حب أنت مثلا تعودت عليه، ما بيصل المراحل أنه ممكن يموت عشان الزول التاني. وحتى لو مت، العجيب في محبة الله لنا أنه زول بيموت عشان زول كويس، لكن ما في زول بيموت عشان زول كعب وبيعامله كعب، وما في زول بيموت وهو ما راجي مصلحة من الزول. يعني حتى الأم لما تضحي بنفسها عشان ولدها ولا بنتها، لأنه راجية منها حاجة أنه تلقى بنتها أو ولدها حي، لكن الغريب أنه التضحية بتاعت الله وصلت أنه هو حتى ما كان منتظر مننا حاجة وما مستني مننا مقابل، يعني قصاد الشيء سواه لنا. فده كلها حاجات بتحيرك وبتخليك تفكر شنو اللي بيخلي الله يصل المراحل دي من الريد. يعني
0: احنا في حلقات فاتت باشمهندس اتكلمنا عن انه نحن بنكون ابناء لله، والبنوة دي بالروح، وكمان قلنا انه ربنا عد لنا طريق، وعدنا الناس انه نتكلم عن الطريق ده باستفاضة، وكمان في حلقة من الحلقات قلنا انه ربنا كلمنا عن نفسه بطريقة تانية، كان بيكلمنا عبر الرسل، كان بيكلمنا عبر تجليات لله بتصهر لبعض الناس ما للناس كلهم، بس في وقت من الأوقات ربنا كلمنا بطريقة مختلفة، الكلمة بتاعته خلاها تبقى إنسان ويقعد معانا ونكون شايفينه. يعني ما هسي نحن في الزمن ده طبعا أكيد، لأنه هسي ما موجودة الكلمة دي في الوقت ده معانا، ما أكيد موجودة في السماء، بس في وقت من الأوقات ناس زينا بيعبروا عن الجنس البشري وبيمثلوه وشافوا الكلمة دي وشهدوا بيده إنهم شافوا الكلمة اتجسد الله، الكلمة اتجسد إنسان وجاء وقعد معانا في أرضنا دي عشان نحنا نلال الخلاص كده. في الجزئية الأولى دي قلينا عن إنه يعني المغزى شنو من ربنا أول حاجة يخلينا نحنا نشوف.
1: وطبعا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده يعني بالنسبة لناس كثيرين صعب يتفهم، وبالنسبة لناس كثيرين ده ياهو المنطق البسيط لو انت فكرت فيه شوية وقعدت كده زي ما بقوله في الوطن تفنت شوية وقعدت فكرت فيها بمزاج كده، هتعرف انه ما في حل تاني كان الا كده. يعني احنا لو رجعنا

0: يعني مثلا أول حاجة كلنا بنؤمن إنه في الله، لأنه لو ما في الله الدنيا دي ماشية كيف؟ وأكيد في شيء خلق وجد الدنيا دي ووجد الحاجات اللي أنت شايفها، ووجدنا إحنا ذاته بالصورة دي. فالشيء ده ما اتخلق صدفة، ووجودنا ده ما كان صدفة، فأكيد في قوة معينة. لو أنت حتى ما بتؤمن بأي شيء، متأكد إنه في حاجة أوجدت الكون ده وأوجدت الناس دي بالصورة دي. لكن احنا بنؤمن انه في الله، والله اوجدنا بالصورة دي. فانا مرات بقعد افكر اذا الله اوجدنا ده ما كان بريدنا، احنا كان حيكون وضعنا شنو؟ يعني اذا الله اللي خلقنا ده جابنا بس عشان يعذبنا، او جابنا بس عشان نشقى ونتعب في الدنيا دي وينتهي مننا في لحظة ويودينا النار، فكان مصيرنا حيكون شنو؟ فاحنا عشان احنا ذاته يكون في سبب من وجودنا وسبب من حياتنا. لو ما رضى الله دي لينا ما كان حيكون احنا موجودين اساسا. والغرض من ربنا لما خلق ادم، يعني خلق زي ما قلنا، خلق ادم وحواء عشان يكون في علاقه معه، عشان يوجد معه، يعني علاقه دي ربنا داير. عشان كده خلق ادم واحد، دايرك انت، ما داير داير الجماعه بس التزول في وسط الناس. فهو ربنا داير يصل معاك لعلاقة، وخير آدم ما أخدته وكده بالرجالة سجنه في جنة وقال له ما بتقدر تمرق ولا تخش، وراه طريق دار تعيش معي، هون ده الطريق، داير ما دار تعيش معي دي الشجرة وكله، وحتى ومصيرك حيكون بشكل معين. فآدم هو اللي اختار، فدي الريدة من الأول. لما آدم أخطأ ربنا برضو ما سابنا، وزي ما قلت لك إنه هو رجع ورسل ناس ورسل طرق كثيرة عشان يرجعنا له، ورسل الشرائع ورسل كل الحاجات دي عايز يرجعنا له. لكن بقت المشكلة في الإنسان إنه هو ما قادر يعيش الحاجات دي، وما قادر يستوفي المتطلبات بتاعت هذا الإله. والله خلق نظام معين إنه أها الغلط ده اللي سووه الناس في الله ها نشيله كيف؟ الناس يقول لك ما كان يغفر لنا كده بس. ها طيب ما ربنا ده صفاته ما بتتغير، فلو هو غفر لك ساكت معناه العدل حقه اختل، فمعناه بقى ما إله كامل الصفات. فلو انت بتؤمن ان الله ده كامل الصفات، مفروض محبته وعدله ورحمته كل الصفات اللي فيه متساوية، ما في صفة أكبر من صفة. فبقى كيف الله ده يستوفي محبته، يستوفي رحمته، يستوفي عدله في نفس الوقت من ريته لنا ما دايرنا نضيع؟ ما هو لو كان دايرنا نضيع كان أي زول من يسوي الذنب أو يسوي الغلط طوالي يقرضه في لحظته أو يقتله في لحظته أو يشيله في لحظته يوديه جهنم وخلاص كده. رب ما بيزول حيقدر يلوم الله إنه بسوي في شنو، لأنه ده العدل كده. فبقى السؤال كيف احنا نستوفي العدل بتاع الله ونستوفي الرحمة ونستوفي المحبة بتاعته؟ هالناس دايرة تشوف الحاجة دي على الطبيعة، الناس عايزة تعرف الحاجة دي كيف هي حقيقية، الناس فاكرة الله ده فوق وموجود. برضو لو سمحت لي معلش طولت عليكي، لكن برضو في نقطة انا كنت يعني مرات بسأل نفسي. أول حاجة لما زول يجي يقول لك لا ربنا ما يقدر يكون إنسان، أنا ما مشكلتي في إنه يكون إنسان، لكن مشكلتي في التعبير بتاع الله ما بيقدر. ما أنت من تقول الله ما بيقدر معناه أنت شلت برضو صفة بتاعت القدرة من الله وحديت الله، والله ما محدود وقدرته ما محدودة ووجوده ما محدود، فهو عنده الإمكانية إنه يكون في أي حاجة في أي طريقة هو يختار. لكن السؤال، لأنه إحنا بنشوف روحنا مرات من زمن آدم، شايفين روحنا مرات بنفهم أحسن من الله، وشايفين روحنا بنعرف أكثر من الله، ودارين نكون شنو فوق الله. ودي غلطة إبليس ذات والشيطان، ما كان دار يشيل عرشه ويخطه فوق عرش الله، ما بيسمع كلامه ولا دار يمشي معه. فالإنسان مرات من زمن الجنة ما دار، لو هو أصلا كان مقتنع إنه كلام الله ده الصح ما كان أكل من الشجر، لكن لأنه هو ما مقتنع وشايف روحه بيفهم أحسن من الله، عشان كده اكل من الشجر، خلى داري داري يجرب شيء جديد ما داري يعني. فاحنا من اقول لا الله ما بيقدر يجي في صورة معينة هو اختاره، وفي كل الكتب في صور كثيرة الله بيظهر بيدين، انه عنده يدين او عنده عرش او عنده بيتكلم او كده، دي كلها تشبيهات عشان انت تقدر تفهم انه هو بيعمل شنو وبيسوي شنو. والله ذاته في محبته بيتكلم معنا، من الرسل من الانبياء من ضميرك من الطبيعة، دي كلها محبة انه هو داير يتواصل معك. اصلا هسه انا يعني تخيلي لو انا داير اتواصل معاك واتكلم معاك، انت بتتكلمي لغة وانا بتكلم لغة، ما بنفهم بعض، ما حيكون
1: أكيد
0: في
1: طبعا.
0: تواصل، ما حيكون ولا حنكون قاعدين القعدة دي. حس لو انا بتكلم لغة المشاهدين ذاته ما بيفهموها، ما فايدة من البرنامج حقنا. تخيلي اللغة
1: أكيد
0: ما عندها اي ترجمة في العالم، حيكون الفائدة شنو؟ فلو الله ما تنازل في محبته ويتكلم معنا باللغة احنا نقدر نفهمها، ما كان حيكون في تواصل. ونفس الشيء لو الله ما جاك في صورة انت تقدري تفهميها او تعرفيها وتتعاملي معها، ما حيكون كان في تواصل. والله داير التواصل ده مع البشر.
1: ربنا زي ما أنا فهمت من كلامك إنه عشان هو بحبنا يعني عمل طريق عشان ينقذنا به من الغلطة اللي احنا عملناه ده. حابة جدا أعرف منك ومشتاقة أسمع إنه ربنا عمل شنو يعني في الحاجة دي، عمل شنو عشان احنا نطلع من المأزق اللي احنا خطينا فيه ونفسنا ده.
0: خليني برضو زي يعني ناخد في الأول نفكر ونتأكد إنه ربنا بريدنا. وأصلا لو ربنا ما بريد دي ما كان كل الفرص الحسي إحنا لاقيين نادي زي قعدتنا حسة. يعني إحنا هدفنا شنو حسة من الونسة؟ إنه أنت تعرفي ربنا بريدني كيف، وأنا أعرف أنت عرفتي كيف ربنا بريدك، والناس يعرفوا برضو اللي بيسمعونا إنه كيف ربنا بريد. ربنا بريدنا من كل الأنبياء والرسل اللي رسلهم عشان انت ينقذك من الطريق الكعب اللي انت ماشي فيه. ربنا بريدك من ضميرك اللي انت لما تسوي الغلط بينبهك، يا اخي انت ماشي في شارع غلط، ارجع انتبه، اصحى بتسوي فيه، ما تسرق ما تقتل. ودي حاجات حتى لو ما اتكتبت في كتب، الناس من تتولد لا عارف القتل حرام، السرقة غلط، كل الذنوب دي انت جوه قلبك بيكون جزء كبير انت عارف. فدي كلها طرق من ربنا داير يصحيك، داير يوعيك للطريقة اللي انت ماشي فيه. والهدف منه شنو هو؟ ما الهدف انه هو يضايقك في عيشتك ويكرهك حياتك، لكن الهدف انه يرجعك لطريقه ويرجعك للصورة السمحة اللي هو خلقها عشان تعيش. بقت المشكلة ها الصورة اللي احنا مفروض نصل لها دي شنو؟ هل الصورة دي يا هو آدم اللي كان زمان في الجنة، ولا في صورة تانية أحسن؟ ربنا لما حتى خلق آدم هدفه كان يصل لصورته ذاته شخصيا، لأنه إحنا مخلوقين على صورته. زي ما سمعت قبل كده في حلقاتك الفاتت، أنا على فكرة تابعت برنامجك يعني الحلقات الفاتت كانت جميلة جدا، وعندي أسئلة كثيرة حرسلها لكم
1: كويس
0: برضو.
1: أسأل، وده شرف وافتخار لنا يعني إنك أنت تسأل وكله كمان زول بيسألنا برضو، احنا بنكون سعيدين جدا انه نسأل يعني انه يسألونا ونحنا نجاوب.
0: لا لا تأكد، عندي أسئلة كثيرة وفي ناس كتار أنا متأكد برضو عندهم أسئلة، انه يعني انه سمعت في الحلقات الفاتت انه كيف ربنا خلق آدم وكان عنده هدف معين وكان في طريق معين، وكيف انه هو ربنا الصورة الداري وصيلة له وشنو. هل إحنا بس هدفنا بعدين نرجع الجنة تاني بس ونكون زي آدم هدفنا ناكل ونشرب والنوم وكده، ولا عندنا صورة تاني أحسن مفروض نصليها وفي هدف تاني قيمة تاني في الحياة مفروض نوجد لها؟ والقيمة الوحيدة الباقية شنو في الدنيا؟ كل الدنيا دي فانية وكل الحاجات دي فانية، الأكل حينتهي، الشراب حينتهي، كل الحاجات دي حتنتهي، ويبقى ربنا بس هو الباقي. فربنا عايزنا نصل للحاجة الباقية للأبد، وما في حاجة باقية للأبد إلا هو ذات. فإحنا كيف نصلي الصورة بقى المفروض نصلي دي؟ ربنا ده ما في زول شاف، ما في زول تقدر تحديه أو تقدر تصلي. فربنا من محبته لنا من ريته اختار هو، ودي النقطة الأساسية. لأنه أنا زي ما قلت لك قبل شوية، إحنا مرات بنخط لربنا الشروط المفروض يكون شكيلة كيف عليه. احنا اللي بنتشرط على الله، بنقول له انت لا ما تسوي كده وسوي كده. فلما يجي زول يقول لك الله داري يبقى في صورة معينة، تقول له حاشا لله ما يبقى زي ده. ويتهم ما الله، هو اللي بيختار،
1: هو اللي بيغرر،
0: هو اللي بيقرر، ما انا
1: اذا كان انت الانسان الكائن البسيط الضعيف عندك اداك هو الحق انك انت تغرر، فبالاحرى انه يدي نفسه الحق انه هو يغرر عايز يبقى
0: ده المنطق البسيط. لكن احنا مرات بنستكتر على الله انه يكون الله، ودارين نبقى احنا الله، ونشيل محل الله ونسوي ونقول له الله سوي كده وما تسوي كده. دي هي المشكلة الأساسية في الإنسان، إنه إحنا اللي بنحدد يكون كيف، ودارين الله يتعامل معنا زي ما إحنا دارين ما زي ما هو دار. وبعدين أنت يعني بتعرف الله من وين؟ هل أنت بتعرف بتخلق الله على مزاجك؟ يعني هي الوصايا بتاعت موسى النبي، أول حاجة قال لي ما تعمل إله على مزاجك أنت. أنت ما دورك إنك تمشي تسوي الله على مزاجك، هو ده الله، انت عليك تعرفه شكله كيف وتقبله بصورته الجاه. فهو في اختار انه هو يجي في صورة بتاعت بشر. والشيء الثاني الاساسي برضه انا نقطة البحتار ليه، لما يقول لك لا الله ما ممكن يجي في صورة بشر، فانا بقول لي اذا الله خلق البشر ده وشافه كويس، والمخلوق الوحيد اللي كرمه بينفخه منه، والمخلوق الوحيد اللي كرمه انه هو عايش للابد في الجنة معه أو عايش في الجحيم مع إبليس، أنت مستكتر على الله إنه يجي شكل إنسان ليه؟ يعني هل الإنسان ده حاجة سيئة يعني؟ ما هو ما جاء في صورة سيئة، وإن كان أنت رضيت قبال كده إنه يظهر في صورة نار، إنه يظهر في صورة ملك على عرش، يظهر في صورة صور تانية، لكن لما جادي قلت لا الله ما ممكن ينزل في صورة زي دي. لكن الله عشان إحنا نعرف نعيش يعني، ونعرف هو شكله كيف، ونعرف هو بيتصرف كيف، ونعرف انه وهو ذاتي يورينا انه انا طريقي ده دار زي ما الشافع الصغير، وما هو ابونا زي ما انت قلت في الحلقات الفاتت، دار يسوقنا تاتي تاتي كده في دربه عشان نصل له. ولما لقانا احنا ما عارفين ورايحين جاك عديل في الوطاع، عشان انت تاني ما تقول شنو انت بعيد ولا انت عالي ولا انت أنا ما قادر أصلك، هون ده جاك فيه محلك، أنت مستكتر عليه وكده ليه؟ ده السؤال اللي تسأل نفسك، إنه أنت بدل ما تقبل الحاجة دي وتقول يا سلام ده زور رادني ريدة وضحى بده كله وساب عرشه وساب يعني هو ذاته. إحنا ما بنفكر مرات الله داير بيك شنو؟ يعني هو رادك كرهك، أنت هو خسران شنو كسبان شنو؟ أنت حزيده شنو ولا هتنقصه شنو؟ يعني لو خشيت الجنة ولا ما خشيت انت هو مستفيد منك شنو؟ احنا ما بنسأل نفس. فانت فاكر روحك حاجة خلاص يعني مقفل العداد وربنا هو المحتاجك وما انت المحتاج، فربنا في ريته هو الجاك ما انت الجيت.
1: او مرات يا باشمهندس بنفتكر العكس، بنفتكر انه احنا ولا شيء بالنسبة لربنا، لكن خلينا نقول يعني انه ربنا العلاقة دي هو حباها ويختار انه تكون في علاقة بالشكل ده مع البشر. يعني ساعات نحن بنبقى على النقيض، يا إما نفهم إنه نحن ما بنستحق محبة ربنا دي، يا بنفهم إنه نحن كبار جدا ومهمين جدا وبندي نفسنا حق ما حقنا. فواحدة من الاثنين نحن على النقيض فيها، يعني ناس كده وناس كده. لكن برضو يعني خليني أسأل، طيب هو لما أخذ الجسد وجاء للأرض أكيد طبعا ربنا ما يتخلى عن مهامه كربنا، يعني هو ربنا. ففي ناس كتير جدا بتسأل زي ما أنا كنت في بداية الإيمان أو أول يعني قبل ما أنمو أعرف، كنت بشوف إنه طيب لما ربنا جاء الأرض الكان بدير العالم ده كله منه، يعني ما هو ربنا أخذ شكل جسد وجاء الأرض، اللي كان بدير الدنيا دي كلها من الدنيا والسماء وفي ملائكة كمان، ما نحن بس المخلوقات الوحيدة اللي خلق ربنا، في بحار بتجري، في كواكب بتدور، في اللي كان داير ده كله منه.
0: نقطتين أقولهم برضو، يعني أول حاجة أنا عجبتني النقطة معلش قبل أن أجاوب على السؤال، النقطة اللي أنت قلت في ناس بيشوفوا إنه إحنا ولا شيء وربنا ما بريد، برضو دي نقطة يعني إنه أنت لو فكرت شوية أصهوي لو أنت ولا شيء ما كان تعب لك ولا كان سكاك زي ما بقولوا، ولا كان رسل لك كتب ولا رسل لك نبي عشان ينقذك ولا ده كله. ما حسيت لو بتسوي شيء ما كان خلاك موجود اساسا. طول ما انت موجود معناه انت حاجه وعندك غرض وانت دورك تكتشف الغرض. والسؤال اللي انت قلتيه لانه احنا مرات كثيره زي ما قلت لك في الاول دايرين نحيد ربنا بمزاجنا احنا. فانت قايس ربنا على منو على روحك. هسه انا وانت قاعدين هنا في الاستوديو ده او في الكراسي دي ما ممكن نكون في بيوتنا هسه مع اولادنا.
1: أيوة.
0: ولا احنا هسه في الشغل في محل اشغالنا ولا حضرتك في المطبخ
1: بتسوي
0: في
1: الاكل طبعا.
0: ولا انا في محلي ببني ولا احنا موجودين محل احنا قاعدين. فوجودنا احنا انا وانت محدود بشنو؟ بجسمنا ده ومحل قاعدين. والليله احنا قاعدين الليله في يومنا ده ما موجودين امبارح وما معروف نصبح بكره ولا ما نصبح.
1: أيوة
0: لكن هو قاعدين في لحظتنا دي وما معروف يحصل شنو بعد ثانيه بس ممكن نكون موجودين او ما موجودين. فان احنا بنفتكر ربنا بنفس الطريقه دي وبننسى انه احنا قبل كده انا سمعته في حلقه برضو كانت جميله انه الله ده غير محدود. طيب انت قلت مقتنع انه الله ده غير محدود يعني معناه جا في جسم ما جا في جسم الابعاد بتاعتنا دي بتاعت الزمن والمكان ما هو الخالقه. يعني هو موجود هنا وموجود زي ما احنا قلنا موجود في الحلقه كانت جميله جدا نتكلم انه الله موجود هنا وموجود هنا. طيب انت مقتنع انه الله موجود في كل مكان وكل زمن هل الجسد ده لو جا فيه حيحد؟ ما حيحد يعني هو لو كلامك ده يعني هل الله قبل ما حتى لو ما اخذ جسد بنقول الله هل في السماوات يعني في الوطن ما موجود؟ طيب السماوات دي المجرات دي في دش 100,000,000,000 نجم وفي مجرة هل الله بس موجود في كوكبنا بتاع الأرض ده وما موجود في باقي الكواكب؟ ما في الله هناك في آلهة تاني؟ فإنت لو فكرت فيها بالراحة بيبقى السؤال مش هو كيف كان مدور الكون، السؤال يمنع شنو؟ إنه هو موجود في الجسم ده ولا ما موجود في الجسم ده، أو موجود في السودان ولا موجود في مصر، ويكون موجود في أي حتة تاني ويدور الكون. يعني الحصل شنو؟ الغير في طبيعته وفي جوهره إنه بيقى ما قادر يتحكم في الكون زي ما هو كان. لكن العيب وين؟ العيب زي ما قلت لك المشكلة الأساسية إن إحنا دارين نقيس الله على فهمنا، وإحنا دارين نخط زي ما بقولوا الحدود لله. إحنا يعني ربنا يقول لنا إحنا أنا ما محدود وأنا دار أحده. لا يا الله أنت ما مفروض تسويها كده، مفروض تعملها كده، ودي ما مفروض تكون كده، مفروض كده. واستغفر الله يعني كلنا بنكون عايزين نعمل الحاجات دي وإحنا بنضيع في الفرص اللي ربنا بيديها لنا عشان نكتشف ريت لنا وداري صلبينا ليش يعني.
1: أكيد طبعا عنده مغزى من الريدة دي وده إرسال. لكن في الجزء الأخير كده في الثلاثة دقائق الأخيرة من البرنامج، ونحن دائما زي ما كل مرة الزمن بيسردنا برضو المرة دي يعني باش مهندس رأفة الوقت يعني سرقنا معاك، والكلام كان حلو شيق جدا عن الله المتجسد. لكن برضو في سؤال بيتبادر كان لذهني وبرضو أكيد ناس كتار بتسأل، ليه ربنا يختار أنه يتولد طفل وبعدين يعيش حياة طبيعية وبعدين يكبر ويبدأ خدمة ويخدم وبعد كده في الأرض يشفي ويعمل معجزات ويعني عمل خدمة في الأرض، أكل ناس جياع، خلق حاجات، شفى مرضى، وكان بيمشي في الأرض زي وزي أي بشر عادي، لكن برضو بيعمل معجزات كثير، معجزات الإله طبعا. لكن المغزى شنو من إنه هو يتولد طفل؟ يعني كان ممكن يجي زول كبير كده بس يصهر في الناصرة ويقول لهم خلاص أنا هذا ربكم وكده.
0: أنا ما أقدر أقول لك أي سؤال يعني إحنا عارفين إجابته، دي نمرة واحد. لكن أنا بشاركك بالحاجة شنو أنا بحس بها أو أكيد. مفتكر إنه ده شنو دي المغزى من وراء الحاجة
1: أكيد.
0: أنا بفكر لو ربنا جاني الليلة في صورة بتاعت إنسان كامل في لحظة واحدة وجا قال لك أنت مفروض تعيش بالصورة دي، يعني إحنا زي ما تكلمنا في الأول إنه هو بقى صورة متجسدة عشان إحنا نتعلم منه ونسوي الحاجات اللي هو شنو سواها، وهو جا هنا أي شيء مفروض إحنا نعمله هو عمله في الأول، عشان لما يجي بعدين يقول لي أنت ما سويت كده ليه؟ أنا ما أقدر أقول له لا الشيء ده ما بتسوى، أو الشيء ده صعب ما بتعمل، أو الشيء ده ما حقيقي ما واقع. هو جاء عمل لك بيان بالعمل زي ما بيقولوا في العسكرية وطبق لك كل الحاجة. فتخيل لو كان جاء وهو عمره مثلا 40 سنة 50 سنة وعاش له سنة سنتين عمل لك الحاجات دي ومشى. أنا في رأيي ده هيكون في مشكلة إنه ده ما زول زي كده.
1: أيوة.
0: فأنت أنا أتعلم منه شنو؟ هنتعلم منه هقول خلاص أنا زي كده، هقول أول ما أصل الأربعين سنة أقوم أقلده، لكن قبل 40 سنة ما عايز زيه ولا بعد 40 سنة عايز زيه. دي واحد. نمرة اتنين مثلا إن هو ده جزء من القصة الغريبة بتاعت الريدة والتواضع حقه العجيب. يعني أنت لو بتتخيل الملك العظيم ده رضا يلبس زي ملابس تعبانة وقديمة كده ورجع ونزل يعيش مع الشعب عشان يعرف الشعب ده عايش كيف ومشاكله شنو، ويكون واحد منهم ويقدر يعالج لهم مشاكلهم. أي زول حيقول لك يا سلام شوف الملك العادل ده، شوف الملك لكن لو الملك ده بس قاعد في قصر كبير وقافل أبوابه وبيأكل في الكيك والجاتو والحاجات السمحة وشعبه جعان، أكيد ما في زول حيحبه. فدي جزء من في رأيي أنا، يعني ما بقول لك إنه ده ممكن يكون في أسباب تانية عند الناس، ويا ريت لو في زول برضو يقدر يسري النقطة دي بأسباب تانية لو عنده حاجة، أو حتى لو معترض عليه يورينا. لكن في رأيي الشخصي إنه دي الجزء إنه هو يبقى إنسان كامل. أنت تاني ده المثال الحقيقي زي في الرياضيات، ده القاعدة الأساسية. أنت بتشيلي بس تخطي شنو تمشي زي ما هو سوى في المحل ده تعمل. وفي الآخر الهدف من ده شنو؟ إنه ربنا دار شنو؟ ربنا ما دارك تصليه، ربنا دار تواصل معك، دار يكون معك. ها ربنا ما بتقدر تكون معه إلا تكون زيه. أكيد. ما بتقدر تصل لله ده وانت حاجة وسخانة، او انت حاجة بتعمل في حاجات ما بتوصلك في طريق. ف يعني الانسان ما حيقدر، زي ما برضو سمعت في حلقة دي برضو العبارة دي عجبتني، ما حيقدر يكون احسن من اله، فبيكون على شكل اله. اذا انا الله بتاع كتيل وبتاع سرقة وبتاع زنا حكون زيه، ما يعني انت هتكون كويس لابنه. لكن إذا الله حقك ده دارك حاجة كويسة ووراك بيان بالعمل كيف تكون الحاجة الكويسة دي عشان دارك تكون زيه وتعيش معه للأبد. وبرضه ممكن يكون في زول تاني عنده ردود أو النقطة دي عنده فيها فهم تاني، إحنا مستعدين نسمع ونعرف. يعني
1: زي ما قال لكم الباشمهندس إنه هو مستعد يسمعكم ويسمع ردودكم ويسمع كل تساؤلاتكم وكمان يرد عليها. إحنا دايما أبدا بنكون منتظرين لكم إنكم تسألونا، ودي حاجة بتزعلنا جدا جدا، لأنه ربنا ذاته لما قال لنا ولما بدأ يتكلم معانا ويبدأ خدمته على الأرض هنا بيقول لنا تعالوا نتحاجج، تعالوا نتكلم مع بعض، تعالوا الحاجة اللي انتوا ما فاهمينها قولوها خطوها قدامي ناخشوني فيها عشان انا ارد لكم على ردود منطقية. فاحنا ربنا ادانا الحق ده، كمان ما دارين نضيعه، حق اننا نسأل وحق اننا نعرف وحق اننا نقرر نحن في الاخر نستمر في الريادة العجيبة دي ولا نجيف. وللأسف الزمن سرقنا زي ما قلت لك، ونحن وصلنا لخواتيم الحلقة في الجزء ده من الله البريده يضحى عشاننا وأجاء وعاش في أرضنا والأخذ شكل جسدنا الضعيف بس قواه هو بقوته اللي ما عندها حدود واللي ما عندها نهاية، وهو بلا محدودته عاش في جسد محدوديتنا ده، لكن عاش فيه بكامل قوته هو، وبيعرف بتين استخدم القوة دي وبيعرف بتين يقوي الضعف في الجسد اللي هو يستخدمه. قادر ربنا على كل شيء، وقادر إنه يحبنا كل المحبة العجيبة دي، وقادر انه يريدنا ريدة. يعني زي ما قال المرنم قصة ريدة عجيبة، بيحكي عن قصة كده ما بتتكرر تاني. واحنا في الوقت الجاي ده كده يعني اخر الكلام بيبقى صعب دايما يا باش مهندس، لكن برضو بنديك وقت كده انك انت تقول للناس مع السلامة.
0: انا سعيد جدا بوجودي معاكم، واتمنى انه يعني حتى انا اثناء وجودي معاك عندي تساؤلات بتطلع ودار امشي افتش واقرا. والكويس انه ربنا خلق لنا عقول، وكلامه ما بينافع عقولنا ولا بيامرنا انه احنا ما نشغل عقولنا ونمشي وراه كده عميانين، لكن ده وقت ان احنا نفكر ونسال. وانا المتاكد منه انه هو ما دام خلق لنا العقل معناه عشان نستعمله، ما عشان ما نشتغل به.
1: أكيد.
0: فأنا سعيد جدا بوجودي معاكي، وعندي أسئلة كثيرة صراحة، ومستني متين أرجع واكتب ليكي عشان ترد علينا يعني.
1: ونحن كمان منتظرين أسئلتك وردودك في نفس الوقت، ودعوة عليكم كلكم إنكم تسألوا وتعرفوا وتقروا وتطلعوا وبعدين تقرروا تعملوا شنو. ولحد ما ألقاكم في وقت تاني في حلقة تانية من الله البريد، في أمان الله.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول ألماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة.

0: أرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
0: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بيسمعونا وكل الناس اللي بيشاهدونا، يا رب صباحكم جميل، يا رب انتم كلكم بخير وبعافية، ويا رب ليلة كمان تكون طاقتكم كده متجددة وعندكم مزاج رايق وانتم بتسمعونا في راديو سمر. بجد يعني مبسوطة شديد انه اكون معكم في الصباح ده، ومبسوطة اكتر انه موضوعنا الليلة شيق، واعتقد كل الشباب وكل الناس هيعرفوا يتكلموا فيه. وكمان الليلة يعني معاي ضيفة مميزة شديد، ضيفة عسولة انتم بتحبوها شديد، ضيفتنا الغالية، خلونا نصبح عليها، وهي كمان حتكون بتصبح عليكم، دلال. كيفك يا دلال؟
2: أنا كويسة، صباح الخير جميعا. أنا لي فترة ماجد، أنا متحمسة ومبسوطة شديد أن أنا موجودة. شكرا عشان استقبلتيني. صباحكم جميل وكده مليان حيوية وفرح وحب وسلام، وأتمنى أنه يكون يوم اثنين سعيد عليكم، وانتوا تصبحتوا بينا واحنا تصبحنا بيكم.
1: يا سلام يا دلال، يا اخي صديقي نورتينا يا
2: بنورك يا عن الاضاءه
1: الاضاءه زايده
2: الاضاءه زايده فياس النور نورنا يا جماعه ونوركم برضو.
1: طبعا يعني لازم. اخبارك شنو يا دلال؟ كيف اسبوعك؟ او يعني نهايه اسبوعك؟ فاتحنا في بدايه اسبوع،
2: احنا في بدايه اسبوع وفي بدايه شهر، وانا عايز الشهر يخلص.
1: ليه كده؟
2: لانه يعني احنا ما عندنا اجازه السنه دي، فمعصورين شديد، وده اخر شهر. يعني يا جماعة ادعوا لي انه نخلص بسلام. السنة دي كانت طويلة شديد ومتعبة شديد، فالشهر ده كله تعب. انا يعني لغاية هسه ما مجمعة بداية اسبوعي، بس بقول يا رب.
1: أيوة. لا دقيقة كده، دقيقة، انتوا ما عندكم اجازة اصلا؟
2: في، بس السنة دي تكنسلت لانه انضغطنا في شهر من الشهور وكانت الامور صعبة يعني.
1: أيوة.
2: اي فلما جينا لنهاية السنة لقينا انه الزمن ما بيكفينا، فمضطرين انه خلينا السمر سكول خلينا ذاته، فبقينا مضطرين نكمل المنهج عشان نبدا السنه الجديده.
1: ربنا يعينكم. طبعا يا جماعه لكل زول بيسمع، دلال هي استاذه، فيعني انا قلت قبل كده انك انت استاذه، و يعني بتعاني كثير من الاوقات، لكن
2: جدا
1: لكن جداً. يعني في مميزات حلوه في الاساتذه، يعني عندهم صبر، بالذات الاساتذه اللي بيدرسوا الاطفال الصغار. فكده يعني حنخش موضوع حلقه، لكن كده ورينا حاجتين كده تعلمتيها من التدريس.
2: انه دي حاجه انا ما اعتبرها فاني شديد، يعني حاجه يعني ممتعه كده، ان هم لو عجبتهم الحاجه مهما كانت الحاجة دي يا جماعة، ولو كان كيس حلاوة، هم هيجي يدوك له ويقول لك إنه يعني إنها من القلب، فأنت تقبليها. شيليها مننا. أي نوع من الهدايا هم بدوني له، حرفين أنا بحتفظ به في عندي حتة كده حاجة زي صندوق كده مليان مليان حاجات، عبارة بس عن إنه هم جابوا لي حاجات. وتوقع إنه في هنا فهم في ال، ودي حاجة فني تانية بختبرها تقريبا كل يوم، إنه بتجيني رسمة على عيد ميلادي. انا بحتفل يا جماعه بعيد ميلاد الدنيا 65 مره
1: طول السنه. يا الله الاطفال حلوين،
2: فهم حلوين شديد، هم اعمارهم صغيره، فيا بخلوك ما بتقدري تغضبي، فاهمه؟ حتى لو عصبتي قدر شنو، بتجي ثاني يوم عادي بتحضن، مش ثاني يوم في البريك بلقى روحي بسلم عليهم وبحضنهم وصرحنا.
1: هم بينسوا بسرعه،
2: هم بينسوا سريع.
1: دي حاجه حلوه شديد في الاطفال، يعني واحد نفسي يتعلم الحاجه دي،
2: وبخلوك انت ذاتي تنسي سريع، فاهمه؟ انه انت ما تركزي في الغلط اللي هم عملوه، لان انت لما تلاحظي انه الواحد ما بيخط الحاجه في خاطره، ما بيخطها في عقله اصلا، بيمشي كده وخلاص، فانت تقولي دقيقه ليه انا مكبر الموضوع، ليه انا مصايب الدنيا.

0: ايوه تشخصين الامور
1: مع شخصين الامور يعني المفروض نرجع اطفال كلنا صراحه.
0: صح صح صح دي حاجه حقيقيه شديد صراحه. يعني اتمنى انه فعلا الشهر ده يعدي بسرعه. خلاص بعد الشهر ده حتاخدي اجازه صح؟
1: لا
0: ما قلت كده قبل غلط.
1: يعني هو ما في اجازه يعني المفروض اجازه على الاقل تكون شهر.
0: اي
1: فتقريبا ممكن تكون اسبوع او حاجه بالشكل ده.
0: يعني تحاولي تلحقي سريع يعني
1: اخذ نفس
0: وتاخذي نفس وما عندك ما عندك حل. الاسبوع ده كمان لو حصل فيه اي التزامات اجباريه اخرى خلاص أنا الاجازه ضاعت.
1: انا حانزل بنفس الانرجي بتاعت السنه دي. ما في طريقه اتشارج ما في طريقه.
0: لا لا ربنا يعينكم بجد. ربنا يعينكم يا شباب. زي ما سمعنا اخبار الدلال عايزين كمان نسمع اخباركم. عايزين نعرف اسبوعكم الفات كان كيف وبدايه الاسبوع الجديد كيف عامله. يعني اتمنى انه الكل يبتدي يشارك. عايز الليله يا شباب بجد بجد بجد الناس تكتب يعني ناس تعلق وترسل لنا اذا اسئله او مجرد تصبيحه مجرد فكره او راي وتطرحوه. عايزين الليله يا شباب يعني زي ما بيقولوا نفجر التعليقات دي. يعني في الأول عندنا أخونا علي أحمد بيقول لنا صباحكم زين صباحكم سمر. شكرا كثير يا علي ده أول إنسان علق فيعني بنحييك جدا جدا يا علي على المشاركة الجميلة ونتمنى إنه كمان كل الناس يعني تبتدي تكتب لنا وتصبح علينا. يعني شايفين الموضوع بسيط يعني
1: صباحنا سمر يا جماعة. أنا يعني ضحكت لانه بالفعل صباحنا سمر يعني أيوة. صحيح عشان نتكلم
0: عشان نتكلم في سمر
1: في
0: شباب
1: معي
0: فدي حاجه حلوه وصراحه إن الاحلى لما كمان نلقى انه في ناس متفاعلين ومعانا في الونس ودخلوا معانا في الجو كده من الصباح وكده يعني فدي حاجه مشجعه شديد. عندنا كمان اخونا ميرو بيقول يسعد صباح يسعد صباحك بكل خير يا رب احلى قناه وربنا يبارك فيها كمية راحة نفسية ربنا يحفظكم يا رب. شكرا كثير يا أميرو بجد يعني الراحة دي بنلقاها لما نلقاكم معانا يعني دي حقيقة ومبسوطين بك جدا جدا. عايزين قبل ما نبتدي موضوع الحلقة احنا كده كده ليلة موضوعنا موضوع شيق
1: جدا جدا جدا.
0: أقول للناس لازم لازم لازم تشاركونا في موضوع الحلقة.
1: أنا حاسة إن هم تلقائيا حيلقوا روحهم بيشاركوا بدون ما يحسوا لأنه الموضوع بيخلي عندك مش فضول بتكون عايز ترد فاهم وتفرض رأيك. وأنا رميت لكم أول طعم يا جماعة
0: بجد يعني ده موضوع صراحة كل الناس تقدر تشارك فيه وكل الناس تقدر تقول فيها رأي. عندي كمان طلب صباحي كده لذيذ منكم يا شباب يا ما بتخزلونا يا ما بترفضوا لنا طلب
1: أبدا.
0: الطلب هو إنه أنتوا لازم لازم لازم هسه طبعا 12 شخص ما بين 12 ل15 شخص صاحين ونشيطين وعندهم طاقة إنه يحضرونا. يلا يا شباب في زيكم كتار صاحين لكن ما عندهم حاجة يعملوها هسي أو يعني ما عارفين يعملوا شنو فهنقول لهم تعالوا حضروا راديو سمر تعالوا حضروا اللايف الآن. هنعملها كيف؟ هنقوم نعمل شير. شايفين أنا بطلب منكم طلبات بسيطة كيف؟ يعني شير في الحركة حقة السهم الطاير ذا كده أو لافي كده دوسوا وحيتتشير. أي زول حاليا أونلاين يعني حيقدر يسمعنا. لو كمان حابين تعملوا حركة تانية بديكم two options شوف الأسهل بالنسبة لك وأعمله إنك أنت تكتب اسم الزول اللي أنت عايزه يحضر جيب اسمه عديل أكتبه لنا في اللايف واسم الأكاونت بتاعه يعني لأن في ناس بعض مرات طبعا أساميهم بتكون نفس الاسم بتاع الأكاونت فأنت بتكتب اسم الأكاونت بتاعه حسابه في فيسبوك وتلقائي حيظهر له نوتيفيكيشن انه في زود عاوز يحضر فيجي يحضر معانا اللايف. كده اتفقنا يا جماعه ولا ما اتفقنا؟ يعني اتمنى انه الناس تتفق وتشاركنا برايها عشان احنا فعلا فعلا فعلا عايزين نستفيد. يعني انا ودلال جايين نستفيد وجايين نتعلم منكم حاجه جديده يعني ما جايين
1: نتونس بس يعني احنا عايزين نستفيد من بعض ونستفيد منكم وانتوا تستفيدوا مننا وناخد حاجة جميلة كده في الصباح ده يعني قبل ما نواصل يومنا.
0: اي صح دي حقيقة. عندنا اخونا دانيال اويت بيقول لنا صباح الخير من جنوب السودان جوبا مستمعين راديو سمر الحلوين نتمنى لكم كل الخير والعافية. شكرا كثير يا دانيال بجد يعني رسالتك بتفرح قلوبنا وسلامنا لكل الاهل والغالين في جوبا ونتمنى انه يعني كلكم انتوا كمان بصحة وعافية وكمان منتظرين مشاركتك معانا. اذا عايز تشاركنا بيومك اذا عايز تشاركنا بداية أسبوعك أو بداية الشهر الجديد. يعني دلال بتقول إنه الشهر ده لما ينتهي غالبا حتاخد إجازة أسبوع، فدي حاجة جميلة يعني. فشاركونا أنتوا يعني بتعاملوا في شنو بعد الشهر ما ينتهي، حيحصل شنو أو أثناء الشهر حيحصل شنو. يعني عايزين الناس تشاركنا. طبعا أنا يعني حابة أقول إنه الشهر ده ما طبعا ما في إجازة نهائي إلا يعني ويك أند. يعني أحب أزرك يا دلال لأنه أنت ما برك يعني آخر مرة أخذت شهر كامل إجازة. لا إجازة من كل حاجة، لأنه إجازة من الشغل معناته أخذتيه عشان أنت عندك جامعة فأنت ما عندك
1: إجازة، فكده ما في إجازة،
0: أنت بتقري الامتحاناتك بس ما قاعد تشتغلي، فاهمة؟ فيعني لا لا لا لا.
1: ما في امتياز هنا صراحة إجازة.
0: زمان كان أيام الجامعة فعليا بتمشيها أو المدرسة، الإجازة الكبيرة دي كانت يعني
1: ده كان حلم كل طفل وكل زول بيدرس عموما، إنه أنت تكون قاعد تقريبا كانت 3 شهور أو 4 شهور تكون قاعد في البيت بتنوم وما عندك هدف كده، فاهمة؟ طبعا مضطر تعمل أي حاجة، أقصى شيء ممكن تعمل إنك تترسل الدكان مثلا. ما في شيء تاني.
0: وكنا لو في اخو في البيت انه لما دي حقه الاولاد دي شغلانه الاولاد
1: فيعني اجواء جميله يعني. اعتقد هذه الايام
0: كانت ايام حلوه، واحلى حاجه كانت انه انت بتعمل حياتك تمام متعود تعملها. يعني مثلا بتساهر يعني انت زي عندك مدرسه، لا يعني السهر ممنوع، فلا الإجازة الكبيرة يعني سهر.
1: أنا سهر
0: طبعا سهر لحد الساعة 12 يعني.
1: أي
0: برضو ليمتت يعني
1: شديد
0: ما هنشطح شديد
1: ما هنشطح ما هنقدر أصلا، لأنه كنا أطفال والواحد بغم عليه وعادي يعني ما بنوم بهراته.
0: إحنا زمان ما كان عندنا تلفونات وكذا يعني.
1: اليوم كان طويل يعني أنت تصحى بدري، ولو بالغت في النوم يعني ممكن تصحى 10 قولي دي أقصى حاجة. فأنت من 10 لسه عندك لغاية مثلا 10 الثانية، وأنت بتكون يومك ممطوط كده وما عارف تعمل فيه شنو. هتخش وتطلع من نفس الصالة 10-20 مرة عادي جدا، وتنوم مرتين 3 خلال النهار بس يعني ما بالك الليل. فيا كان
0: تحضر الكرتون يعني كانت
1: كل شيء انت ما حضرته في حياتك ممكن تحضر في 3 شهور دي
0: بجد.
1: كل مسلسل مشيته هتحضر عادي.
0: كانت ايام حلوة صراحة يعني غايته، واتمنى انه حتى الاطفال حاليا يكونوا بيستمتعوا حتى لو في اختلافات، بس يكونوا برضو عندهم نفس الحماس ده للاجازات وللبرامج وكذا. اخونا موسى بيقول لنا صباح يا جمال يا اجمل عبارات والكلمات، شم الورد رائحة العطور، نسأل الرب يسوي القلوب الطيبة. أستاذة ترنيم عزيزتنا دلال وكل أسرة راديو سمر، وسلامي للأستاذ هيثم. شكرا كثير يا موسى. بمناسبة يعني هيثم قاعد يحضر معانا الحلقة، فهو أكيد سمع سلامك وسمع التحايا. احنا كمان بنشكرك جدا يا موسى، وعايزيننا كمان تكون معانا لحدي نهاية اللايف يعني لو أمكن. يعني طبعا ده طلب تاني لغاية طلبات
1: كثيرة طلباتك كثيرة
0: يعني يا جماعة استحملوا يعني احنا في النهاية هنا أسرة وأخوان، والأخوان بيطلبوا من بعض عادي يعني.
1: يا جماعة
0: كده دلال خلينا نخش في موضوع الحلقة لحد ما الشباب ديل يسخنوا كده معانا ويخشوا معانا في الموت. شنو الحاجة خطرت في بالك لما سمعتي شنو اللي هو السؤال بتاع شنو الحاجة بتستحق انك انت تختلف عشانها؟ يعني حسيتي انه يعني كلمة الاختلاف دي وترتك، ولا حسيتي انه يعني سؤال عادي؟
1: هي كلمة بتوتر صراحة. يعني كون انه احنا مختلفين شكلا لونا دينا جغرافيا مختلفين بكل الطرق، فالواحد اول حاجة بتخطر في باله انا ما عايز اكون براي عشان انا مختلف، او دي حاجة خطرت في بالي انا ما عايز اكون براي لانه انا مختلف، او الاختلاف معناه انه انا اكون بعيد عشان انا ما بشبه، عشان انا ما عندي نفس الفايبس، ما عندي نفس الخاصيات، ما عندي نفس الافكار، معناته انه انا زول ما مقبول. فدي اول حاجة. انا مرات كثير انا بخاف من كلمة الاختلاف بكذا منظور صراحة، ما بس من حتة المجتمع او كذا، بس الزول كل ما بيخش في الحتة الما مريحة دي بالذات كل ما بيعرف انه الموضوع ما بالخطورة دي او هو ما قادر اقول ما كبير، لكن حاجة مقبولة إلى حد ما، وكل ما أنت بجد تغوص في الموضوع بتلقى أنا ممكن بالعكس دي حاجة تتحبى إنه أنا أكون مختلف في رأيي في شكلي في أفكاري في دي حاجة حلوة. يعني ربنا خلق كل شيء مختلف يعني هو خلق حيوانات فليه ما يكون في حاجة بتطير وفي حاجة بتسبح يعني. ففكرة الاختلاف ذاتها حاجة حلوة بس المعضلة بتجي وين المشكلة إنه إحنا اللي ما بنوظفها صح إحنا اللي ما بناخد المنظور الصح إحنا اللي بنعاين من منظور معين ممكن المنظور ده يكون المجتمع بس ممكن المنظور ده يكون يعني الكلام بيقوله لي ماما وبابا مثلا فأنا ما بدي نفسي ذاته فرصة إنه أنا أكون مختلف أو أقبل الاختلاف. يعني الواحد مضطر ومحتاج إنه هو يقعد في القعدة الما مريحة دي ويفكر ويراجع نفسه وحتلقى إنه الموضوع بجد مقبول. أنا الكلمة اللي حقدر أقولها مقبول. يعني ما إلا أرفضه أو أحده بحاجة معينة هو مقبول إلى حد ما.
0: صراحة أنا بتفق معاكي بالذات إنه حتة الخوف أو التوتر أو حاجة قلتيها مما تسمع كلمة الاختلاف دي. يعني إحنا طبعا للتوضيح جايين نتكلم عن إنه شنو الحاجة اللي بتستاهل إنه أنا أكون بختلف عشانه. يعني مش بختلف بفكرة طبعا حنتناقش في حتة انه ما بختلف ما معناته انه جاي اتشاكل معاك جاي اخرب وش معاك جاي ارفضك لكن لا يعني جاي نتكلم عن انه انا عندي راي عندي فكر عندي مبدأ عندي ايمانيات بتشكلني بالطريقة دي فلو في اي حاجة تانية ضد الحاجة دي ما بتتماشى معها لا أنا حكون بختلف يعني. لكن الحاجة اللي للأسف موتر شنو في الحتة دي إنه أنا بخاف مثلا من إنه لو أنا اختلفت أنت ما تحبيني تاني. لو اختلفت مع فكرة معينة أنت قلتيها مبدئك ما بيناسب مبدئي معناته يا دلال يعني للأسف حترفضيني أو حتكوني ما بتحبيني. وطبعا كلنا متعطشين ومحتاجين للحب من الناس التانين
1: أكيد.
0: ففي رأيك دي نحلها كيف؟ يعني في حاجة ممكن تساعدني إنه نقول أو حاجة تقرر إنه أنا ما ححبك أو أنت ما حتحبيني لو في حاجة معينة ولا لا يعني عشان نطمن بس يعني من البداية كده.
1: أنا طبعا حقول الكلام ده من منظوري أنا الشخصي. يعني ما كل حاجة إحنا لازم نتفق فيها مبدئيا. ليه؟ بأقل منطق أنا بقدر أفكر فيه أنت في جسد براك وأنا في جسد براي. إحنا لو كنا عايشين في نفس الجسد معلش إحنا مضطرين نتفق. لكن كون إن إحنا أي زول فينا إنسان يعني عايش براه بيتنفس براه بيأكل وأموره براه يعني فالطبيعي ان احنا نختلف. ليه احنا نكون دائما متفقين؟ بنلاحظ انه اغلب العلاقات لما تكون بين ما بس جوا البيت بس انا بتكلم عن العلاقات الخارجية يعني هي بتكون حلوة في بداياتها. ليه؟ لان احنا بنكون منتفق في حاجة. مجرد ما يجي الاختلاف بنحس انه في كره بدأ يحصل انه الحب انتهى انه ما ينفع احنا نختلف وكده. فحين احنا لو قعدنا احنا والناس المختلفين معاهم بنلقى انه الموضوع أو يعني ده منظورك انت شايف بالنظارة دي وانا شايف بالنظارة تانية ونتفق انه احنا نختلف. وين المشكلة؟ كده احنا برضو اتفقنا الى حد ما انه احنا يعني انت عندك رايك وانا عندي راي. زي ما انا بحب ايس كريم فانيلا مثلا وانت بتحب التوت ولا توت فاهمة؟ فالموضوع سيمبل شديد ما مضطر انك انت تربط كل حاجة بشخصك بقيمتك او بهويتك. احنا الحاجات الزي دي ممكن توجع اكتر حاجة للناس الشباب المراهقين او الواحد اللي ده بيكون شخصيته لانه هو بيكون شايف انه لازم يكون في مقابل للحب. بالذات لو زول يعني عاش في بيئة كانت تروماتايزد او بيئة صعبة شوية
0: اتعود على الفكرة دي. يعني انا متعود انه انا فعلا لازم اعمل حاجة عشان يحبوني
1: عشان اتحب.
0: وبمناسبة الحاجة دي بتطلع مما انت بيبي يعني انت بيعلموك المشي والكلام وماما وبابا ومع فليكشن ويا دوب تتكلم وكده من هنا انت بتعرف الحب ده بيعملوه كيف او الحب ده مفروض أجيبه كيف يعني, المفروض كيف أخلي ماما تحبني, المفروض كيف أخلي بابا يحبني, كيف أخلي المدرسة والمدرسين والشباب يكونوا كلهم بيقولوا إنه الزولة دي زولة رهيبة. يعني دائما أنا صغير بتعلم الحاجة دي لأنه يعني باي سنس كده إنه أنت أصلا بتتعلم من أهلك يعني, بتتعلم من الناس
1: من البيئة اللي أنت فيها بالزبط. أكتر حاجة ف يعني إحنا لازم نتقبل إنه إحنا مختلفين. هو إنه نكون إحنا متفقين أو بنحب نفس الحاجات دي حاجة حلوة, ودي واحدة من الحاجات أنا متأكد إنه ربنا خلقها عشان إحنا نتقرب من بعض. ففكرة إنه إحنا نصل لمفترق طرق ده بيورينا إنه أنت عندك شخصية وأنا عندي شخصية, ما دي ما حاجة كعبة إنه إحنا نكون مختلفين أو بنفكر بطريقة مختلفة. بالعكس ده بيوريني أنت منو, أنت عايش كيف, مبادئك شنو, قيمك شنو, أفكارك شنو. وأنا بالفعل بكون عندي حاجات مختلفة يعني, فأنا يمكن أنا عشان ما متقبل اختلافي ما حتقبل اختلاف الزول التاني. وزي ما قلت لك أي زول وصدمات وأي زول والأفكار أو القيم اللي هو قام عليها, لكن مجرد ما أنت تصل لمفترق طرق, ودي حاجة أنا بحاول أتعلمها من فترة, إنه كل ما أنا اختلفت مع الزول بقول له نتفق إن إحنا نختلف عادي, إنه أوكي ده رأيك خلاص أنا ده رأيي برضو. ولو قلت الكلمة دي أكتر من مرتين بخلي النقاش, ما هو ما دائما بكون نقاش طبعا, لكن بقفل الموضوع بالنسبة لي أنا بقول له أوكي تمام. يعني إحنا وصلنا ليه, هو ما دار أقول حائط مسدود, لكن إحنا وصلنا لأنه ده مفترق طرق, أنت ممكن تمشي بجاه وأنا حختار الشارع اللي أنا عايزه, لو أنت ما عايز تمشي معي ولا أنا عايز أمشي معك. ما قصة صراحة يعني.
0: أنت عارفة بعض مرات يا دلال زي ما بعض مرات إحنا بنتضايق من إنه في شخص مختلف عننا, في أوقات كثيرة شديد بنحب نكون قريبين من الشخص المختلف عننا. بعض مرات الشخص اللي بيكون ما ماشي بنفس الأفكار بتاعتي بيكون بيجذبني. ليه؟ لأنه مثلا بلقى عنده إصرار مثلا في إنه يكون ثابت في مبدأه, whatever happens ما حيغيره. فأنا بالنسبة لي إنه أنت كيف قدرت تعمل حاجة دي, فدي حاجة بتخليني أقرب أكثر من زول ده. وطبعا ده التفكير السليم, أنا بقول إنه ده التفكير السليم يعني, شايفة كده إنه بعض مرات الاختلاف لما أنا أكون مختلفة معاكي في حاجة بيساعدني إنه أنا أقرب أكتر, لأنه أنا ممكن أكون أعجبت بالحاجة اللي هي خلتك تكوني مختلفة عني دي أصلا أو اختلفتي معي فيها. فطبعا يا ريت كلنا فعلا نلبس النظارة دي ونشوف إنه في حاجات جميلة جدا قاعد تكون في الشخص الآخر أو في الفئة الأخرى يعني, إن إحنا ممكن نتعلم منها حتى وإن كانت شكك شوية أو بتهز أو بتخليني أقعد دقيقة دقيقتين كده أفكر تاني عن مبدئي. It's okay, عادي يعني, الرأي بتاعي ممكن عادي يتغير, ممكن عادي يتغير من موقف لموقف, ممكن عادي يتغير على حسب أنا ذاتي كنت كيف زمان, أفكاري تغيرت كده. المبدأ نفس الشيء, أنا بقول بس المبدأ أكثر شيء بيكون ثابت أو اتعلمته من مصدر ثابت, فلازم يكون ماشي في كل جوانب حياتي whatever كان الموقف اللي أنا فيه. ف يعني حابة أتكلم في الحتة دي أكتر, بس لكن شايفة إنه في شباب حلوين يعني ما قصروا, كتبوا لنا رسائل وصبحوا علينا. عندنا أخونا جيمبر عبد الله بيقول لنا صباح النور والسرور, عساك تبدأ يومك براحة وابتسامة ومليء بالخير والأخبار الطيبة. آمين يا جيمبر.
1: يعني أنا ابتسمت تلقائي
0: صح؟ يعني رسمت البسمة في وشنا طوال يا جيمبر بعد ما رسلت لنا الرسالة دي, وشكرا كثير لك. أتمنى فعلا أنه كل زول بيسمعنا فعلا يكون مبسوط يعني, ولو في ضيقة تمر ولو في مشكلة تمر, وربنا يعني يدينا الصحة والعافية. عمر بيقول لنا من العاصمة الإدارية, صباح الخير عليكم راجي سمر والتيم العامي, وتحية خاصة للأخت دلال وترنيم, ربنا يوفقكم وبرنامج حلو, ربنا يحفظكم. آمين. شكرا كثير يا عمر. عايز تقول له شنو يا دلال عمر؟
1: أنا مبسوطة إنه في ناس يعني من أماكن مختلفة هي. أيوة. يعني في زول قبل شوية كان من جوبا وهسه زول من العاصمة الإدارية. يعني أنا مبسوطة إنه أنت اديتنا زمن أول حاجة, وشكرا لك كتير, وصباح الخير عليك برضو, والتيم العامل معانا يعني يا هيثم انت ما مقصر معانا خالص, فالتحيه دي خاصه لك انت برضه مني انا شخصيا. فيعني شكرا انه البرنامج يعني عاجبك, انا مبسوط انه في زول قادر يصحى في الوقت ده وبيرد لنا انه يعني برنامج عاجبك. حقيقه
0: لا ما
1: انا مبسوطه شديد. انا مبسوطه ان انت مرتاح ولاقي حريتك او لاقي مساحه تعبر عنها هنا. اتمنى انك انت تكون يعني بتدور الكلام اللي احنا بنقوله وبتفكر مثلا وعايزين رايك انت برضو او الفكره اللي انت خاطره لك شنو بخصوص الموضوع ده.
0: كمان عندنا اخونا جون دانيال بيقول لنا ربنا يحفظكم ان شاء الله يا غارين. تسلموا كتير, شكرا كتير يا جون دانيال, مبسوطين بيك, ربنا يحفظك وربنا يحفظنا كلنا. ويعني أي زول كتب لنا لازم يقعد معاه لحد نهاية اللايف, ليه؟ عشان يكتب لنا عن رأيه في النقاط اللي احنا جايين نتناقش فيها وجايين نتونس فيها. فيا جون وجيمبر وكل زول عمر وكل زول أوريدي صبح علينا, منتظرينكم يعني في رسائل أكتر. يعني آدم بشير بيقول لنا صباح النور والسرور لكم, التحية والتقدير, الاختلاف أحبانا يكون وجهة نظر أو أحيانا يكون وجهة نظر. أوكي يعني أنت ذاتك عندك وجهة نظر في الموضوع ده يا آدم, فاكتب لنا وجهة النظر بتاعتك يا آدم في الحتة دي. يعني بتقصد شنو أنه بيكون في أحيانا وجهة نظر؟ يعني هل تقصد أنه الشخص الثاني عنده وجهة نظر أنا ممكن أستفيد منها, ولا وجهة النظر مرفوضة, ولا وجهة النظر يعني وضعها شنو؟ يعني حابين انك تكتب لنا اكتر في الحتة دي, لأنه عايزين فعلا نستفيد وعايزين فعلا كل زول بيسمعنا يعني يكون فهم نقطتك. ميلاد بيقول لنا أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعين راديو سمر مع أستاذة ترنيم وضيفتنا الفاضلة دلال. بس يا ترنيم طمنينا على فرقة راديو سمر بعد الزلزال اللي حصل نصف الليل, إن شاء الله الأسطورة هيثم بخير. شكرا كتير يا ميلاد لسؤالك وشكرا كتير لتصبيحتك الجميلة. نتمنى أنه فعلا الكل يكون بخير, ونتمنى أنه كل الناس ما يكون حصل لها اضطراب, وكل الناس اللي كانت حاضرة الحادثة دي تكون فعلا قدرت على الأقل ترجع وتنوم بإطمئنان. وبنثق إنه ربنا صالح وأمين وبيقدر يعيننا وبيقدر يطمننا. يعني عندنا كمان أخونا ودموس بيقول صباح الخير.
1: بس رامي لنا صباح الخير كده, بس كده يعني, ما عندك رأي, ما عندك اختلاف, ما عندك أي حاجة. صباح النور, صباح النور شديد. لا أقول لك صباح النور بس, تقدر صباح الخير أقول لك صباح النور بس, لكن يعني كده يعني واصل شوية كده دقيقتين ثلاثة وحتلقى الكلام جاك, أنا متأكد
0: حتلقى عندك رأي. هو دوبة صاحي أو احتمال ثاني, احتمال هو شغال.
1: معلش خلاص معلش,
0: يعني
1: احنا مقدرينك,
0: مقدرينك جدا يا جدا, ودموس جدا جدا, لكن دايرين انك تكتب لنا اكتر. يعني عارفين اللي هو زول البحر ما بيقى بالزيادة, بس احنا البحر ما بيقى بالزيادة.
1: احنا البحر حالي
0: الصباح ده. نبيل توتو بيقول لنا صباحك صباحكم خير وعافية الغالين ترنيم ودلال. يلا صبت
1: ده أخوي يا جماعة.
0: أخوها الكبير يعني, شكرا للدعم.
1: صباح النور من هنا إليك. ضروري أقول كلام جميل في أخوي يعني, خلاص لازم. صباح الخير
0: لازم,
1: هم الأخوان ما يعني هم ما بدوك هي حاجة حلوة دائما, فأنا ما عارفة, لكن أنا هأكون أخت جيدة وأقول لك صباح النور وخليك قاعد ورد لنا واكتب أفكارك ورأيك, وممكن نختلف احنا معك, فاهم؟
0: نبيل من الشخصيات اللي هي يعني فعلا مميزه. بمناسبه نبيل كان استاذنا في شباب ناشي في فتره من الفترات, وقت ما كنا مراهقين كان يدعمنا
1: شديد.
0: كان صراحه ولا زال يعني شخصيه مؤثره جدا أجل جدا أجل في الشباب. فشكرا كثير لك يا نبيل, وحابين كمان تواصل معنا زي ما قالت لك دلال, اختك اكيد ما هترفض. لا طلع أيوة. يعني الموضوع ما طالع من راديو سمر, طالع من الضيف,
1: طالع من الضيف شخصيا.
0: ايوه يعني
1: في اي بي يو
0: ما ينفع نرفض طلب. علي احمد بيقول لنا رساله تقريبا يعني رساله في الموضوع بتاع الحلقه, بيقول الاختلاف والهويه الفرديه, الاختلاف شيء قيم شديد لأنه بيزيد فرص الإبداع وابتكار أشياء مادية أو ثقافية أو فكرية. الاختلاف بيساعد في إثراء الثقافة عموما, لكن لابد من نقله من نقلة نوعية في المجتمع من النظام الأبوي التقليدي إلى النظام الفرداني والتمايز. الصراحة المنظومة الأبوية هي السائدة في المجتمعات الشرقية، لكن برضو الفردانية لها وجود في مجتمعاتنا. كل المشاكل يمكن تتحلى بالنقاش زي برنامجكم الجميل ده، نحن كسودانيين محتاجين للنقاش ده. شكرا كتير كتير كتير كتير كتير يا علي. يعني نهاية الرسالة كده فيها تشجيع، لينا نحن شخصيا، لكن كمان حابة يعني حابة أجيب في الرسالة بتاعتك شوية يا علي، إنه يعني كده أنت اشرح لنا من وجهة نظرك، لأنك أنت قلت في اللي هو النظام الفرداني والمنظومة الأبوية، يعني الاثنين دول أثرهم شنو ممكن يكون علينا، ويعني الاختلاف ذاته في المنظومة دي كيف، وفي المنظومة دي ممكن يكون عامل كيف. يعني حابين جدا جدا جدا تكتب لنا رأيك في الحتة دي، وكمان لو دلال حابة تقولي حاجة عن النقطة دي هخلي لك المايك زي ما بقوله.
1: فأول حاجة يا علي، أنا مبسوطة شديد إنه أنت جاياك كمية الأفكار دي في الوقت ده، ومبسوطة أكتر إنك أنت شاركتنا بيها. بس يعني هي حاجة قيمة شديدة الكلام اللي أنت قلته. مبسوطة إنه في زول فكر في إنه في منظومة أبوية أصلا، وإنه في حاجة أو نظام فرداني بتاعك أنت كشخص. لأنه يعني الطفل مجرد ما يتولد أول حتة هو بيتعلم منها أي شيء، يعني أنت فاهمة المنظومة الأبوية دي بيتكم، ده منظورك للعالم اللي أنت بتتعلم جوا البيت، هتفضل شايف بو العالم لغاية ما تموت. لو أنت تعلمت الحب بطريقة ممكن تكون، ما عايزة أقول غلط، بس ما بأحسن طريقة، أنت هتفتكر أنه الحب بالطريقة دي دائما. أي شيء تاني، أي طريقة بتاعت حب تاني، هتحس أنه هي ما ينفع، وانت يعني فطريا هتقارن كل شيء بتمر به في حياتك بنظام بيتكم، هتقارن كل شيء بدون ما انت تحس. الدور اللي بيكون هنا وانت طفل انه يتعامل لك، ده اللي هيحدد انت هتكون يا نوع من الاشخاص بعدين. وبيجي هنا بيدخل النظام الفرداني، لانه هو اللي هيغير الحاجه دي. انت كل ما تكبر كل ما حتبدا ترمي حاجات اتعلمتها من اهلك، لانه ما دائما حيكون مناسب مع شخصك انت. ايوه انا جزء منكم، بس في حد ذاتي انا زول مختلف، انا شخص كائن بنفسي. فلما انت تجي وتشوف عقلك وتشوف عقلهم، حاجات كثيره انت حتكون مختلف. يعني انا متاكده في منه ما يتفق مع امه او ابوه في حاجه، في اكل مثلا، انا ما عجباني الاكله دي، احنا بنلقى احنا مختلفين في البيت، حنكون مختلفين. فالنظام ده هو يعني ده حيكون من صنع ايدك انت هنا في الوقت ده، وانت في نفس الوقت عندك قيمك او مبادئك او الحاجه اللي انت تعلمتها من ناس بيتكم. طول الوقت انت حتكون بتقارن. ليه؟ لانه ده الناس بيتكم، ده الشيء اللي انت عليه، ده اللي انت قمت به. بس شخصك انت ده اللي انت مضطر تتعامل معه طول الوقت، بدون ما يكون في زول شايفك، بدون بالزبط. انت مضطر تتعامل مع افكارك، مع قيمك، مع مبادئك، انت المضطر تعمل كده. انت ما حتقعد تفهم الناس انه يا جماعه انا مبدئي كده في الحياه. في ناس بتحاول تعمل كده، بس يعني صدقوني الناس ما حتقتنع، ولا حتى ناس بيكم حتقتنعوا، لانه هم خدتي لك حاجه اوريدي هم علموها لك. فانت تجي تقول لهم انه انا مبدئي كده او هناي، هنا بتبدا تخش الاختلافات والمشاكل والمفارقات و و و. بس هي حاجه كويسه انه انت يعني يا علي شكرا تاني، انه انت تكون عارف الفرق بين دوده، وقادر تحاول اصلا تلقى جسور عشان تربط نفسك بالزبط. ما تنقطع من اهلك او ما تنقطع من المنظومه دي، لانه هي حتفضل في النهايه المنظومه اللي انت قمت بها، وانت حتتعامل معاها لغايه ما ربنا يستلم امانته.
0: حقيقي يعني الحاجه اللي عجبتني انه ده واقع، زي ما بيقول علي انه ده واقعنا. يعني هم الاثنين ديل اثرهم اول، بذات المنظومه الاولى اللي هي الابويه، يعني اثرها عليك قوي شديد. يعني زي ما انت كنت بتقولي، كمان انا بشوف انه ممكن اكون عشان يكون عندي مبدأ مختلف من ناس البيت، ده في حد ذاته اجتهاد كبير شديد أنا خطيته في فكري وكده، لدرجة أني تبنيت حاجة في بيتنا ما في أصلا، ما ادوني لها زمان. ف ده في حد ذاته أنا اجتهدته يعني، لأنه معظمنا أو أغلبية الناس بتمشي كده بس ما بتعين ورا تاني، ما بتراجع حتى أفكاره، ما بتراجع مبادئه، ما بتراجع آراءه، ما بتراجع أي شيء، هو كده يعني كده. أنا لما قمت شفت إنه في البيت بيحصل كده، دي أول دائرة دون. بعد كده مشيت المدرسة لقيتهم بيعملوا كده كده كده، فمن المدرسة للجامعة، من الجامعة للشغل، من الشغل لأسرتي، فأنا ما حتى بعين ورا وعين وأشوف إنه ده أثره علي شنو، هل أنا ينفع أختلف، هل أنا ينفع أكون بغير في فكرتي، بغير في مبدئي، بغير نو هو نفس الشيء ما بتغير. يعني أعتقد أنه دي كمان حاجة للأسف ما سليمة 100%، لأنه أنا لازم أكون دائما في حالة أني أنا براجع تصرفاتي، براجع أفكاري، براجع أسلوبي مع الناس، براجع كل الحاجات دي، ما عشان بشكك فيها لكن عشان أشوف محتاجة تدعم بحاجة تانية، محتاج مساعدة فيها، محتاج أغيرها مرة واحدة، ولا بس خلاص أكمل وأنا ماشي صح. شكرا كثير يا علي لرسالتك الجميلة، وكمان منتظرين باقين يقولوا لنا رأيهم شنو في الحتة الذكرة أخونا علي. نزار موسى بيقول لنا صباح الخير، يعني أنا مبسوطة جدا برجعتك يا نزار موسى، وأتمنى إنه فعلا تكون أنت بخير وبصحة وعافية، وأتمنى يا نزار إنك يعني ترجع وتكتب لنا كده زي ما كنت زمان بتكتب لنا وتشاركنا في مواضيع الحلقة وفي رأيك، أو حتى لو حابي تختلف معانا ما مشكلة، يعني كل حاجة متاحة يعني تقدر تعمل كده. جنبر بيرجع وبيكتب لنا بيقول الاختلاف يعني سنة الكون وقوامها الأساسي، ويظهر في تنوع الأفكار والطباع والبيئات، وهو جوهر يعطي طعما ومعنى حقيقيا لعملية العيش والوجود البشري. اختلاف العقول والآراء يثري النقاش ويقود إلى التطور والتعلم المستمر، تحويل الفروقات إلى فرصة لاكتساب خيرات جديدة ورؤى أوسع، التعامل بليونة وإدارة الحوار بعقلانية بعيدا عن التعصب للرأي. الاختلاف موجود في الطبيعة وفي طبيعة الناس، وليس دليلا على الصدام بل على الثراء. التعمق في فلسفة الاختلاف وكيف يؤثر على العلاقات الإنسانية، طرق التعامل مع الآراء الصعبة في حياتك اليومية. شكرا كثير لك يا جنبر، وفي آخر كده بيقولينا خلص التحية لجميع التيم العامل في راديو سمر. شكرا كثير لك يا جنبر، حقيقي رسالتك يعني رسالة قيمة شديد ومليانة كده بالحكم. يعني أنا حبيت شديد فكرة إنه كده كده في اختلاف، يعني إحنا كبشر ده طبيعي، ده شيء لابد منه إنه أنا أكون بختلف، وده حاجة كويسة يعني، دي حاجة صحية ذاتها بالمناسبة، يعني دي حاجة بجد تطمنك إنه إن إحنا ما حنسهج من بعض. يعني في زول بيختلف معي في نقطة معينة، في زول يعني بيوافقني، في زول حيدعمني، في زول لا. فشكرا كتير لك يا جنبر، ويعني لو حسيت انه في حاجة عايز تضيفيها كمان يا دلال في رسالته اعملي كده طوال. يعني
1: انا بحس انه اكتر حاجتين ثابتين في الكون الاختلاف والتغيير، هم اكتر حاجتين صعب علينا ان احنا نتقبلهم، في حين انه احنا مفروض نتقبلهم ونتعايشهم، لانه يعني كل شيء في الكوكب بورينا انه في اختلاف وفي تغيير. انك انت من طفل لغايه ما بقيت زول كبير مرات باختلافات كثيره، جسديا بسموها فكريا ايموشنال، كل انواع الاختلافات، وفي نفس الوقت انت تغيرت، انت ما نفس الطفل اللي كان قبل سنه وانت عمرك سنتين مثلا، انت محتاج زول يسوقك، محتاج زول ياكلك، انت هسه قادر تعمل اكلك براك. ففهم التغيير والاختلاف هم ماشيين مع بعض، هم يعني ماشيين طول الوقت مع بعض، وحاجات أساسية وبسيطة شديدة المفروض العقل يعني يتقبلها.
0: بس دائما بيولوجيكلي يعني حاجة دي في البيولوجي حقنا
1: في البيولوجي يعني إحنا أنا بحاول برضو يعني دي حاجة في كل شيء, الحاجتين دل في كل شيء يعني ثابتات أو واضحات, وإحنا مفروض نشوف إنه الموضوع عادي. بس لما إحنا عشان كبشر إحنا مرات بنكون كائنات أنانية, الواحد بيكون بس ما عايز, حتى هو بيكون عارف روحه ما عايز ليه, بس أنا ما عايز أتقبل, أنا ما مهتم, أنا ما عايز يكون في اختلاف أصلا, أنا ما هنا وأنا ما هنا. في حين أنه أنت حتلقيه أنه في اليوم الواحد هو ممكن ينوم ويصحى, وده في حد ذاته اختلاف. أنت تكون نايم دي حاجة, وأنت تكون صاحي دي حاجة. فيا جماعة منطق,
0: صح
1: منطق
0: حقيقة, ده منطق, ده منطق. شكرا كثير لك يا جنبر. كمان أنا عندي سؤال لك يا أستاذة دلال,
1: وحا سؤال حرجع لك
0: يا زول
1: لازم تجاوبين انت برضو.
0: لا لا أكيد يعني نشوف والشباب ذاتهم بيسمعونا يشوفوا رأيك ورأيي ورأي الآخرين بيسمعونا. يعني
1: حاضر,
0: يعني قبلك كان ذكرنا الحتة بتاعت المبدأ والرأي, فعايزين نعرف إنه في الموضوع ده أهمية المبدأ شنو, يعني عايزين نتك على الحتة دي بالذات, لأنه أعتقد ده بيز, يعني بيز نقدر نبني عليه وحاجات كتير. حتى لو في شخص ما فيهم لسه فكرة إن أنا أكون مختلفة عن زول, دي حاجة كويسة يعني تتفهم يعني أكتر.
1: طيب مبدئياً المبدأ ده أو مبادئك كإنسان, this is your compass, دي البوصلة بتاعتك في الحياة. حتى ولو البوصلة دي كانت بايظة من بيئة ما كانت صحية في البيت أو في ال, هقول من للبيت لأنه ده أول مكان أنت بتاخد منه مبادئك ومنظورك للحياة, فهي البوصلة بتاعتك. أنت اللي مضطر, أنت اللي محتاج, أنت اللي لازم تكون طول الوقت بتعاين له, لأنه ده شخصك أنت. فكل ما أنت عدلت, وهي بتتعدل دائما, لأن أنت ما دائما حتكون ماشي في خط الشمال, فاهم شكل البوصلة, أنت ما دائما حتكون وازن الإبرة على الشمال يعني. فأنت لازم تغيره, لازم تكون بتحاول أنك تعدله. هي حاجة صعبة لي أنا مركزة فيها, لأنه في ناس بتخلط بين المبدأ والرأي, وده سؤال أنا سألتك ليه وقبل ما نبدأ, ليه في حاجة اسمها مبدأ, ليه في حاجة اسمها رأي. وانت ذكرت أنه يعني حاجة عن الكلام ده, أنه المبدأ هو الحاجة اللي بتكون ثابتة في كل المواقف, هي الحاجة اللي بتكون في أي وقت أنت أو في أي مشكلة أو في أي نوع من أنواع المواقف أنت بتمر به, أنت بتكون ماشي بالحاجة دي, هي اللي بتكون القايداك. فلو أنا سألتك سؤال, أنت لو ما عندك مبادئ حتكون عامل كيف؟ طيب
0: بالضبط
1: حتكون عامل كيف؟ لازم يكون عندك مبادئك, عندك حدودك, عندك أفكارك, رأيك ده حاجة سطحية شديد. مع احترامي يعني ما بقول سطحية بمعنى إنه هي حاجة ما عليها لازمة أو ما مهمة, سطحية بمعنى إنه هي حاجة أبسط من العمق بتاع مبادئك أو القيم بتاعتك. دي حاجات أنت مسلم بها أصلا, عقلك الواعي ولا واعي بيكون مستسلم لها. فأنت لازم تختار بعناية الحاجات دي, وما غلط إنه إحنا نغيرها, ما غلط إنه أنا أغير مبدئي في حاجة. ما يمكن أنا في الوقت داك اللي أنا تعلمت فيه المبدأ ده أنا ما كان عندي خبرة كافية في الحياة, أنا ما كنت عارف كفاية عن الموضوع ده. فكل ما أنا أكبر كل ما بلقى إنه في حاجة أنا بشيلة من العالم, وفي حاجة أنا برميها. يعني كل مرة كل مرحلة أنا بكتسب حاجات وبخدتها في الداتا بيز بتاعتي وبطلع حاجات تانية قديمة. وبعدين التجديد دي ما حاجة كعبة, هي بتكون حاجة كعبة لو إحنا اللي استخدمناها بطريقة ما ياها. بس أنت بتشيل الحاجات المفيدة, بتشيل الحاجات اللي بتحس إنه دي ده كده أنا. يعني دي الفكرة من المبدأ. المبدأ هو بيخليك تفكر إنه ده أنا. مجرد نحس إنه في مبدأ تاني عند زول مختلف اللي هو ده ما أنا, في ناس بتبدأ تهاجم طوالي لأنه ده ما أنا. فأنت كيف ما تكون أنا, كيف أنت ما تتفق معي في الحاجة دي. في ناس بتهاجم, في ناس بتتقبل, ودي حاجة أنا لسه قاعدة أسعى عليها إنه أنا مفروض أكون أوكي مع الحاجة دي وعادي جدا. فأنت ومبادئك دي الحاجة اللي بتخليك تكون أنت, بتخليك مختلف من الزول الثاني, بتخليك إنسان ما كائن من المملكة الحيوانية.
0: حقيقة أنا بتفق معاكي جدا في الحتة دي، إنه المبدأ لازم يكون ماشي على كل حاجة. ما في حاجة اسمها يا أخي أنا يعني مثلا نكون صريحين، مثلا أنا شخص أنا مبدئي في الحياة إنه أكون أمينة، لا أكذب، لا أسرق، لا أخون، لا حيات كثيرة. يعني أنا في حيات كثيرة شديد بالنسبة لي لازم أكون أمينة، ما ينفع. فللأسف أنا لو ما مقتنعة بالمبدأ ده، لو ده دوني لو في المدرسة في الكنيسة عشان ربنا بس قال وأنا عشان كده بس دايرة أعمل الحاجة دي، أنا ما مقتنعة بيها، حيبتدي مبدأي ده يبقى مجرد رأيي، لأنه حيتغير. أنا رأيي أكون أمينة في ده لكن ما أمينة في ده، رأيي أكون أمينة لكن لو الموضوع حيكون خطير بالنسبة لي لا رأيي إنه نغير المبدأ ده في ثواني. فالمبدأ ما ينفع يتغير على حسب الموقف، ما ينفع. يعني بالذات المبادئ الجوهرية الأساسية اللي هي بها نحن بنتعامل مع الناس ونتعامل مع المواقف ونتعامل مع ردود أفعال الناس، يعني ما ينفع أنا أكون يعني في شخص واجهني بتهديد معين فأنا لا خلاص أنا هكذب، أنا هقول كلام ما حصل. للأسف إحنا بنعمل حاجة وبنستهتر لأنه إحنا ما مقتنعين يا دلال، إحنا ما مقتنعين إنه دي حاجة مهمة. أنا ما شايف إنه في داعي نكبر الموضوع ولازم نعمل من الحبة قبة، ما خلاص مشيها يعني، فهماني؟ ومثل بسيط زي ما قبل كنا بنتونس إنه لو أنا زولة بشتغل في مكان لازم أعمل فيه attendance، لازم أعمل فيه الشيت بتاعت جيت الساعة كم، مركت الساعة كم. يعني الحاجة طبعا موتر شديد لكل الموظفين لأنه بيها أنت بيقيموك إذا أنت موظف جادي وأمين ومجتهد، ولا أنت بس ماخذ الوظيفة دي
1: أي كلام وخلاص
0: بالضبط. ف يعني بعيدا عن الطريقة اللي بيعرفوا بيقيموك بها، لكن لو افترضنا انه دي الطريقة اللي بيقيموا بها شغلك زمنك وعليها انت بتاخد قروش زيادة او بنقصوا قروشك، فتعالي شوف يعني احنا في كتير اوقات بنتصرف كيف، بنقول ان احنا امينين ومع فليكشن، لكن لما يكتبوا لك جيت الساعة كم تديها لك 9 شوكة 8 شوكة، مهم الزمن المفروض
1: انا اجي فيه.
0: ايوه او حتى لو عايز ساعه فيها امين نصكم، يعني اللي هو انا حكتب 9:10 لكن اتصل جاي 9:30
1: عادي.
0: فنظام اتاخرت لكن التاخير طبعا ما
1: بنفس
0: ما حيفرق طبعا لو 10 ولا 30 دقيقه. انا اشوف يعني احنا نتلاعب بحتى مبادئنا في مواقف صغيره شديد، فهي صغيره ما عشان يعني هي ما مهمه، بس عشان هي تتعامل طوالي قصدي انه يعني دي حاجه ضروريه في الشغل، في المحاضرات إذا الناس بتبدو بتاخد محاضرات لازم تجي في الزمن. يعني للأسف هنا أنا بقول إنه لو أنا تصرفت بالتصرف الما أمين ده ما يسمو ده مبدئي. يعني أنا ما بقول إنه زو ما بيغلط عشان الناس ما تفهم الغلط، إحنا بنغلط بنعمل غلط وبعض مرات بنخون مبادئنا وبنغلط يعني بالعربي الواضح، لكن هل ده أسلوبي في الحياة عموما؟ هل دي فكرتي؟
1: هل ده أنا
0: في اتجاه المبدأ اللي أنا مفروض أكون مع شبهه ولا لا؟ أنا بحب التلاعب، يعني بحب مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. ليه إحنا نتكلم في الحتة دي؟ لأنه أهمية المبدأ في الموضوع ده بالذات مهم، يعني ضروري. أنا ما ينفع أكون بختلف لمجرد طبعا دي حتة كمان لمجرد زي ما بيقولوا خالف تعرف، لا أنا ما دايرة أختلف معاك عشان أبقى واو ولا أكون يعني لا عايزة ده ولا عايز أختلف معاك عشان أنا بكرهك، يعني لا، إحنا عايزين نكون حقيقي صادقين، عايزين يكون عندنا مبدأ بيخليني أقول يا أخي لا أنا اختلفت مع الشيء فلاني ده، أنا بتفق مع الحاجة دي، يعني أكون فاهم أنا ماشي وين، يعني أنا بعمل في شنو وبسوي في شنو وليه. يعني لازم زي ما قبل كنا بنقول لازم نراجع كل شوية عشان انت تعرف نفسك اصلا مقتنع ولا ما مقتنع بمبدأك ده، لازم تراجع ببساطة. ما هو ما حاجة منزلة كلنا لازم نعمل الحاجة دي، في ناس بيشوفوا انه كلام ده كله ما في داعي له، احنا ما المبادئ دي يعني ما مهمة للدرجة دي، انا على حسب الموقف
1: على حسب
0: يعني
1: الموقف انا بأكت
0: بالضبط،
1: دي ما حاجة يعني أنا ما عايز أفرض رأيي عليهم الناس اللي زي كده، بس أتمنى أنتم ما تكونوا تعبانين في حياتكم أو بمواقفكم المختلفة أو من تعامل الناس معاكم، لأنه زي ما قلتي مبدأك أو قيمك في الحياة بتنعكس في أصغر لأكبر تصرفاتك أو رياكشناتك للحاجات. فالمثل بتاع أنه يعني أنا جيت أكتب، أنا جيت 9:10 وأنا جاي 9:30، بعدين حتحس بطيب ضمير إلا لو أنت زول متعود على كده.
0: للأسف مرات بنتعود على الحاجة دي،
1: مرات كتير كتير كتير بنتعود على الحاجة دي. بس هل الحاجة دي طيب مودياك قدام مثلا؟ أنت شايف أنه ده مقياس لو أنت قست الحاجات دي أنت ماشي يعني ماشي تبقى أحسن إنسان أحسن، ولا ماشي وين بالضبط؟ لأنه المفروض أنت تكون ماشي لقدام، مفروض يعني أنت اعترف مع يا الله أنا جيت متأخر، خلاص المرة دي ما مشكلة أنا غلطت وكتبت 9:10 وأنا جاءت 9:30، ممكن أنا المرة الجاية من تلقى نفسي أحاول أجي بدري وألقى نفسي بالفعل أنا جاءت 9:10، فده إنجاز مقارنة بالمرة الفاتت. المرة الفاتت أنا يعني أنا
0: غشيت، جيت أبذر
1: أنا جاي يعني من المرة الفاتت أنا بذلت مجهود ولقيت نتيجة بس وتطورت، عارفين لقيت نتيجة I will feel better، أنا هحس نفسي أحسن، هحس بأنه أوكي ما كعب أنه أنا أكون زول بيجي بدري أو يعني هو ما نقص مني شيء أو ما تعبني الموضوع. تلقين أنت بتبدأ تغير المبدأ بتاع التأخير أو حتة أنه يا أخي ما أجي وقت ما أجي أو وقت ما أوصل أو يا أخي الموضوع ما خطير وكده، كمثل يعني. بس عموما انت على هذا المقياس بنقيس كل شيء
0: بالزبط.
1: هل انا ماشي لقدام؟ طيب لو انا حاولت المره الجايه هل ممكن انا يعني القى حاجه احسن او الحاجه دي بالفعل لو انا عملتها حتعطلني؟ وانا متاكده انه هي ما حتعطلك للدرجه دي. ايوه ممكن تكون صعبه اول مرتين ثلاثه، لكن لا يعني حتلقى نتيجه وحتتطور يعني.
0: عفوا دلال، احنا ممكن في موقف اللي هو مثلا المثل اللي طرحناه الليله ده، انه انا شايف انه انا طورت بمناسبه، انا بقيت 9:30 دي ومفروض اجي 9 فكتبت 9:10 او 9، لا انا شايف انه انا تحفزت في المكتب، الناس حفزوني، المدير اداني بونس انه انت قاعد تيجي بدري وقاعد تشتغل، وانا اصلا في الحقيقه ما قاعد اعمل كده. انا ممكن اقول لك انه احنا بعض مرات بنصل الحاجة دايرينا بالطريقة غلط. يعني مثلا في الموقف ده أنا يعني الدائرة الشاصة من الليلة دي كلها إنه أتحفز، المدير يعجب بي مثلا، يقول إنه شغلك ممتاز، قروشك قاعدة وحنزيد عليك، الناس كلها متكيفين وهكذا، based on طبعا الزمن أنت كتبته يعني. طبعا يا شباب إحنا ما بنتكلم عن الحاجة دي، بس بنقيس عليها تصرفاتنا الثانية يعني. فأنا ما أدري أقول إنه عشان أنت هنا وصلت للهدف الدائري انك انت مميز جدا جدا عشان تجي في مواعيدك وكل شغلك تامي، ما عايز اقول انه دي النهايه، لانه للاسف افعالنا البسيطه بتاثر على كل جوانب حياتنا. يعني انا لو في الموقف البسيط ده ما كنت امين، ما اتوقع انه علاقاتي هتمشي بطريقه فظيعه، لان انا ما امين يعني، تعودت على عدم الامانه، انا تعودت انه انا الأمانة ما مبدأ في حياتي، فأنا في المكتب قدرت أغش في الحتة دي، إذن أنا في علاقاتي أيوة حتى العلاقات المهمة ممكن تكون بتحدد فعلا حياتك ماشية كيف، إذا صداقة، إذا أسرة، إذا أنت متزوج مع أسرتك أو العكس، حتبتدي تلاحظ إنه حتى في علاقتك مع ربنا
1: في عدم أمانة.
0: أيوة خاصة. أنت هتصل لدرجة إنه أنت فعلاً ما أمين مع نفسك ذاتها، نفسك دي ذاتها بتلف وبتدور معاها، ما بتواجهها بالحقيقة، ما بتواجه نفسك بالحقيقة، ما عايز تشوف. فأنا بقول كده ليه؟ لأنه أنت بتتعلم حاجات دي من صغرك، وتأفر أنت ما تعلمتها أو تعلمتها، لو ده مبدأك في الحياة حاول تطبقه في كل حاجة، لأنه حيفرق. ما نبتدي نصغر في الأمور ونقول ده ما مهم ده مهم، لو أنا ما كنت أمين في ده حاصل أسرع، حاصل النتيجة كل الناس بيحاولوا يوصلوا لها، في حين أنه للأسف بنتخطى في مواقف يا دلال مواقف اضطرارية جدا جدا يعني انت بتكوني نفسك في اللحظة دي فعلا تشيلي مبدأك تقدعيه برا يعني
1: صح. انا اوقات كثيرة
0: ما عايزة اكون امينة خلاص لانه بجد دي حقيقة يعني
1: انا تحس ان الحياة بتضطرك انك ما تكوني محافظة على مبادئك
0: بالضبط. فنكون صريحين انه ده تحدي يعني احنا ما جايين نقول انه
1: موضوع ايزي يا جماعه
0: موضوع بسيط واكتب الساعه اللي انت جيت فيها بس وان شاء الله حتفهموك. لا لا لا بعض المرات ما بتفهموك بعض المرات فعلا انت ممكن تكون حتفترض من الشغل ده او حتفقد حاجات كثيره شديد وانت طبعا حتحسي بها مسؤولياتك تجاه البيت تجاه اسرتك ماديا مهمه وما اعرفك شو. لكن عارفة يعني حتى كتاب مقدس بيعلمنا انه لو انت امين في الحاجة البسيطة هتقدر فعلا تشوف انه انت بدوك مسؤولية اكبر وحتقدر تستمتع بها لانك انت اوريدي اثبتت امانتك في الحياة البسيطة. فانت ده مبدأك ما بتغيره ومبدأك ده لو هو فعلا سليم بجد يا شباب لو مبدأ سليم انت حتكسب بجد يعني بغض النظر حتكسب وده شكله شنو عامل كيف بس انت حتكسب حتى ولو انت محدد انت داير تكسب مثلا قروش وللأسف خسرت القروش عشان انت ماشي بمبدأ معين. طبعا بيقول قروش انا قروش دي يعني
1: المسكين بتاعنا
0: يعني لانه دي حاجة بتدخلنا في نقاشات كثيرة واختلافات كثيرة. فلو انت فعلا ماشي بمبدأك حتشوف الثمرة بتاعة تعبك حتشوف الثمرة بتاعة كمية الرفض اللي انت رفضته للاختلافات اللي ما بتشبهك وإن كان كل المجتمع وكل الناس بيقول لك مشيها اعملها ما تفرق معك ما هنا يعني حاجة صعبة
1: في
0: صراحة.
1: في لمبة دايما حتنور مجرد ما انت تعمل حاجة مختلفة عن مبادئك أو حاجة بكل بساطة انت شايفها ما صح حتى ولو انت من برا مقتنع وعامل فيها انا رهيب وبتاع في لمبة حتنور وحتوريك انه في حاجة غلط احنا ما المفروض نكون بنعمل كده
0: اوقات
1: انت وضميرك انتوا حتتعذبوا بالليل صراحة يعني وانت راقد في سريرك ده لو نمت. فهي ما حاجة انت بتمشيها وخلاص يعني انت في كذا مرة لو ما في نفس الموقف هتلقى نفسك في مواقف تانية ودماغك بيجيب لك نفس الموقف اللي انت متذكره انت كنت ماشي ضد مبادئك. انا ما كان المفروض اعمل كده هتلقى نفسك بتبدا تلوم بعد شويه مودك يتغير بعد شويه تلقى روحك بتعمل قرار غلط في حاجه تانية. المهم فالدنيا حتبقى مشربكه بدون ما انت تحس
0: لانه بيتاثر على كل شيء الاكشن كل الواحد ده بياثر على
1: على على باقي الحاجات. ف أنا ما بقول إنه هو من موقف لموقف مختلف ما بقول إنه في موقف صغير وفي موقف كبير لا لكن لما نزول يقول لي إن أنت يعني أنت ربطت المواضيع يا جماعة المواضيع هي مترابطة أصلا فاسمها دورة الحياة لأن هي بتليف وبترجع فأنت لو ما لقيتها هسه حتلقاها بعدين لو ما لقيتها بعدين حتلقاها في وقت حتلقى الحاجة دي. فالأنت بتعمله ما تركز في نتيجته بس فكر في الطريقة اللي أنت مفروض تعمل بها الحاجة دي. وللمرة الثانية حقول ركزوا مبادئكم جايبينها من وين هي قابلة للتغيير بس للأحسن للأحسن للأحسن ما حنشيل أي مبدأ من أي مقلب زبالة ونخطه. لازم نفكر كويس شنو الحاجة اللي أنا عايزة تكون أنا شنو الحاجة اللي بتمثلني أنا شنو الحاجة اللي بتوري العالم إنه دي دلال إنه ما انه دي صفه فيني لا انه دي انا كده اصلا يعني صفاتي ممكن هي حاجات جماليه هي حاجات سطحيه بس مبادئك دي الحاجه ده معدنك انت شنو بوريك انه انت جاي انت تربيت كيف غير انه انا تربيت كيف انا واجهت شنو في حياتي وبقى عندي المبدا ده ده سي في كامل عنك. فليه انت عايز تاخد اي حاجه وخلاص او أكون ماشي بحاجة عارفة إنه دي ما أنا دي ما حاجة بتريحني حتى ولو أنا قمت في بيئة شنو بلقى إنه في حاجة بالضبط كده دي ما بتريحني حتى ولو أنا ما شفتها مثلا ما تعاملت معاها في بيتنا بس بلقى إنه الحاجة دي ما مريحاني أنا ما مبسوطة بها. فخلي اللمبة دي شغالة ما تطفيها لأنه أنت لو خليتها بجد تنطفي حتبقى هايم وما فاهم حاجة.
0: أصعب حاجة لما الإنسان ضميره يموت. بيقولوا دي يعني من أصعب الحاجات. ودايرة كذا معجزة تهزك كذا وتجعل جواك الضمير ده من جديد. يعني أخونا ياسر بيقول لنا صباح الخير يا وطن. السماح أكيد طبعا مفتاح الفرج قريب. سامح نفس مفتاح الفرج قريب. سامح نفسك ثم تجد السماح لكل شخص آخر ثم تسامح كل المجتمع. شكرا لكم أسرة راديو سمر. شكرا لك أنت يا ياسر أنك ذكرتنا. مهم جدا أن نكون بنعرف نسامح. مهم جدا نكون بنعيش التسامح مع نفسنا مع أخواننا مع كل المجتمع. شكرا كثير لك يا ياسر. وكمان نحب نعرف رأيك شنو الحاجة اللي هي بجد

0: بلدي، لأنه جبالي كان سألنا لو بقينا بنخاف من الاختلاف، الأسباب ممكن تكون شنو هي بتبقينا. أنا شخص بخاف من الاختلاف، وكان أولا إنه الرفض
1: أو أنا أحس بعدم القبول.
0: أيوة، يعني أنا أحس إنه زي ما قال نبيل إنه الزول ده ما محترمني أو ما متقبلني أصلا، فيا زول عين نختصر المشوار ده كله، ما هختلف معك أنا مبدئي ده أجزاءت وبكسر حانك وببقى معك أنت ده، لأنك أنت بالنسبة لي إن أنت قابلني دي حاجة مهمة. طبعا للأسف يعني ما بالأهمية دي يعني، أو حتى لو في زول قال لك أنا ما حقبلك إلا توافقني في الرأي أو في المبدأ، وإنت مبدأك يعني شايفه سليم 100%، راجعت وفكرت فيه وفكرت في مبدأه لقيته ما ماشي مع مبدأك، يعني مبدأك يمين هو مبدأه كده طوال عكس، يعني بصراحة ما عارف أقول شنو، بس أنا حاسة إنه ما ينفع نوصل للحتة دي، يعني ما ينفع نوصل للحتة دي نهائي، لأنه أنا ما جاري ورا قبول ولا جاري ورا المحبة ولا جاري ورا
1: أو هارب من شعور بالوحدة.
0: أيوة يعني أيوة صح، يعني أنا برضو ما هارب من شعور بالوحدة، ما خايف من أنا أكون زول وحيد، لا ما ينفع. الحياة دي كلها للأسف بتأثر على قراراتنا، بتأثر حتى على تشكيل المبادئ بتاعتنا اللي حنكون بنمشي بها يعني. فشكرا كتير يا نبيل لأنك أنت ذكرت لنا الحتة دي، و يعني ما نخاف يا شباب إنه إحنا يعني نترفض، ولا نخاف إنه
1: حنكون برانا،
0: ولا نخاف إنه نخسر فرصة. الفرص بتجي، لو عندك فرصة لو في فرصة جاتك ما بتناسبك، ما بتناسب مبادئك، ما تخاف، بتجيك فرصة تانية، لأنه ربنا أمين وبينعمنا بحياة كتير كتير شديد إحنا حتى ممكن نكون ما متوقعينها يعني. فشكرا كتير لك يا نبيل. نزار موسى كتب لنا أحلى ناس، شكرا كتير يا نزار منورنا، زي ما قبل قلنا لك يعني رجعتك بالدنيا بالنسبة لنا يعني. حبيب إبراهيم بيقول لنا صباح الخير والسعادة والأمل، يا رب تكونوا بصحة وعافية. شكرا كتير يا حبيب، مبسوطين بك، ونحن بصحة وعافية، وكمان أتمنى أن كل زول بيسمعنا يكون فعلا بصحة وعافية. حبيب يقول لنا التسامح وقبول الآخرون. عايز تقول له شنو؟
1: انت لو ما متقبل نفسك ما حتتقبل زول،
0: صح؟
1: هو it's very simple. انا لو ما عاجبني شكلي حالق انه اشكال الناس ما عاجباني. لو انا ما عاجبني طريقة حياتي، هحس انه الزول مثلا بيحب يترفه والترف او يعيش كده، هحس انه انت ليه مؤفور كده، انت طريقة حياتك دي ما عجباني. بتبدأ تخوض نفسك في مغارنات انت في غنى عنها، انت اصلا ما عايزة، انت ما محتاجة. فانك تسامح نفسك وتقبل نفسك ده حيخليك انك تسامح الناس التانية وتقبلها. يعني مجرد ما انا اكون ما بقول انه أحب، لأن مرحلة إنه أنا أكون بحب نفسي دي محتاجة مجهود وطاقة جبارة صراحة. بس أنا أكون متقبل إنه ده أنا، يعني أنا ليه أجج مايسوف كده، ليه أكون بحكم على نفسي طول الوقت؟ يعني أنا أقبل أوكي دي أنا حابدأ أبسط الموضوع وحأزيح كل ال how do you put this، أزيح كل الكلام الكثير اللي بيدور في راسي مجرد ما
0: اتخطى
1: التشويش او المقارنات. حلقة نفسي انه انا بكل بساطه بديت ازيح الحاجات دي، وبعاين لجوهر الشخص، انا بعاين للشخص نفسه. زي ما انا قعدت مع نفسي القعده الما مريحه وتكلمت مع نفسي في الكلام اللي انا اصلا ما عايز افكر فيه، هقدر انا اشوف الزول ده على حقيقته انه هو كده. لو هو بالفعل زول، يعني ما عايز أقول إنه هو كعب، لكن لو هو زول مبادئه بجد ما صحيحة، أنا حأكون شايف الموضوع ده بوضوح وأقول أوكي أنت مبادئك أيوة ما صحيحة، وأتقبل إنه أنا ما حأقدر أغيرك وحامشي حياتي. بس أنا لو ما عملت كده حشوف إنه مبادئك، مثلا أنت زول كول، لو أخذنا مثال أنت مبادئك مختلفة مني، أنت زول رهيب، أنا المفروض أمشي وراك، أنا المفروض، حتى لو هو زول صاحب سوء يعني، فحلقة نفسي لا إنه أنا ماشي وراه، وإنه أنا عايز أعمل نفس الحاجات اللي هو بيعملها بس عشان هو مختلف، وإنه هو هنا فهنا الزول ده عنده تروما وأموره بايزة وهو محتاج بما بعيد محتاج يتعالج يعني. فقبولي أنا النفسي حيخليني أشوف نفسي بطريقة بصورة واضحة وصحيحة، وأنا

0: أقدر بالفعل أشوف الناس التانية بنفس المنظور بطريقة صح وعلى حقيقتهم. فنتسامح يا جماعة
1: بجد يعني زي ما بيقول أخونا حبيب. شكرا كثير أنك أنت بتذكرنا بالموضوع ده الليلة. الناس يعني ذكرتونا كده مرتين يا شباب أنه التسامح حاجة مهمة. أخونا كمان عزمي أو أزمي كوكو مان كوكو بيقول لنا: يا ترنيم، أنا بشوف الحاجة بتستاهل نختلف عشانها هي المبادئ، ما تتنازل عنها حتى لو بقينا برانا، لكن الخلاف يكون باحترام. صباح الخير على ضيفتنا دلال، ونستكم جميلة جدا. شكرا كثير يا غالي، بيتفق معك. احنا هسي كده ما هنختلف
0: احنا كده ما هنختلف
1: احنا كده متفقين جدا، لانه احنا من قبل بنقول انه فعلا مهم جدا انه انا ما اتنازل عن مبدئي في موقف وفي موقف لا. يعني نحاول نراجع مبادئنا ونشوف شنو اللي بيستاهل انه انا اكون فعلا مختلف عشانه. العيون السوداء بتقول: صباح الخير يا حلوين، حقيقة وبتعمل لنا كده صح ومية مية. شكرا كثير يا غالية، مبسوطين بك جدا. عايزين نعرف الصح شنو بس من الكلام
0: قلناه ده. احنا قلنا حاجات كثيرة كلامنا احنا، كلامكم انتو كلامنا
1: صح. يعني حابين نعرف، وحابين كمان نعرف رأيك، يعني شنو الحاجات اللي فعلا انتي بتشوفي انه هي بتستاهل ان انتي تكوني بتختلفي عن الاخرين فيها. يعني نزار موسى بيقول لنا ما قصرت يا نزار، كتبت الرسالة بتاعتك. بيقول: أما الاختلاف في الأمور البسيطة أو من أجل إثبات إنك على حق فقط، فغالبا لا يستحق أن يخسر الإنسان بسببه علاقات أو راحة باله، لكن من المهم التفريق بين المبدأ والرأي. فالمبدأ مثل الصدق، الأمانة والعدل تستحق أن تتبناهما. أما إذا كان أمر مجرد اختلاف في الأذواق أو الآراء، فغالبا يكون الحوار والتفاهم أفضل من الإصرار على الخلاف. شكرا كثير يا نزار أنك أنت بجد أكدت لنا على الحتة دي. مهم مهم مهم مهم يا شباب زي ما قال نزار، نفرق المبدأ شنو والرأي شنو. رأيك ما هيحدد شديد أنك أنت منو بتعمل في شنو وليه اخترت ده اخترت ده، ما هنختلف. يعني أنا رأيي مثلا لون البني أحلى من اللون الأحمر، ده لا تيجي تقول لا الاثنين ما حلوين، أحلى لون مثلا لون البنفسجي، ده اللون بتاعي طبعا.
0: أنا سعيدة بالك
1: يعني الواحد في النهاية ما حيكون بيتحدد همنه بسبب رأيه زي ما مثلا حيتحدد همنه بسبب مبدأه. فنركز وما نختلف ساي، ما نختلف في الماشي والغاشي يعني لا، لأنه إحنا هدفنا أنه ما نقول شنو الحياة اللي بتستاهل انك تختلف عشانها ويلا رح كاكم نختلف، لا، لانه احنا لسه حنتكلم عن انه كيفية الاختلاف. زي ما قبل في واحد ذكر كان الاحترام، احنا بعدين كده حنتكلم عن انه كيف اصلا نختلف مع بعض من غير ما نكون بنخسر بعض. يعني ياسر يحيى بيعمل لنا ويفينجز كده وبيعمل لنا قلوب. شكرا يا ياسر، مبسوطين بك شديد وبنحييك ومنتظرين رايك يا ياسر. نزار بيرجع وبيقول لنا: حماية الأسرة ومن تحب، هذا من أكثر الأشياء التي يرى كثير من الناس أنها تستحق أن يقف الإنسان من أجلها. حماية الأسرة لا تعني الدخول في الخصومات دائما، بل تعني الدفاع عنهم عند الحاجة والتوقف معهم وتوفير الأمان والدعم لهم. شكرا كثير يا نزار، يعني ذكرت حتة حلوة شديد أنه من الحياة المهمة أنك فعلا تكون بتحمي أسرتك، ودي ما دايرة
0: اثنين ثلاثة
1: دي ما دير اثنين ثلاثة. يعني احنا فعلا هنا بنقيف وبنقول دي حاجة بتستحق ان انا اختلف معاك فيها اذا انت اتماديت عن الاسرة بتاعتي، او اذا انت غلطت في واحد من افراد الاسرة، او اذا انت بتشوه في صورة الاسرة، فانا هنا هختلف معاك. ما في زول بيرضى في اهله يعني في النهاية يا دلال. يعني كلنا بنخط هنا ده خطوط
0: خطوط خطوط وحيط ومباني. يعني ده المكان اللي انا مهما لفيت ودرت حاجة راجع له. يعني ناس بيتنا، أخواتي أخواني، دل هم المكان اللي أنا طلعت منه، فده مكاني أنا. فأول شيء أنا هعمله أنا هحاول أحمي مكاني ده، ولو مكاني ده ما اللي هو بيت مبنى وأوضة وبتاع، لا، مكاني اللي هم أهلي أو أسرتي. فأي زول حيتأذى فيهم حيتأذى أنا. يعني بكل بساطة حتقول أنت ليه تأذي عيلتي، يعني علاقتهم شنو أصلا بالموضوع، فاهمة؟
1: فدي حاجة فعلا بتأثر علينا شديد. عشان كده احنا تلقائيا بناخد ردة فعل انه لا لا لا. هنا حختلف معك لو دخلت في الحتة
0: يعني احنا انا واخواتي ممكن يعني دي حاجة انا بسمعها كتير انه انا ممكن يعني اتشاكل مع اختي, انا ممكن اتضارب مع اختي, لكن لو زول تاني جاء وحاب يعمل الحاجة دي من نظام التسلية حبيبي we don't do this
1: ما تهزر ما تهزر ما لديها ما تهزر حقيقي. شكرا كثير لك يا نزار, ذكرتني ان دي حاجة مهمة جدا ان احنا نكون واقفين مع اسرتنا وما نرضى في الحتة دي. الزنجي الزنجي بيقول لنا صباح الخير, صباح النور يا غالي, مبسوطين بيك وحابين كمان نكون بنعرف اسمك, يعني شاركنا باسمك لو حابي تتعرف علينا. انا ترنيم ومعي دلال الضيفة الغالية, وكمان نحب نتعرف على اسمك. جيمبر بيقول لنا الاختلاف شيء طبيعي في هذه الحياة, ليس ضروري ان تقتنع بما اقتنع به وليس ضروري ان ترى ما ارى. أنا لست أنت ولكن منا وجهة نظر مختلفة, وما أجمل أن يكون بيننا اختلافا لا خلافا. نعم الحياة تستحق العيش وقيمتها وقيمتها تبنى من خلال السعي, الأهداف الذاتية والتجارب الإنسانية اليومية. ونحن نستمع راديو سمر تشاد إنجياما إنجمينا. أوكي شكرا كثير يا جنبر, يعني بنتفق معك شديد انه ما ضروري انه رايك يكون رايي, ما ضروري انه مبدأك يكون مبدئي, بس احنا في النهايه ما حنكون بنتشاكل, احنا بس اكتشفنا انه ان احنا مختلفين في النقاط دي. فشكرا كثير لك. يعني حابه اخلي عندك فرصه كمان اذا لا تقري التعليقات لو في تعليقات زهره عندك. في تعليقات زهره
0: يا في كارلو دوكا أنا في رأيي كلمة اختلاف نفسها في غير مكانة, نحن محتاجين عما يقربنا ويجمعنا من مصطلحات زي التوافق التنازل التسامح. كل ما كان التفكير مع الآخر أو الآخرين منطلق من المصطلحات دي كده أنت بتبحث عن صيغة التقارب وابتكار وتقديم حلول بصورة إيجابية. أما التفكير في الاختلاف بقود للطرق السهلة والتصلب في الآراء والوقوف في منطقة اللا حلول. تحياتي وتحياتنا لك كمان يا كارلو. أنا ما عارفة لو يعني أتمنى ما يكون في زول الضايق من كلمة اختلاف, بس هي حلوة فكرة التوافق أو التنازل أو التسامح, بحيث إنه الكلمات دي بالذات بتضايق الناس. يعني أنت كيف تقول لا أتسامح مثلا في الموضوع ده, تجي تخش له في ناس بتحس بأنه أنت دست على كرامتها لما تقول لها اتسامح أو اتجاوز أو اتنازل. أنا قصدي بكلمة الاختلاف أنه إحنا لازم نتقبل أنه أنا ما أنت ولا أنت أنا, ما مضطرين أنه رأينا نتفق. يعني أنا وترنيم أنا عن نفسي مستحيل أكل اسكريم بتوتو زبادي, مش ولا حاجه كده. ده المفضل بتاعه وانا ما قاعد ما بطيقه, بس هل ده معناته ان احنا ما اصحاب او احنا هي مختلفه عني وهي بتحب الحاجه دي وانا بلاقي متعتي في الفانيليا يعني. فبالعكس انا متقبل اختلافها, وحلو انه احنا مختلفين, هي بتحب نكهه وانا بحب حاجه تانية, يعني وين المشكله؟ ففكره اختلاف انه بس إحنا ما نفس الحاجة دي, أنا قصدة كده بكلمة اختلاف إنه إحنا ما نفس الحاجة أو ما نفس الشخص. كلمة توافق وتنازل التسامح برضو هي عندها مواقف الممكن إحنا نستخدمها فيها. وبالفعل كل ما في المواقف دي إحنا خشينا بالمنظور ده أو عايننا بالنظارة دي الحاجات ممكن تبقى أسهل, أو النقاش ممكن ما يبقى نقاش أصلا, يكون مجرد موقف إحنا محتاجين نتكلم شوية عشان نفهم بعض. بس زي ما قلت هو بيديك فرصة انك انت تقدم حلول ويكون في منظور ايجابي للموضوع. التفكير في الاختلاف هو ما عايز اقول انه هو دايما بينهي الامور, لكن هو بينهي امور اللي بجد انتوا ما محتاجين تتكلموا فيها. يعني نرجع لموضوع الايس كريم, انت بتحب الايس كريم, انا ما هحاول اكله صراحة يعني. فاحنا اللي هو هي ما حتحاول الوقت كله لا جربيه وغير حتغيري رايك ولا
1: انت ماشي كل الحاجات الكويسه فيكي اللي احنا فيه
0: بنتفق وبنحبها في بعض واركز على الحاجه دي يعني فهمتي, او يعني ما احنا ما مضطرين. يمكن انا عندي حساسيه من التوت في النهايه فإحنا هنا من نقول مختلفين، الحاجة دي حدت من النقاش اللي ما له ضرورة أصلا، ما في له أي داعي. فيعني الكلمات دي يعني لكل مقام من مقال، إحنا اللي بنختار نقول الكلام ده متين وين، ما بس من منظورنا، لكن أنا دائما بعاين للزول الثاني هو في مرحلة من الحياة اللي حيقدر يتفهم كلامي ده. يعني أنا لازم أفضل مراعي، عندي بصيرة، بركز، ما بقول إنه أهتم بالناس وخلاص، بس لا، أنا بخد نفسي في كفة وبخد الناس في الكفة الثانية وبحاول ألقى جسر بيناتنا.
1: حقيقة شكرا كثير لك يا كال، يا كالو صح؟
0: yes.
1: شكرا كثير لك لرسالتك، ويعني مبسوطين انك انت شاركت معنا الليلة، ودي حاجة بتسعدنا جدا. في كمان تعليق من موسى اسماعيل.
0: اوكي ايوه لقيته. اختلاف جميل، بس كمان معروف اساس التوازن، لانه الاختلاف موجود في كل حياتنا، لانه الاختلاف ضروري لفهم الحياة في الكون، لانه الطبيعي مطلوب حاجة خاصة. بالجد الموضوع جميل شديد، شكرا. دائما بختلف مع ناس البيت وبقول بيقولوا انت بقوم بوصفي دائما بانك متخلف او البعض، فهمني قدرت اصنع التوازن في كل خطواتي. لكم التحية للمرة المليار، بسأل الرب يشرح قلوبكم. كل اسرة راديو سمر.
1: شكرا يا موسى انك انت شاركتنا، يعني حاجة انت فعلا عايشها في البيت دي. حاجة فعلا انا متأكدة لو وما كلنا مر بها، بس في جزء مننا بيسمع حاليا ومر بالحاجة دي،
0: نواجه
1: رفض من اقرب الناس. فبس حلو انك انت عينت للجانب الكويس وحاولت تفهم يعني الحتة دي من غير ما تفقد الناس، من غير ما تكون صورة عنهم ما لذيذة، فهمت يعني قدرت تعمل التوازن. فشكرا كثير لك يا موسى، ونتمنى انه فعلا نحن ما نكون في مرة كمان بنأذي ناس تانين علشان هم مختلفين عننا، او عشان هم في يوم من الايام اختلفوا في مبدأ معين احنا ماشيين بيه، يعني
0: او عشان مجرد ده رأيي.
1: بالضبط. فشكرا كثير لك يا موسى. أخوانا دانيال كمان بيقول لنا موضوع جميل، أنا عايز أقول شنو عندي أربع حاجات. أول حاجة مبدأك، كرامتك، دينك، الحق، دي ما فيها مجاملة، لو اتنازلت عنها بتكسر نفسك قبل أي زول. اثنين، الناس اللي بتستاهل، أهلك، أهلك، زول وقف معاك في الشدة، صديق شال معاك الهم، ديل يستاهلوا تتعب وتختلف عشانهم. ثلاثة، حلمك، الحاجة الشايفة في راسك ونفسك تحققها، ما تخلي زول يقول لك مستحيل وتسكت. أربعة، الظلم، لما تشوف زول مظلوم وما قادر يدافع عن نفسه، السكوت هنا مشاركة في الظلم. الحاجة اللي ما بتستاهل كلام الناس، منصب زائل، قروش، عناد فاضي. الخلاصة، اختلف عشان حاجة لو خسرتها حتندم عمرك كله. انا ما اعرف نقول شنو بعد الكلام
0: اللي احنا نقفل يا جماعه. السلام عليكم.
1: يعني يا دانيال انت اون بوينت شديد، يعني بجد اصبت الهدف زي ما بيقولوا. ما اكتفى انه يذكر حياتك بتستاهل تختلف عشان، لكن كمان
0: الحاجات
1: دانا كمان اضافات حلوه شديد، انه الحاجات اللي ما بتستاهل، ودي حاجه ان احنا للاسف دايرين فيها بس كده، دورانيه، عاملين دورانيه في ما بيستاهل، القيوش، المنصب، راي الناس، القبول، صورتي قدامهم، لا لا لا، دي حاجات مهمة. فأنا لافي ولافي ولافي هسي زي ما قال دانيال، دي حاجات ما بتستاهل. بالعربي البسيط، ما ينفع نكون نحن حرفيا بنستهلك نفسنا فيها وبنخسر كل الحاجات اللي بتستاهل الأربعة ذكرها دانيال، ونكون ماسكين في الحياة اللي هي ما بتستاهل فعلا. فشكرا كثير لك يا دانيال، وحابة كمان، وبس عشان الزمن للأسف ضايقنا، يعني حابة إنه لو في زول بيتفق مع دانيال يورينا، لكن لو في زول بيختلف مع مش انه دانيال كدانيال كشخص، لكن كرأي
0: مع الرأي ده،
1: يعني لو في زول شايف انه لا لا، يعني دي حاجة مهمة، انا لازم اكون بختلف عشانه، ودانيال مثلا شايف انه لا هي دي حاجة ما مهمة، اكتب لنا ليه، يعني شاركنا انه يعني برأيك. احنا هنا ما جايين كلنا نتفق، يعني ممكن انا اكون بختلف مع زول، ممكن اكون بختلف مع دلال، لكن يعني حنتعلم هسي في في في دقيقة ولا دقيقتين كده سريعا. حابة اسألك يا دلال، انه عشان بس الزمن يعني وكده، دورك مهمة شيء ما ينفع نقفل وما نقوله. في رأيك كيف شكل الاختلاف يعني يتم كيف يعني كده سريعا يعني إنه لأنه ما عايزين نلخبط حتة إنه أنا خايف يخسروني زي ما قبل كنا بنقول خايف أخسرهم قصدي أو خايف إنه أكون براي، فعايزين نعرف وبرضو ما عايز أكون هجومي، فعايزين نعرف كيف أنا أختلف
0: مع زول. في زول أنا اسمه متذكر الاسم بس في الكومنتات واحد قال إنه مهما كان الاختلاف نختلف باحترام. ما احترام بس لزول بس احترام برضو لنفسي. أنا لو أنا أشد ذكرت قبل كده إنه أنا لو متقبل نفسي أنا حعرف أتقبل الزول التاني مهما كان اختلافنا. أنا ما حيكون عندي مشكلة مع شخصك طالما مبدأك يعني ده حقك أنت ما عايز تفرض علي مبدأك. بس أنا لما أكون أنا متقبل نفسي وشايف نفسي بالمنظور الصح أنا حاشوفك أنت كمان كشخصك أنت بالمنظور الصح. لما نجي نختلف في حاجة إحنا ما نعاين لأنه الحاجة دي الحاجة ده هو الزول اللي أنا المفروض بتكلم معه. فرق بين الشخص والحاجة اللي هو بيتكلم عنها. أنت خلافك حيكون يعني أنا وترنيم خلافي معاه حد البتاعة دي. أنا ما حمشي أكتر من كده، ما حاجة وأزيكي أنت في عيلتك أو في بيتك أو في حياتك أو قراراتك القديمة أو ما حد دخل في الحاجة دي. أول حاجة حد الاختلاف لازم يكون نفس الموضوع، حسيت أنه الموضوع ماشي يحتدم أو في شخص واحد منكم حيساعد الموضوع لأسباب مختلفة، إحنا ممكن نقفل الكلام في الوقت ده بكل بساطة. أوكي ممكن نقول نتكلم في وقت تاني لما نحس إنه أو أنا مثلا ما عندي أفكار كتيرة خلاص خليني أفكر كده وأرجع أتكلم معك. بس مبدئيا مش مبدئيا كليا يا جماعة إحنا ما لازم نربط الحاجة اللي إحنا بنختلف فيها بالشخص. يعني إنه مرات أنا الاختلاف بيكون فيني أنا ما إلا الشخص التاني هو اللي غلطان أو بتاع، وما لازم الحاجة أصلا تكون غلط، مجرد اختلاف الآراء دي حاجة واختلاف مبادئك دي حاجة. لو ده مبادئ الشخص ده أنت ما حتحاول أصلا معه، ما حتحاول تغيره، ما حتحاول تقنعه بمبادئك. أنت لو أنت عايزه يقتنع بمبادئك أنت بين له الحاجة دي في تصرفاتك كل بساطة. لما أنت مثلا تكون أمين معه حتى لو هو ما أمين معك هو حيبدأ يفكر في أنه في حاجة غلط. ولو ما معك انت ممكن تكون البديت تعلم الحاجه دي وهو في مشوار حياته حيلقى زول تاني يعلمه الحاجه دي ويكمل معه. فاحنا ما هنا عشان نغير مبادئ زول، احنا عشان موجودين عشان نتقبل مبادئ بعض. ولو وصلنا لحته انه احنا ما متفقين معناته احنا اتفقنا ان احنا ما نتفق بكل بساطه. ما حنغير ارائنا برضو لانه في النهايه رايك ده حاجه سطحيه او حاجه بسيطه وممكن يتغير، وفي النهاية ده رأيك أنت. It's not my opinion. هدوني أبسط بكده بكثير. Hopefully يعني.
1: بالضبط. شكرا كثير يا دلال إنك جاوبتيني في الحتة دي. كمان عندنا زمن نكون بنقرأ الرسائل من الناس. حابة جدا أكون بقرأ رسالة ريمون توتو. بيقول لك
0: ده أخوي يا جماعة التاني.
1: أخوها التاني بيقول لك أختي الجميلة أفتخر بيكي عقلك كبير جدا ربنا يحفظك. سلامات أستاذة ترنيم الجميلة ربنا يحفظكم لشبابكم زمن طويل. شكرا كثير يا ريمون وأتمنى أنك أنت بخير ومنورنا الليلة. وشكرا كمان أنك تدعم دلال أختك.
0: يو عندكم أخوان بيتغزلوا بيكم كده وصفورتك كده فتشي لكم أخوان زي ده يا جماعة.
1: Thank you. يعني ربنا يخليكم لبعض وكمان أتمنى أنه كل الأسرة بخير يا ريمون وسلامنا لكل الأحبة الزوجة والعيال لحد ما نتلاقى إن شاء الله قريب. يعني ريمون بيرجع بيقول لنا الاختلاف جميل والأجمل نتقبل اختلافنا. كل واحد فينا أيقونة مميزة. بجد شكرا كثير. الكلام ده ما بس لينا لكل الناس اللي بيسمعونا. ريمون بيقول لكم كده يعني إنه فعلا كلنا مميزين كلنا مهمين كلنا وجودنا مهم رأينا مهم. وكمان عشان كده بنحاول نقول إنه لازم نكون عارفين أن إحنا منو مبادئنا شنو ليه حنختلف مع زول ده واختلافنا معه حيكون عامل كيف. فدي كلها حاجات مهمة لازم نكون بنصطحبها معنا. أخونا ميلاد بيقول من أخطر أنواع الاختلاف الناس هم ذو وجهين والنرجسيين ومن يأذيك ثم يقنعك إنك أنت المخطئ. هؤلاء الأشخاص يضرون صحتك النفسية ويزيفون حقائق للسيطرة عليك، بالذات الذي يعيش في حب نفسه فقط لا يهتم بمشاعر غيره. كلام خطير جدا يا أخونا ميلاد، كلام خطير لكن مهم وحقيقي
0: شديد.
1: يعني للأسف الزيدين صراحة، يعني ها زيدين نختلف معهم ولا نعمل شنو يا ميلاد؟ يعني كده ورينا، يعني الناس ديل غالبا صراحة الواحد لو ما متأكد شديد من مبدأه ما حيختلف معهم، لأنه هم فعلا عندهم النرجسيين أو اللي هم عندهم وشين ذكيين جدا في أنه يقنعوك أنه الغلط جاي من طرفك أنت ما جاي من طرفي. فمهم شديد نكون بنعرف نتعامل مع الشخصيات زي كده زي ما قال أخونا ميلات، ونعمل حسابنا في أنه ما يشكلوا تهديد في مبدأك الثابت. عادي في ناس كده، في ناس يحسسوك أنه هم لو رفضوا الفكرة بتاعتك رفضوك أنت وإنت ما مهم، لكن نو يعني ما نصدق الأفكار دي كلها أكاذيب. لازم نكون متأكدين أنه نحن مهمين، قيمتنا ما مبنية على رأينا، إحنا أصلاً كلنا قيمين وإحنا كلنا مهمين. أختنا تقوى بتقول لنا الاختلاف بيجي وقت تكون صاحب كاريزما حقيقية وثابتة وشخص صاحب قرار وتارك أثر للحواليك. الاختلاف بيكون جميل وقت يكون بحب وقت أوكي هي بحب وقت نكون عاوزين نصل للحلول، مش من باب الاختلاف وإثبات منه الصح. نتفق معك جدا يا تقوى. أنا أعتقد أول مرة أقرأ تعليق منك، فلو أنت أول مرة قولي لنا، ولو ما أول مرة يعني أحب كمان نتعرف عليك أكتر وأكتر يا تقوى. شكرا كثير لتعليقك. في ناس للأسف ما قرينا التعليقات كلها عشان الزمن كابسنا يعني وضغط علينا شديد، لكن أحب أقرأ أسامي كل الناس اللي هم كتبوا وإحنا ما قرينا رسالتهم. عندنا عمر السنوسي، عندنا ياسر، يحيى موسى، مارتن جون، وكوكو صبحي، كل الناس الغالين علينا جدا جدا شاركونا وما قرينا تعليقاتكم. بنتأسف لكم جدا جدا جدا يا شباب، بس حقيقي الموضوع شيق، وما شيق عشان إحنا بيتكلم فيه، لكن شيق عشان إحنا كلنا اتشاركنا فيه وكلنا عندنا رأي فيه وعندنا مشاكل وعندنا تحديات بتواجهنا، فعايزين نكون بيتونس فيها مع بعض. وحابة كمان أخلي سريعا كده دلال تقولينا آخر كلمات last words كده قبل ما نقفل الحلقة.
0: أقول لكم شنو يا جماعة،
1: قولينا حادثة لنا.
0: أنا برضو بعتذر يا جماعة، كان نفسي يعني نرد على كل زول، أنا متأكد أنه مشاركتك ما ساي، أنت في حاجة أثرت معك أو فرقت معك وأنت حبيت أنه أنت تشاركنا. نتأسف الزمن ما كفانا، بس آخر حاجة ممكن أنا أخليها معاكم إنه أنت ما حتخسر زول بس عشان أنت مختلف معه. الناس النرجسيين ممكن يكونوا في عيلتك، ممكن يكون ماما أو بابا، ودي ده كده جرح أكبر من إنه أنا أتقبله وخلاص، بس نحاول إنه إحنا ما نخسر بعض بس عشان إحنا مختلفين. إحنا لو تقبلنا حدتين إحنا مختلفين، ده لوحده جسر، والجسر ده في مواضيع مختلفة ممكن نتلاقى فيه كتير. يعني ما إلا أنا متقبل إنه أنت كده وأنا كده، أوكي تمام، إحنا ما مضطرين نمشي أبعد من كده أصلا. ممكن علاقاتنا تفضل سطحية، وكل اللي بنعمله إن إحنا نسلم على بعض وقت ما نتلاقى، ما مضطرين إحنا نخش في مواقف أصلا. فيومكم جميل يا جماعة.
1: شكرا كثير يا دلال، صراحة نورتينا، لكن للأسف الزمن يعني لما بيفوت بيضطر نكفي يعني. لكن يا شباب شكرا لكم كثير، ومبسوطة جدا جدا جدا بكل الناس.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع، اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة إني أنا برضو معايا الأخت إيفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. أول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش أدق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الأمراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال ولشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة، بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج.
0: نص العلاج يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت. صراحة يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحالة؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في البافرة. جنوب كل هذه حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني. وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟ عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا أخي ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة، لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلاً الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تأكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتأكلها ليه؟ بتأكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل مايا تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كله ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتورة خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو انت حسيت بأعراض جانبية فهي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر أربع أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحله دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظه دي ما هتحدد العمل له الاغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبه سكر كده ومعها بالليو حته مويه عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حته وصلت لغايه المعده السكر طوال هيفوقه،
2: يعني لو ما هو ضروري يصل المعده حتى والمعده تمتصه والشغله الطويله دي من الخشم.
1: ايوه
2: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تديه حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
2: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكين. بتبقى الخطوره في حته انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا، بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخذ جرعه معينه، يعني باخذ 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ده ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك، ال 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل، ده الاحسن،
2: خلاص. قعدنا في موضوع السكر كتير لانه زي ما قلت لك
1: السكر ده كتاب
2: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني ما سمحت شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
2: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
2: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسني لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع
2: فعلا.
1: ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
2: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
2: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعت انه هم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده، دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض، تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح، تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب، تمام، أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80،
2: الاثنين مهمين. ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد دعاء بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.
3: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
4: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
5: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
4: فقال:
5: أين تريد أن نجهزه؟
4: فقال لهما:
5: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار:

0: حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
0: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
0: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
0: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم. لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
0: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل 12. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
2: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
0: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
0: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
2: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
0: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
0: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
0: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من 12، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
0: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
2: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
0: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
0: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي.

0: كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
2: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
3: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
4: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
3: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
5: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
3: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
6: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
7: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
7: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
0: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
7: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوه واسلب لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلموا اسلموا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق صراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبه وصرحوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال: قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
8: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان، ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: لوقا الأصحاح 21. ونظر عيسى فرأى الأغنياء يضعون عطاياهم في صندوق التبرعات في بيت الله، ورأى أرملة فقيرة وضعت فلسين، فقال:
1: أقول لكم الحق، هذه الأرملة الفقيرة وضعت أكثر منهم كلهم، لأنهم جميعا أعطوا مما فضل عنهم، أما هي فأعطت ما تحتاج إليه، بل كل الذي كانت تعيش منه.
0: وكان بعضهم يتحدثون عن بيت الله، وكيف أنه مزين بحجارة جميلة، وتحف قدمها الناس لله، فقال:
1: بالنسبة لهذه الأشياء التي تشاهدونها، سيأتي الوقت حين لا يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: فسألوه:
2: يا معلم، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟
0: فقال:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون: أنا هو، حان الوقت، فلا تتبعهم. وعندما تسمعون عن حروب وثورات فلا تفزعوا، لأن هذا لا بد أن يحدث أولا، لكن لا تأتي النهاية بسرعة.
0: ثم قال لهم:
1: تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث زلازل عظيمة ومجاعات وأوبئة في أماكن كثيرة، وتجري أحداث مخيفة وعلامات عظيمة من السماء. لكن قبل كل هذا يقبضون عليكم ويضطهدونكم ويأخذونكم إلى المحاكم والسجون ويحضرونكم أمام ملوك وحكام بسبب اسمي، فتكون هذه فرصة لكم لتشهدوا. صمموا على ألا تفكروا مسبقا في كيفية الدفاع عن أنفسكم، لأني أنا أعطيكم أقوالا وحكمة لا يقدر أحد من أعدائكم أن يقاومها أو يعارضها. ويخونكم الوالدون والإخوة والأغرباء والأصدقاء، ويقتلون بعضكم، ويكرهكم جميع الناس بسببي، ومع ذلك لن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم. أثبتوا فتربحوا نفوسكم. وعندما ترون القدس وقد حاصرتها الجيوش، فاعلموا أن خرابها قريب. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، والذين في المدينة يجب أن يخرجوا منها، والذين في الأرياف يجب أن لا يدخلوا المدينة، لأن هذا هو وقت الانتقام، حيث يتم كل ما جاء في الكتاب: يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق شديد في البلاد وغضب على هذا الشعب، ويموتون بالسيف ويؤخذون أسرى إلى كل الشعوب، ويحتل الأجانب مدينة القدس إلى أن ينتهي وقتهم. وتحدث علامات في الشمس والغمر والنجوم، وعلى الأرض تكون الشعوب في ضيق وحيرة بسبب ثورة البحر وهيجانه، ويغمى على الناس من الخوف ومن توقع ما يحل بالعالم، لأن الأجرام السمائية ترتج. ثم يرون الذي صار بشرا آتيا في سحابة بكل عزة وجلال. فعندما تبدأ هذه الأمور تحدث، انتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم غريبة.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: انظروا إلى شجرة التين وغيرها من الأشجار، متى طلع ورقها تنظرون وتعرفون من تلقاء أنفسكم أن الصيف غريب. وكذلك متى رأيتم هذه الأمور تحدث، أعرفوا أن الله أوشك أن يقيم مملكته. أقول الحق، إن الكل سيحدث قبل ما يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. انتبهوا لأنفسكم لئلا تنشغل قلوبكم بالملذات والسكر وهموم الحياة، فيأتي ذلك اليوم عليكم فجأة مثل فخ، لأنه سيأتي على كل حي على وجه الأرض. فكونوا يغيظين دائما، وادعوا الله لعلكم تقدرون أن تهربوا من كل هذه الأمور التي ستحدث، ثم تقفوا قدام الذي صار بشرا.
0: وكان عيسى في النهار يعلم الناس في بيت الله، وفي الليل يخرج ليبيت في الجبل المعروف باسم جبل الزيتون، وكان كل الشعب يذهب إليه في بيت الله في الصباح الباكر ليستمع إليه.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05 807.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في صباح جديد، في يوم جديد، في شراقة جديدة، وسعيدين بلقائكم، سعيدين بمقابلتكم من الصباح.

0: ما أجمل وجودكم معنا دايما في صباح بلدنا من راديو سمر. تحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن في صباح جديد في مشوار جديد. نتمنى ربنا يوفقنا جميعا المستمعين الكرام. دخلنا شهر 8 والزمن ماشي بسرعة. قبل يومين كنا بنقول بداية السنة، ولكن الليلة احنا تخيلوا احنا في شهر 8، تخيلوا معاي كده احنا في شهر 8. قبل يعني ناس كانت بتتكلم يدوب بدينا 2026، وكان الناس منتظرة بيشوق كأس العالم، ناس كان منتظرة. لكن الليلة يعني احنا في شهر 8، حساباتكم كيف؟ كده قولوا لينا حسابات الناس كيف، وانتوا دخلتوا شهر 8 شنو الحاصل معاكم؟ يعني في ناس ما تكون متضايقة، في ناس ما تكون يعني زعلانة، لأنه الزمن مشى، ودي الحقيقة يعني احنا فيها. فمفترض نصحة، مفترض كده كل زول يصحصح نفسه قدر شنو الأيام دي جارية. وفي ناس كثيرين يعني بيتكلم انه ما زي زمان، الأيام ذاتها بقت سريعة، الوقت بقى سريع، ولا في شنو غلط؟ في ناس كثيرة بتتكلم كده بتسأل السؤال ده، هو في شنو غلط بالضبط؟ احنا ما قادرين نفهمه، لأنه في ناس كثيرة بتتكلم إنه الأيام بدأت تجري، السنين بدأت تجري، الساعات بدأت تجري، الشهر بقى يجري، الكل بقى جاري في جاري في جاري. انت ذاتك بيت جاري، ما عارف نفسك، والحسابات ممكن تكون صعبة جدا جدا بالنسبة لك وبالنسبة لك في المشوار الطويل، الممكن كثير صعب على ناس كثيرة. يعني قبل يومين كنا بنقول بداية السنة، واليوم بقينا نتكلم في أغسطس، نتكلم في يا زول الأيام دي كمان في حاجات كتير. يعني حنتكلم على يوم مبارح، الناس اللي عاشت رعب، في ناس يعني تتكلم عن زلزال حصل في مصر، والناس يعني في ناس خلاص الأمور بقت لها بشكل تاني أو بطريقة تانية. لو حصل وإنت موجود في القاهرة حكي لي شنو حصل بالزلزال، يعني أنت كنت في الزلزال، ويعني أنت كنت صاحي الزلزال يعني صحاك، كنت نايم واستغلت الفرصة بتاعت التريندات بتاعت الناس وخشيت بأنك أنت ذاتك كنت صاحي بتاع، ولا حقيقة الموضوع الناس اللي ممكن تكون لأول مرة في حياتها يعني تحس بالهزة الأرضية، تحس بحاجة اسمه زلزال، يعني لأول مرة في ناس تقريبا يعني صدمت، وشعوره وإحساسه شنو كده. اكتب لنا وقول لنا من الصباح، أول حاجة تعال صبح سلم علينا كده من الصباح، وقول لنا أنت بتسمعنا من وين، قول لنا أنت بتتابعنا من وين. ولو طوال دخلت على العنوان بتاع الحلقة اكتب لنا برضه، لكن صبح كده وسلم وقول لنا أنت بتسمعنا من وين في الصباح الجميل، وجاتوا مدينة فياتوا دولة. وبعد كده لو انت كنت من الناس الموجودة في القاهرة قول لنا كده شعورك احساسك بالزلزال، يعني لانه كان ممتد، يعني حتى في ناس حسب ما بيقول المصادر انه وصل فلسطين، وممكن يكون لبعض دول في الشرق الاوسط. وسؤال البطرح نفسه، يا ترى الاشهر الفاتت علمتنا شنو؟ الشهور الفاتت علمتنا شنو؟ شهر 7 تعلمت منه شنو؟ فهمت منه شنو شهر 7؟ طيب شهر 6 فهمت منه شنو؟ شهر 5 فهمت منه شنو؟ لو انت راجع كده بحساباتك شنو اللي انت استفدته من الشهور الفاتت؟ انت في اغسطس اساسا قروشك لميتها كم؟ لميت شنو في القروش؟ قريت شنو؟ اتعلمت شنو؟ فهمت شنو؟ كسبت شنو؟ خسرت شنو؟ استفدت من شنو يعني لغايه هسه؟ ما هو خلاص نص السنه عدت، يعني احنا في حساب الثاني باقي كم شهر لنهايه السنه، جينا النص والنص عديناه بشهرين. حساباتك كيف؟ حساباتك ماشيه كيف؟ يعني انت دنيتك ماشيه كيف؟ الحاصل فيها شنو؟ وشنو الباقي لسه عشان انت تعمل؟ يعني الشهور اللي فاتت حساباتك كانت معاها شنو؟ شنو اللي انت عملته؟ والشهور الجايه انت حتعمل فيها شنو؟ انت حتعمل فيها شنو؟ شهر 8 عنده مناسبات واحداث جميله بتذكرنا بقيمه الانسان والحياه، لانه شهر 8 فيه اليوم العالمي للشباب، ونحيي الشباب من هنا تحيه طيبه لكم لكل شاب وشابه، واحنا مبسوطين جدا لكل شبابنا ولكل الناس اللي ممكن دائما يعني هي بتتابع، هي بتشارك، وهي بتتفاعل دائما. معانا في حلقتنا ومعانا في مشوارنا الطويل دائما في راديو سمر. ومرحب بكم كده من الصباح، وأهلا بإضافتك وأهلا برأيك وأهلا بمقترحك وأهلا بكل شيء معانا في هذا الصباح. اليوم العالمي للشباب، ودي فرصة يعني نتذكر إنه الشباب ما بس عمر، يعني أنت شاب ما بس عمر، لكن دار أقول لك الشباب فكرة، الشباب طاقة وتأثير. أنت ما مجرد عمر، لو أنت بتسمعني، لو أنت بتسمعيني، أنت شابة بس، يعني ما مجرد عمر مرحلة بتعدي وخلاص، لا، لكن أنت فكرة وأنت طاقة وأنت مؤثر، ودي حاجة مهمة جدا أنك تحتفظ بثلاث الحاجات دي، وممكن تكون أكتر من كده. وفيه كمان اليوم العالمي للعمل الإنساني، في عمل إنساني في شهر 8 في هيئات ومنظمات يعني بتختص أو يعني هي متخصصة في الحاجة دي، وخطط التاريخ ده وخطط مثل هذا اليوم إنه يكون ده اليوم العمل، اليوم العالمي للعمل الإنساني، عشان تفتكروا إنه الدنيا لسه محتاجة ناس تقيف مع بعض. الناس اللي بتحاول إنه دائما تكون براها ده شيء صعب، لأنه أنت كائن اجتماعي، أنت ربنا أوجدك عشان أنت تكون مع الناس. ففي يوم عالمي للعمل الإنساني تقدر تقيف مع زول محتاج، تقدر تقيف مع الأرامل اليتامى، وتقدر تساعد كبار السن، وتقدر تعمل الحاجة الإنسانية اللي ربنا يقدر يديك لها. وكلمة طيبة ممكن تغير يوم كامل، حتى يعني مش بس حاجات مادية، لكن في حاجات معنوية مهمة جدا جدا يوميا أنت ممكن تعملها، ممكن تقوم بها عشان تقدر تساعد بها ناس وتقيف بها مع الناس. وكلمة طيبة ممكن تغير حياة ناس كثيرة جدا جدا، غير مفاهيم ناس كثيرة. وبرضو فيه اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي ابتدى طبعا، ما في شيء ما عنده تاريخ في هذه الحياة، كل شيء عنده تاريخه، كل شيء عنده وقته، وكل شيء عنده زمانه، وأكيد في سجلات اتكتبت. وده بيذكر إنه في صورة بنلتقطها بالكاميرا. يعني الناس بتحتفل بمناسبات، لكن في حاجات صغيرة جدا يعني انتم ما عارفينها، 200 كانت وتاريخها كان 200، لكن تخيل معاي انه فوتوغراف ده عنده تاريخ ابتدى فيه، الصورة الفوتوغرافية شكلها كانت كيف، للدرجة اللي وصلت يعني اللي وصلنا لها او انت وصلت لها اليوم، بتتجدع وبتبدع في الصورة بتاعتك والصورة بتاعتك بالذكاء الاصطناعي، وكلام كثير جدا جدا. وفي صورة بنرسمها بتصرفاتنا في قلوب الناس، دي صورة انت رسمتها في قلب إنسان غالي عليك، في قلب إنسان غالي عليك، صديقتك، صاحبتك، أخوك، إنسان لأول مرة تصادفه، لأول مرة أنت تشوفه، يا ترسمة أنت رسمتها بتصرفاتك في قلب إنسان، يا نوع من الكلام اللي أنت تركته في قلب إنسان. فدي حاجة مهمة جدا، مش بس الصورة الفوتوغرافية اللي تفضل سنين طويلة، لكن هل بنقدر نرسم رسمة حقيقية بتصرفاتنا وسلوكنا في قلوب الناس ولا لا؟ وعايز أقول لكم إن إحنا في بداية شهر جديد، خلونا نتفق على حاجات صغيرة بسيطة ومهمة جدا جدا. حلقتنا جميلة، حلقتنا متنوعة، حلقتنا فيها الكثير جدا جدا، وفيها سؤال مهم جدا جدا، هما سؤالين، لكن السؤال المهم، أنت بتتغير ولا بتتنازل؟ أنا بتغير ولا بتنازل؟ وشنو الفرق بين التغيير وبين التنازل؟ أنت بتتغير ولا بتتنازل؟ ده السؤال بتاع الحلقة بتاعنا وموضوعنا بتاع الليلة، التغيير والتنازل. فاكتب لنا كده وشاركنا وقول لنا رأيك، قول لنا فكرتك، وضيف لنا العبارة اللي أنت بتحبها جدا في الحلقة دي في الموضوع، وصبح علينا في مشوار الصباح. حلقتنا هتكون متنوعة ودائما فيها الكثير جدا جدا، وفيها يعني هتكون أنت بتستفيد منها في رحلة الصباح. بس بنذكرك كمان إنك تقدر تتواصل معنا من خلال رقم 0-35-79-76-55-35. تواصل معنا عبر الواتساب من خلال الرقم ده، وبننتظر مشاركتك، وبننتظر رأيك، وبننتظر إضافتك، وبننتظر مقترحك، وبننتظر كمان رأيك في البودكاست. في بودكاست جميل كده نزل مبارح، منو التابعه، منو سمعه، منو ممكن يكون يعني علق، منو الكتب. بصراحة يعني في رسالة جميلة جدا. أتمنى إنك تدخل الصفحة بتاعتنا، أتمنى إنك تدخل الصفحة بتاعتنا وتشوف البودكاست ده وتقول لنا بس رأيك، تكتب لنا معنى الكلام الإتقال، وده شيء جميل جدا جدا إنه نسمع رأيك. عموما يعني ممكن تطلع علينا وتشاركنا عبر الصفحة بتاعتنا وتشوف التفاصيل جوا الصفحة بتاعتنا، ونشجعك كمان إنه ممكن تحمل تطبيق راديو سمر وتابعنا. بصراحة يعني حنقولكم كمان لبعض الأحداث المهمة، في أحداث كثيرة جدا الأيام دي وعملت ترند، غير الترند بتاع الزلزال بتاعه مبارح ده والحديث بتاعه والناس والكلام الكثير جدا. لكن تتخيل معاي في حرب دائرة تانية جديدة في كرة القدم، اتحاد الفيفا. منو بيعرف اتحاد الفيفا؟ في موضوع كده مدور سخن جدا جدا بسبب يعني قصة كده حدثت بعد كأس العالم، أو بدت في كأس العالم، أو في ناس لاحظت في كأس العالم الأرقام القاعدة تتقال والتذاكر والحاجات الكثيرة. الموضوع بقى أعمق بصورة أصعب، لأنه يعني هسه الموضوع دور بطريقة تانية بأنه في يعني مطالبة بإقالة رئيس الاتحاد أو اتحاد الفيفا. هنشوف التفاصيل دي وهنشوف الحاصل شنو. هنشوف كمان عناوين وهنشوف كمان بعض الأخبار من مصادر مختلفة. فتابعنا وشاركنا إذا أنت من الناس المواكب اللي بيحصل في اتحاد الفيفا، شاركنا واكتب لنا. وعايز تصبح مرحب بك، وعايز تحكي لنا وتقول لنا لأول مرة أنت شعرت بحاجة اسمها هزة أرضية بزلزال، فاكتب لنا وقول لنا رأيك، وكمان ضيف لنا رأيك في موضوع الحلقة. عايز أقول لك من الصباح كده أبدأ يومك بالشكر قبل الشكوى. أشكر الله، أشكر الله كده من الصباح، من غير ما تشكي، من غير ما تتزمر، من غير ما تلعن اليوم، من غير ما تيجي على الطبيعة. نعم الجو سخن، ما بكذب عليك الجو سخن شديد، لكن نقدر نقول لربنا شكرا لأنه ده فصل، في فصل جاي اسمه الشتاء. وفي ناس قد تكون بتحب الصيف، أنا من الناس كده، يعني عندي يعني حب كده مع الصيف وكلام زي كده، رغم أنه شوية صعب، لكن في ناس برضو ما بتحب الشتاء، فبيجي وقت للشتاء فأنت بتستمتع بالشتاء. لكن كمان خلينا نشكر الله على كل الفصول اللي بتمر، دي دائرة مهمة جدا جدا في رحلة هذا الكون. من الصباح سامح الزعلان منك، والمسيح مشى لأصعب من الحتة دي، يعني إنه الزول الأخطأ له إنه يمشي يعتذر، ده قمة الإيمان، قمة الحب الحقيقي اللي قاله المسيح. يعني مش الزول الغلط له، لا يعني الزول الغلط مفترض، يعني الزول الغلط هو يعتذر، لكن المسيح مشى لأبعد كده ومشى لحتة أعمق، دار يورينا حاجة كده. أو أمشي صالح الزعلان منه، يعني ممكن تكون زعلان من زول، ممكن تكون يعني مضايق من زول. فمن الصباح كمان اتعلم حاجة جديدة، اتعلمي حاجة جديدة أنت ما متعود عليها. شنو اللي أنت عايز تتعلمه من الصباح؟ شنو اللي عايز تتعلمه كده من الصباح؟ حاجة جديدة. هل أنت من الناس اللي بتحب تتعلم، ولا أنت زول تقليدي، أنت زول قديم، بس أنت زول بتحب الروتين، يعني ما بتحب تعمل حاجة جديدة، نظام شغلك نفس شغلك، تجي مكتبك وزي ما هو سخان ما بتقدر تعمل فيه شيء. الناس مرات بتكون قاعدة مع بعض بتعمل الفطور، بتشارك، يعني انت داير تقعد امير ويجيبوا لك كل حاجة، ليه ما تشارك بحاجة مختلفة؟ ليه يا اخي ما تعمل ايش؟ اعمل شاي للناس مثلا يا اخي، امشي اي محل ان شاء الله تجيب لك اي حاجة للناس لاول مرة، كده تطلع من الطور بتاعك، اطلع من العادات بتاعتك القديمة والما في، يعني اتعلم. ما ضروري يا اخوان الدراسة كويسة، ودائما الناس بتقول لك يا اخي بس لغة انجليزية لغة، لا، في حاجات صغيرة ممكن تتعلمها، يعني حرفة صغيرة ممكن تتعلم، مهنة صغيرة ممكن تتعلمها، سلوك، عادة، يعني شنو ممكن تتعلم حاجة جديدة حتى لو كانت صغيرة في بيتكم، في بيتك، يعني وسط أولادك، أصحابك، زملائك، الناس في الشغل. قلل المقارنة بينك وبين الناس، وقارن نفسك، دي حاجة كويس. ما تقارن، ما تقارن أي زول بنفسه ومنفسه. الليلة ده يعني قرر إنك أنت ما تقدر تقارن أي زول. أنا ما أقدر أقارن، ما أقدر أقارن زول. نفسي دي داير أشتغل عليها. اهتم بصحتك لأنه النجاح بدون صحة ما بيكمل. خصص وقت لأهلك وأصحابك لأنه العلاقات الحقيقية رأس مال. وخلي عندك هدف واضح للشهر، شهر 8 هدفك فيه شنو. الكلام ده مزعج، الكلام ده في ناس بتقرف منه، بتضايق منه، شنو شنو كل مرة هدف هدف، لكن صحيح. عشان ما تزعل من الناس اللي بينجحوا، عشان ما تحسد الناس اللي بتنجح، عشان ما تحسد الناس اللي بتتفوق، عشان ما تحسد الناس اللي بتترقى، عشان ما تغير من صديقتك اللي ممكن تكون يعني مشت خطوة من حياتها، غيرت حاجة في حياتها. فخد هدف، فخليك عندك هدف، عندك هدف معين يعني في الشهر ده تقدر تحققه. وده شيء مهم جدا، حتى لو خطوة واحدة بس، حتى لو خطوة واحدة. النجاح ما بيجي بضربة حظ، النجاح بيتبني بعادات صغيرة بتتكرر كل يوم. داير تنجح، داير تنجحي، شيل موضوع اسمه الحظ ده، ما بيجي كله كله معك. عشان كده شهر 8 ممكن يغير حاجات كتير في شهر في حياتك وفي رحلتك. كل يوم قرر حاجة واحدة تعملها، ده بكون شيء كويس جدا جدا وجميل. وده اللي احنا بنتمناه في هذا الصباح من راديو سمر، وانت معانا في رحلتنا في هذا الصباح. ونرجع لناسنا الجميلة، نرجع لناسنا الحلوة، نرجع للناس اللي بتتابعنا وصبحت علينا وشاركتنا من الصباح والكتبت لنا من الصباح وطلت علينا من الصباح وحياتنا من الصباح. أول زول كان معنا نسرين أندراو. صباح الخير عليك يا نسرين، تحية طيبة ليك، وأنا مبسوط جدا جدا أنك أنت بتتابعينا من الصباح. نسرين، الناس بتتغير ولا بتتنازل؟ الناس بتتغير ولا بتتنازل؟ الحاصل شنو بالضبط في الزمن اللي احنا فيه؟ أبو شامة بقول صباح، صباحات محبة وسلام لكل أسرة راديو سمر، من الكواليس إلى التقدم وكل المتابعين، لكل الناس الخلف اللي بيحصل والبيتشاف والبيظهر والبيتسمع، في تحية كبيرة لكم من أبو شامة، ومرحب بك يا أبو شامة. ميلاد منزول، تحية طيبة لك، نشكرك على الالتزام اليامات دي. يعني إحنا اليامات دي مبسوطين بوجود ميلاد، لأنه يعني كان بيكون مضغوط ومشغول ودائما جاري، لكن يعني مبسوطين إنه هو معانا الأيام دي. مارسيل، هلا مارسيل. مارسيل الأيام دي صراحة لك تحية كبيرة، يا مرنم يا مبدع يا مؤلف وكاتب والملحن والزول الجميل، صاحب الصوت والأنامل الجميلة. مارسيل صباح الخير عليك، منور راديو سمر، وحقيقة إضافاتك الأيام دي جميلة جدا جدا، شكرا لك يا صديق العزيز مارسيل. مارسيل، أنت بتتغير ولا بتتنازل؟ اللي بيحصل في رحلتك، اللي بيحصل في، خلينا نعممها كده، في رحلتنا هذه الأيام، هو عبارة عن تغيير ولا هو تنازل؟ والحاجة دي بتفرق ولا ما بتفرق؟ وهل أنا فاهم إنه ده تغيير ولا بس أنا بتنازل عن مبادئي، بتنازل عن القيم بتاعتي، بتنازل عن حاجات عشان الناس وكلام كتير؟ وهل أنا يعني التغيير الحاصل نتيجة إنه أنا يعني بقيت زول ناضج، بقيت زول كبير؟ وبالمناسبة ما أي تغيير هو يعني إنه أنت زول ناضج، دي المشكلة الكبيرة جدا جدا. فتعالوا كده نحكي، تعالوا كده نتكلم مع بعض في الحلقة. فمارسيل بننتظر رأيك. كأستاذ صدام سيكو، احنا مبسوطين يا صدام بطلتك، بوجودك معانا في الصباح الجميل. يا صدام تحية طيبة لك، بيقول صباح الفل أستاذ هيثم، موضوع شيق جدا ويعني بيخش في الموضوع، لكن يعني أنا بحييك على السلام، لكن برضو حنرجع، وأنا حاسي إنه الناس كلها دخلت في الفكرة ودخلت في الموضوع. فخلونا نشوف صدام كتب شنو. طالما بيقول أنا عن نفسي بحب التنازل حتى لو الطرف الآخر غلطان. أما التغيير نوعين، في تغيير سلبي وفي تغيير إيجابي. التغيير الإيجابي مهم لبناء الذات، أما التغيير السلبي لهدم الذات وهدم الآخرين. ده شيء مهم جدا جدا، بيتكلم عن نفسه إنه بيحب التنازل حتى لو الطرف الآخر غلطان، حتى لو الزول الثاني يعني غلط في حقه وغلطان بكل المعاني، بيحب إنه هو يتنازل في حاجات كثيرة جدا جدا، أو في في في النقطة اللي بيتكلم فيها. أما التغيير نوعين، بيقول في تغيير سلبي وتغيير إيجابي، وده شيء مهم جدا. والتغيير الإيجابي مهم لبناء الذات، أما التغيير السلبي لهدم الذات وهدم الآخرين تأكيد. كوكو بيقول صباح الخير، تحية كبيرة للأستاذ هيثم ولكل فريق راديو سمر على البرنامج الجميل والمفيد اللي بتقدموه. وبيقول إجاباتي على السؤال هي إنه التغيير هو إنك تغير حياتك للأفضل. أما التنازل فهو بيكون على مضض ويسبب ضغط نفسي. أتمنى نشوف رأي في بعض، رأي البعض في الموضوع ده، رأيكم شنو؟ وكوكو بيقول التنازل بيكون على مضض ويسبب وبيسبب ضغط نفسي، بيسبب ضغط نفسي حقيقة، لأنه في يعني مؤلم صراحة إذا كان على حساب نفسك أو على حساب قيمك وإيمانك ومبادئك وحاجات كثيرة، إذا التنازل ده ما هو المفترض يكون. فحنشوف الشغلة دي، حنشوف الموضوع ده، وهو دار ينتظر، دار يشوف رأي الآخرين، الناس هتقول شنو. ود موسى صباح الخير عليك، منتظرين رأيك، منتظرين أنك تشاركنا برأيك. فيبي صديقتنا العزيزة والغالية، تحية طيبة ليكي، بتقول صباح الخير صباح بلدنا، صباح الأمل والتفاؤل، تحية صباحية أسرة راديو سمر. التغيير إنه أنا أطور نفسي، أطور نفسي إيجابيا، وتنمية الذات، ونحسن عاداتي وأفكاري نحو الأفضل. التنازل أتخلى عن جزء من الحقوق والرغبات لتسهيل الحياة لإيجاد حل، لكن ده تنوع يا فيبي. أي تنازل؟ يعني أنا بس أتنازل عشان أقدر من الحقوق والرغبات لتسهيل الحياة لإيجاد حل أكيد للأفضل، يعني الحاجة الكويسة للحاجة المفيدة اللي بتبني. بالنسبة لي الزلزال قمت جارية، قامت جارية من الزلزال. المشكلة يعني الجري ده هو خطورته ذاته في إنك تقوم، لأنه يعني الناس ما عارفة الطريقة الممكن، يعني في في في يعني في بعض الأفكار بتقول إنه كيف لو حدث زلزال يعني تتعمل شنو وكلام زي كده، لكن الحاجة دي يمكن ما موجودة كتير في بعض الدول الأفريقية، لأنه ما كتير بتتعرض لزلازل وكلام زي كده، وما في زول بيعرف الحاجات دي، لأنه الدول العالم المتطور، دول العالم الأولى عندها تكنولوجيات عالية جدا بتقدر تعمل تنبيهات وتحذيرات لأنه في زلزال وكلام زي كده، رغم أنه ما في مؤشر واضح كده بيأكد أنه يعني ده حيحصل الساعة كده والزمن كده، بعض معلومات بتأكد أو تقول يعني ممكن، فما علينا. لكن يا فيبي ده شيء صعب جدا، ولا رأيك شنو؟ ما كان شيء عادي. أتشول بتقول فعلا أنت لو عندك هدف شغال فيه ما حيكون عندك زمن تعاين للناس وتقارن نفسك معهم، ودي حاجة جميلة. شكرا لك يا تشول، احنا مبسوطين جدا لمشاركة للكلام الجميل والرائع واللي أنت كتبته يا أتشول، عفوا اللي أنت كتبته. وصباح الخير مرة تانية لكل الناس اللي بتتابعنا واللي بتسمعنا في الحلقة واللي بتتابع مشوارنا الصباحي الجميل واللي احنا بنتكلم فيه من الصباح، وعادين ناخد كده رحلة صباحية جميلة معاكم في الموضوع الشيق، الموضوع الجميل، انت بتتغير ولا بتتنازل. ولأنه صراحة الزمن اللي احنا فيه زمن صعب جدا جدا، والضغوطات يعني في الزمن احنا فيه ضغوطات كثيرة جدا جدا، وممكن تأثر، ممكن تلعب دور كبير في انه تخلي ناس كثيرة بتتنازل عن المبادئ، تتنازل عن القيم، تتنازل عن حاجات كثيرة لحلول او لإيجاد حاجات مناسبة لهم بتساعدهم، ممكن تجيف معهم. وما كلنا واحد، يعني ما بتكلم في الكلام ده بس للناس ممكن تكون قادرة وعارفة، لكن في ناس ضغطت أكثر من اللازم، في ناس عايشة ظروف سيئة جدا جدا، ما زي ظروفي، ما زي ظروف الزول الثاني، بتنازل من أجل لقمة العيش، بتنازل عشان يعيش، بتنازل عشان يسكن، بتنازل عشان يربي أولاده، بتنازل عشان يقدر يمشي وهو في أمان وفي سلام. في ناس بتفتكر أي يعني تغيير هو نضوج حقيقي حصل في حياتهم، دي مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن الحقيقة إنه في فرق كبير بين إنك تتغير للأفضل، وفي فرق كمان إنك تتنازل عن مبادئك والقيم بتاعتك. وده اللي إحنا عايزين في الصباح ده، إنه نساعد بعضنا ونقدر نفرق بين التغيير الصحي اللي قاعد يحصل لحياتنا والمفروض يحصل لحياتنا، والتنازل المؤذي. ودي مشكلة خطيرة جدا جدا للتنازل، أي زول بيتنازل التنازل المؤذي بالنسبة له. وهل فعلا في تنازل مؤذي للناس؟ هل بتتنازل عن يعني حاجات تأذيك ممكن تكون عارفة إن هي صح، وتكون رب وكون عارف ربنا بيقول شنو، لكن تتنازل والتنازل بتاعك يأذيك أذية صعبة جدا جدا. عشان كده عايزين نخلي كل زول يراجع نفسه في هذا الصباح ويسأل نفسه، هل أنا بنمو؟ هل أنت قاعد تنمو؟ في تغيير ملحوظ وفي نمو حاصل جديد في حياتك، في رحلتك الأيام دي أو في الفترة دي أو في السنين دي، ولا لا؟ ولا أنت فقدت نفسك؟ هل أنت فقدت نفسك؟ هل أنت نميت في الفترة اللي فاتت؟ هل في نمو لحاجات كثيرة جدا في رحلتك في الحياة ولا لا؟ شنو يعني اللي أنت نميته في الفترة الماضية؟ وفي ناس كثيرة ممكن تكون عكس كده، فقدت نفسها بسبب التحديات، بسبب الضغوطات. عشان كده احنا عايزين نشجع بعضنا انه نقدر نتماسك بالمبادئ، يكون عندنا مبادئ، ونكون كمان اسهل، نكون كمان قادرين على انه نكون مرنين، نقدر نوصل للناس التانية ونقدر نمشي في طريق كلنا فيه الامان. كلنا بنتغير، يعني بنتغير طريقة كلامنا، بنتغير في لبسنا، بنتغير يعني حتى في أفكارنا، حتى أحلامنا قاعدة تتغير. لكن السؤال خطير، هل التغيير اللي حصل لك خلاك أنت زول كويس؟ التغيير اللي حصل في الفترة اللي فاتت، التغيير اللي حصل في الفترة الماضية، هل هو للأحسن؟ هل اتغيرت للأفضل؟ هل اتغيرتي للأحسن ولا للأسوأ؟ يعني شنو اللي أنت تخليت عنه؟ شنو اللي أنت يعني مشيت فيه بطريقة أفضل وبصورة أفضل، بصورة أحسن من الفترة الفاتة اللي أنت كنت فيها يعني تعبان، متألم، متضايق من نفسك ومن سلوكك ومن تصرفاتك ومن كلامك مع الناس، أو حتى يعني في طريقة لبسك أو في يعني الأفكار بتاعتك. هل في تغيير للأحسن؟ هل في تغيير للأفضل؟ هل في حاجة ملحوظة الناس لاحظت لأنه يعني أنت بقيت هادي، بقيت زول كويس، بقيت زول ربنا، وبقيت ملتزم، بقيت يعني عندك مواعيد، لما تقول كلمة ما بتخلف المواعيد، زول يعني واضح في كلام، وزول صريح بيوفي بالوعود وكلام زي كده. هل في تغيير للأحسن ولا لا؟ ولا خلاك زول ما بتعرف نفسك؟ في مرات كثيرة يقول لك يا أخي أنا تغيرت للأسوأ. في ناس يعني لاحظوا في نفسهم بيقول لك أنا بقيت كعب، للأسف الشديد بيكون صريح معك، أنا تغيرت للأكعب. زمان الناس كانوا بيعرفوك إنك أنت زول مختلف، إنك أنت زولة مختلفة، إنك أنت زول مؤثر، إنك أنت زول جادي، أنت زول قدوة. لكن يقول لك مع الظروف بتاعت الحرب، مع الوضع، مع الضغوطات، بيعترف بدموع إنه أنا بقيت كعبة، أنا بقيت زول كعب، أنا بقيت زول كويس، يعني مفترض أنا أمشي للأحسن، باعتراف وهو متألم، بيعترف إنه بقيت يعني ما زول ربنا، يعني حتى الحاجة دي بقت مؤلمة، ما بقيت أصلي، ما بقيت أقرأ كلمة ربنا، يعني حتى يعني ما في حياة روحية كده، في جفاف، أنا تعبان، يعني حتى ما قادر أمشي الكنيسة، ما قاعد أصلي، ما قاعد أقعد مع المؤمنين. يعني حصل لي بسبب الشغل، حصل لي انه انا بقيت يعني منطوي عن نفسي كده. فده دي مشكله، ده خطر جدا جدا على فكره، على انك انت تكون عارف نفسك انك انت ماشي في منحدر صعب جدا جدا, ماشي للتحت مش للاحسن. ودي الحاجه الخطره. هل عشان كده احنا بنقول هل انت تغيرت للاحسن؟ هل انت تغيرت للاحسن سلوكك تصرفاتك مع ناس بيتكم؟ بقيت زول متنرفز, بقيت زول يعني غضوب, ده ما تغيير, دي حاجة صعبة جدا جدا. لكن في ناس يقول لك يا أخي حتى بشهادة ناس كثيرة جدا جدا في البيت, بشهادة أولادك, بشهادة ناس كثيرة, بقول لك يا أخي أبوي يتغير, أختي اتغيرت, أخوي ده يتغير للأفضل. بصراحة بيعترفوا يعني بصورة واضحة. في خدام بيعترفوا بأنه الشباب فيه خدام, وفي جسوس بيقولوا أنه الزمن اللي إحنا فيه وفي تغيير ملحوظ. فإحنا تغيرنا للأحسن ولا للأسوأ؟ عشان كده ليه بنقول الكلام ده؟ في ناس كانوا صادقين بيجا يقولوا الدنيا كده, الدنيا كده, كانوا صادقين الدنيا كده. معنا دايرشنا ما داير الناس صادقة, الدنيا كده ما داير زول أمين. وده ضد الكلام اللي قاله كتاب المقدس, فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فكنت صادق, يقول لك أخي أنا كنت صادق زمان, يعني كنت صادق في أنا بعمل وكنت صادق في, لكن عشان الدنيا الحقيقة ما داير زول الصادق. الزمن اللي إحنا فيه ما داير زول صادق كله كله. تكون زول صادق ده يعني ما بتعيش, ودي مشكلة. وفي ناس كان عندهم مبادئ بيجا يقولوا لو عملت زي الناس حتتعب. غيرت المبادئ بتاعتك؟ غيرتي المبادئ بتاعتك؟ عشان ما أتعب أنا أغير المبادئ بتاعتي, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا, ودي كارثة خطيرة جدا جدا في الزمن اللي إحنا فيه. وما الناس كده ما بقيت زول صادق, ما بقيت زول أمين, ما بقيت زول بتاع الحق, ولا بتحب العدالة, ولا حتى احترام الناس. الناس ما في زول الزمن ده الناس ما داري إنك تحترمها خلاص. ما في, يقول لك ما في مخافة الله يا زول, هوي احترام القانون بيقى ما في, ولا ذات تدافع عن المظلوم. تشوف زول مظلوم هداك عينك, عينك هداك, ولا تكيف تساعد ولا أي حاجة. حتى الإخلاص ما تكون مخلص. الناس دايرة كده, الزمن ده داير الناس ما مخلصة, الزمن اللي احنا فيه ما داير زول مخلص خالص, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. يقول لك أنا كمان زمان كنت عندي مبادئ, ودي مشكلة. في ناس كانوا قريبين من ربنا لكن شوية شوية من غير ما يحسوا بيجوا بعيدين من الله. هل بعدت من الله؟ بعدت من ربنا وبقيت عايش حياة الدنيا بس, بقيت عايش زي ما الناس عايشة, وفي منه يعني يعني بقينا نطلع أسباب نقنع بها نفسنا ونقول ما الكنيسة كده, ما ده الحاصل في الكنائس, ده الحاصل من الجسوس, ده الحاصل من يعني حتى ربنا بيجينا نربطه بالناس. هم اليوم دور كبير جدا بيأثر في حياتنا, اليوم دور كبير في انه يعني الأحداث والحاجات الممكن بتبدر ما من كل الناس, لكن بيقت يقول لك بيقت طاردة, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. هل أنا وإنت بعيدنا من الله؟ كلام ربنا في حياتنا بيجا وين؟ وين ربنا في حياتنا؟ وين الله في حياتنا؟ وين الوصايا بتاعته؟ وين الكلام اللي قاعد يقول الكتاب المقدس لينا؟ بيجينا نضرب به عرض الحائط, بيجينا عايشين حياتنا, بيجينا ناجحين في حياتنا اليومية, في حياتنا المهنية, في العلاقات والصداقات بيجينا ناجحين, لكن بعيدين كل البعد من المصدر. ومرات ممكن تجيك قرصة, تتقرص يوم من الأيام, بتفتش ربنا وين, تمرض, تحصل أي سبب من الأسباب, يدوب أنت عايز تتذكر ربنا, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. في ناس كانوا قريبين من ربنا لكن الزمن يعني زي ما هو, لكن الحصر شنو, اتغيرت حاجات كثيرة في حياتهم, لا قيم لا مبادئ ولا ربنا في حياتهم, بيقوا ماشيين في سكة صعبة. اتغيرت للأحسن ولا اتغيرت الأسوأ؟ شنو اللي انت تنازلت عنه؟ تنازلت عن شنو؟ عشان كده عزيزي المستمع, في رأيك شنو الفرق بين التغيير والتنازل؟ إذا احنا عرفنا ده, احنا عرفنا الفكرة دي, يلا شنو الفرق بين التغيير والتنازل. احنا عايزين نمشي رحله كده مع بعض، رحله جميله ورحله توصل بينا لنقطه مهمه جدا جدا، ودي الحاجه اللي بنتمنى انه نقدر نوصل لها. قبل ده تخلونا نطلع فاصل كده ونرجع معاكم نكمل الرحله بتاعتنا الجميله في صباح بلدنا. وتحيه لكل زول بيسمعنا، وتحيه لكل زول بيكتب لنا وبيشاركنا الصباح الجميل. واخر رساله احنا قريناها رسالة الأستاذ تشول أو الأستاذ أتشول. نجاة، صباح الخير عليكم من الغالية، تحية طيبة ليك وأسعد الله صباحك وأنت بتسمعين من أديس، ونحن مبسوطين جدا. وتحية للشباب ومرحب بكم في الصباح. مارسيل، صباح الخير عليك. بيرجع تاني مارسيل بيقول أنا أؤمن إن الإنسان لا يعيش دائما بالتغيير بالتخيير ولا دائما بالتنازل. هناك أمور يجب أن أتمسك بها ولا أتنازل عنها، زي إيماني ومبادئي وكرامتي. وفي المقابل هناك مواقف يكون فيها التنازل بدافع المحبة والسلام والنضج، أفضل من الإصرار على حقي. لذلك اختار متى أتمسك ومتى أتنازل بحسب حكمة الله، وليس بدافع العناد أو الضعف. شكرا يا مارسيلو. برجع بيقول أنا لا أختار التنازل في كل شيء. هو ما بيختار التنازل في أي حاجة، ولا بختار التغيير في كل شيء. أتمسك بما يرضي الله، عظيم جدا جدا، وأتنازل عن الأمور الشخصية عندما يكون ذلك من أجل المحبة والسلام. من أجل المحبة والسلام أنا ممكن أتنازل، ممكن أعمل حاجة دي. لكن كمان النقطة هو الحساسة اللي قالها، ولا أختار التغيير في كل شيء، أتمسك بما يرضي الله. ممكن تكون دي صعبة جدا جدا لناس كثيرة جدا جدا عشان يتغير. في ناس الكتاب المقدس يتكلم عنهم بصورة واضحة جدا جدا، ويعني عشان يمجدوا الله في حياتهم والله يتمجد، رفضوا حاجات ممكن تكون غالية وثمينة جدا جدا، عشان عندهم مبادئ وعندهم قيم، بيخافوا الله بيتقوا الله، رفضوا على إنه يتنازلوا ويهينوا الله، لكن كانوا في قلبهم إنه الله يتعظم لوحده. آدم بشير وتبشير بيقول صباح الخير والسعادة والتفاؤل. التغيير هو من الأسوأ إلى الأفضل، والتنازل عن من ظلمك واعتذر. شكرا لك. اللمين بيقول اللمين صباح الخير عليك وتحية طيبة. موسى السيد أبو وعد صباح الخير وتحية طيبة ومرحب بك في صباح جديد. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم في مشوار الصباح. نرجع ونشوف شنو الأحداث، نشوف شنو الترندات، نشوف شنو الجديد في هذا الصباح والأيام دي والإسبوع ده، شنو الجديد. زي ما قلت لكم في أخبار متنوعة جدا جدا على الصعيد الداخلي والعالمي، في كثير من الموضوعات الأيام دي الناس بتتكلم فيها. ويعني الحديث بخصوص رئيس الفيفا لكرة القدم والكلام الممكن يكون كثير، لأنه لما السياسة تخش في الكرة، ولما الجانب ما أظلم الحتة بتاعت النظرة الممكن تكون من جانب واحد، مرات ممكن تكون مؤلمة. ويعني في مبدأ تاني اسمه احترام رأي الآخر، واحترام الرأي الآخر ده بيقلب الموازين، بيقلب الموازين جدا جدا، وده حصل. لكن يعني هل ممكن يكون لمصلحتك لما تتنازل عن القرار اللي انت أخذته؟ هنشوف رئيس الفيفا عمل شنو وشنو النتيجة، لأنه الموضوع مشى لسكة تانية، وهل ده بيعفيه ولا لا. أشجعك إنك ترجع بعد الفاصل.
1: تعالوا نتونس ونتشاور نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو زمن. رجعنا الأصدقاء، رجعنا المستمعين الكرام، ومرحب بكم وأهلا بكم في صباح بلدنا. نهاركم سعيد، أمسية طيبة، أمسية طيبة بنتمناها لكم. أنت بتتغير ولا بتتنازل عزيزي المستمع؟ بتتغير ولا بتتنازل؟ ده السؤال المهم في مشوار حلقتنا وفي موضوع حلقتنا الليلة الجميل. وزي ما تكلمنا في رحلتنا، زي ما تكلمنا في موضوع الصباح، وأسئلة كثيرة جدا جدا، وما زلنا معاكم، وشكرا لكل الناس الكتبت وبتتابعنا. إذن التغيير سنة الحياة، لكن ما كله تغيير صح، ما كله تغيير صح. فإنت قاعد تتغير للأحسن ولا للأسوأ؟ التغيير اللي حصل في حياتك هل هو تغيير كويس ولا تغيير كعب؟ كل إنسان لازم يتعلم، لازم ينضج ويصحح أخطائه، لكن برضو في إنه تفرق بين إنك تتواضع بعد ما أنت يعني كبرت أو أنت بقيت زول مسؤول زول كبير، وبين إنك تسكت عن الحق وتخاف الناس، ودي حاجة مهمة جدا جدا. هو إنك أنت زول متواضع ولا أنت زول متكبر، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. الكتاب المقدس واضح في النقطة دي وبيقول إنه ما تشاكلوا هذا الدهر، ما تتشاكلوا بهذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. عشان كده ربنا دايرنا نتغير، لكن من الداخل. ربنا دايرنا نتغير من الداخل، من جوا، ما عشان الناس. لو أنت بتتغير عشان الناس هو ما غلط، ما غلط عشان الناس يقبلوك، ما عشان الناس لا. لكن التغيير الأساسي والحاجة المهمة إنه التغيير ده يجي من جوا، ما عشان الناس. الناس لو تغيرت لهم في برضو ما يقبلوك، في رأي ممكن يعني يمشوك أو هم دارين يمشوك، لكن يتغير من الداخل، لأنه ربنا بيشوف الداخل، وممكن يديك نعمة في عيون الناس دي إنه هم يقدروا يقبلوك. فزي ما قلت لكم مستمعين الكلام، في أحداث كثيرة، في نقاط مهمة جدا في رحلتنا، وشهر 8 ملان بالحاجة المهمة، وأهم ما فيه إنه اليوم العمل، اليوم العالمي للعمل الإنساني. هل أنت زول إنساني بتحب العمل الإنساني ولا لا؟ زي ما وعدتكم، خلونا نأخذ نشوف شنو الجديد بعد موضوع الزلزال. وفي ناس كثيرة ما عرفت الحاصل شنو، لكن حسب المصدر في تأكيد بيقول على إنه الزلزال سوى بشنو. عشان كده تعالوا نشوف تفصيل صغير كده، نقطة صغيرة كده، ونقول الحاصل شو ونسمع الحاصل شنو. أكد رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية واحد اسمه شريف الهادي، إنه الهزة الأرضية اللي سجلتها محطات الشبكة القومية للزلازل لرصد الزلازل يوم الاثنين بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، ووقعت في منطقة خليج السويس. ودي منطقة قالوا إنه هي معروفة جيولوجيا، يعني جيولوجيا بالنشاط التكتوني بوجود صداع شديد التكتوني، وفي وجود صداع شديد جدا في المنطقة دي. ونقلت المصادر دي عن إنه نتيجة تحرك أحد الصدوع النشطة بالمنطقة، يعني الخليج بتاع السويس معروف بإنه منطقة يعني فيها صداع نشيط بموضوع الزلازل. وموضح إنه أي زلزال يحدث عندما تتراكم الإجهادات داخل الصخور على جانب الصداع، ثم تتحرر بصورة مفاجئة، فتنطلق الطاقة المخزونة في هيئة موجات زلزالية يشعر بها المواطنين. ده بيفرق من الزلازل الثانية اللي ممكن تكون واضحة لبعض الناس. إذن دي واحدة من النقاط، إنه المنطقة بتاعت السويس ده رأسه هناك، إنه دي منطقة متصدعة لنتيجة تراكم، نتيجة تحركات زي ما هو قال في هذه المنطقة. وما معروف يعني هي بين كل فترة قدر شنو وزمانة قدر شنو.
ودي واحدة من الحاجات المهمة. نجي لحتة كمان حديث يعني بخصوص الذكاء الاصطناعي. في ناس بتتكلم عن الذكاء، في ناس بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكن هل هو خطر؟ هل حتى الناس يعني اللي يعني بيبدعوا بيبتكروا بيخلقوا في موضوع الذكاء الاصطناعي وبيفكروا فيهم، هل في خطورة بتشكل عليهم أو على التفكير بتاعه في استمرارية التطوير بتاع الذكاء الاصطناعي؟ نشوف الكلام ده قالوا كيف وقال شنو. مهندسو الـ AI يطالبون برقابة دولية عاجلة قبل فوات الأوان. يعني شنو الكلام ده؟ كيف المهندسين ديل بيطالبوا على إنه يكون في مراقبة دولية قبل فوات الأوان؟ الموضوع ده يعني ممكن يشكل تهديد كبير جدا وخطورة للناس اللي بتستخدم الـ AI، لأنه الموضوع ممكن يطلع يعني برا السيطرة، والله أعلم. في كمان نقطة مهمة جدا في الجانب ده، اختراق بعض الشركات سر. هل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟ هل الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة؟ سؤال مهم جدا. تعال نشوف. واحدة من الشركات كشفت، شركتها أوبن آي إيه، بتقول إنه في نماذج ذكاء اصطناعي متخصص في الأمن سيبرياني، بتقول عن إنه خرجت من نطاق الاختبارات ونفذت عمليات اختراق استهدفت شركات دون علم أو إشراف مطوريها، ما أثر مخاوف أمنية واسعة. ويعني دي حسب صحيفة وول ستريت جنرال، بتقول على إنه شنت نموذج الذكاء الاصطناعي المصمم لاختراق سلسلة هجمات إلكترونية بعد إخراجها من نطاق الاختبار، بدأ من شهر أبريل. يعني في اختراق حاصل، لكن الموضوع هل هو يعني قادرين يتحكموا عليه وقادرين يسيطروا عليه أم لا؟ فكمان سريع وإحنا بنمشي في رحلتنا، بنمشي في موضوعنا، تعالوا نأخذ عنوان آخر، وده من بلدنا السودان. السودان يتصدر الدول العربية في عبء الدين العام، ده موضوع بسبب الحرب، ده موضوع مهم جدا. خلينا نشوف تفاصيل شنو. أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي إن السودان تصدر الدول العربية في العام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي واجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات. في تفاصيل كثيرة جدا، لأنه التاريخ قديم من 2025 بأنه في عبء كبير جدا جدا على الدين بالنسبة لدولتنا السودان. وأيضا موضوع تاني مهم جدا جدا، كردفان تقلب موازين الحرب، هل تتغير خريطة السيطرة بالسودان أم لا؟ دي نقطة مهمة جدا جدا، وفي حديث يمكن يكون مطاول بخصوص هذا الموضوع، بأنه الحرب الدائرة في كردفان ودخلت حتات حساسة جدا جدا، وحديث وجدل ما زال لسه بخصوص الحرب الدائرة. ربنا يحفظ الجميع في المناطق المختلفة في جبال النوبة، وإنه ما يحصل يعني انقسام داخل القبائل والعشائر، لأنه الموضوع خطير جدا جدا. مؤخرا للناس اللي بتتابع الأحداث في منطقة هيبان وأطورو، والناس اللي بتشوف يعني التدخلات، يا ريت إنه ربنا يدي حكمة لقادة الحركة، لأن الموضوع حساس جدا جدا. لو دخل موضوع القبلية والعنصرية ممكن يكون صعب جدا جدا داخل النظام، وده ممكن يكون مؤثر خطير جدا جدا للأهل وللناس. ممكن بدل حرب الكبيرة يكون في نزوح، يعني لأنه في حرب قبلية ممكن تكون صعبة. يعني لما تجي الناس اللي بتعرف التفاصيل وبتعرف الأحداث، ممكن تكون شنو حاصل بين الأطور وبين قبيلة، يعني هم نفس العشيرة، هم واحدة قبيلة واحدة كلها، دي مشكلة تكون خشم بيوت، ممكن تكون صعبة جدا جدا. لأنه إحنا بنعرف كسودانيين شنو لما يخش الموضوع قبيلتي وقبيلتك وكلام كتير، فلما يكون أغرق من كده بتودي الناس في حتة صعبة. وأيضا نشوف موضوع آخر، السودان انقطاع الكهرباء يشعل الاحتياجات ويعمق أزمة السودان المعيشية،
ودي نقطة نشوف يعني جزء بسيط منها جدا. بعد ليلة من الظلام الدامس اضطر عبد الله السيد هو من سكان حي الدروشاب شمال الخرطوم بحري إلى الانتظار لأكثر من 3 ساعات في أحد المستشفيات لإجراء فحص يعني إشعاعي لابنته 7 سنوات، لكنها عاد بها إلى المنزل خالي الوفاض بعدما حاول انقطاع مستمر للتيار الكهربائي لأكثر من 15 ساعة يوميا. حياة سكان العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى إلى معاناة دائمة وسط عجز تام من السلطات الحكومية عن حل الأزمة المستفحلة، ودي مشكلة أزمة الكهرباء في السودان وبعض الأزمات المختلفة. أيضا قيادات حقوقية أفريقية تطلق تحالفا لمناصرة السودان، وزي ما قلنا قبل شوية في حديث يعني في جدل كبير جدا جدا بخصوص يعني اتحاد كرة القدم فيفا، لدرجة أنه في رؤساء دول يعني بتدخلوا في الموضوع، لكن الموضوع بقى أبعد من كده لأنه كل الاتحادات لكرة القدم المختلفة جزء منها كبير أو الأعظم أو الأكبر منها هم وقفوا ضد القرار، والقرار ده ممكن يكون شوية خطيرة جدا. نشوف تفاصيل. ماكرون الرئيس الفرنسي يدخل حرب الفيفا ويصطف ضد إنفالنتينو، الموضوع بقى أغرب من كده، الموضوع دخل لأغرب من كده إنه

تزر ويتنازع عن القرار. لكن زي ما قلت قبل شوية مرات في قرارات إحنا بنصدرها، قرارات إحنا بناخدها ممكن تكون صعبة جدا جدا، مكلفة، بتدفع الزول ثمن غالي جدا جدا. إنفلنتينو يواجه أخطر تمرد داخل فيفا منذ انتخاب رئيس، وما حيترشح للفترة الجاية. دي الحتة الصعبة جدا جدا. وممكن يعني الحرب الثانية دي معروفة، لكن الحرب بتاع اتحاد كرة القدم فيفا كل مرة ممكن يخش حياز حتة صعبة جدا جدا. تعال نشوف تفاصيل صغيرة ونرجع. فشل السويسري جان إنفلنتينو رئيس اتحاد الدول لكرة القدم فيفا في خططه التي تضمنت الاستعانة بمستثمرين من أجل ضخ مليارات الدولارات. ده الموضوع الجاب الهوى في مسابقة الاتحاد، والتي كانت من بينها بطولة كأس العالم، الأمر الذي قد يؤثر أيضا على إعادة انتخابه لرئيس المؤسسة الكروية الأقوى والأهم في العالم. الزول ده فكر، يعني فكرة شنو كانت؟ في إنه يكون في خطة، يعني إنه تستعين بمستثمرين من أجل إنه هم يضخوا يعني مليارات الدولارات في مسابقة الاتحاد. وده جاب المشكلة كله، ومن ضمنها كأس العالم. الجماعة قاموا وقعدوا وقلبوا الدنيا والشرارة ولعت. وهذا الموضوع ده داخل موضوع صعب جدا جدا، لأنه هو فقد أكبر حليفين. الحليفين ديل منه؟ فقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي هم منه يويفا، هو فقد ده أكبر اتحاد. والثاني الاتحاد الأمريكي الشمالي والوسط الكاريبي الكوكاناف. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا إنه يفقد الحليفين ديل، إنه يفقد الكوكاناف ويفقد اليويفا. دي مشكلة خطيرة جدا جدا. وبعد كده توالت الاتحادات، الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأفريقي والاتحادات، ممكن تكون السلسلة طويلة جدا. فزي ما قلت لكم يعني في قرار أنت بتتخذه ممكن يكون ما مدروس، ممكن يكون ما صحيح، ممكن ما يكون في محله، وتبقى المشكلة أكبر من إنك تتخيل. فعشان كده دائما التغيير خلي بالك منه. يعني أنت يعني بتاخد سكة للتغيير، بتاخد سكة لأنك تطلع قرار، تصدر قرار لأمر معين مدروس من طرف، مدروس من جهة ما فيه استشارات كثيرة. رغم ده هو يعني قدم اعتذر على أنه اتنازع عن هذا القرار، لكن القرار يعني حسب المصادر بتقوله يعني أنه فقد فيه ثقة أنه تاني ينتخب مرة أخرى لأنه يكون رئيس لدورة تانية في اتحاد كرة القدم، رئيس اتحاد الكرة. ودي مشكلة كبيرة جدا يا سادة الكلام. الموضوع ما سهل في أنه يعني بس أنا أتنازل، الموضوع ما بس إنه أنا أطلق قرار وأقول كلام، لكن أنا يعني بتحاسب عليه. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. وزي ما قلت لك يعني إنه في يعني ثقافة عالية جدا في الدول العالم الأولى أنا بعتذر عن الحاجة الغلط اللي أنا عملته والحاجة اللي أنا قلتها، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن مؤسسة زي كرة القدم، مؤسسة زي اتحاد الفيفا، الموضوع ما سهل، لأنه في أبعاد تانية سياسية للناس ممكن بعد كده حتكتشف في المرحلة الجاية. التنازل بيبدأ بخطوة صغيرة جدا جدا. ما في زول بيقوم من الصباح، ما في زول بتقوم كده من الصباح بيقول إنه يا أخي أنا هتخلى عن هذا المبدأ، أنا هخلي المبدأ ده تاني. ما لا، القصة بتجي واحدة واحدة، وممكن تجي بخطوة صغيرة جدا جدا عشان أنا أقدر أتنازل. ومرات كثيرة لما أشوف الناس بتعمل كده، مرات كثيرة لما أشوف ما الناس بتعمل كده، منو ما بيعمل كده؟ مرات إحنا بنقول حاجات بنتحاسب عليها. يعني يقول لك الناس يعني خلاص الدنيا دائرة كده، الزمن دائرة كده، العمر والوقت اللي إحنا فيه دائرة كده. ودي مشكلة خطيرة جدا جدا، بإنه ضميرك يبتدي يسكت، لأنه أنت شايف كل الناس بتعمل كده، بتتنازل عن مبادئها، الناس بدأت تعمل حاجات ما متخيل إنك أنت يعني يوم من الأيام تتنازل. شنو ممكن تتنازل عنه؟
يبوظ دنيتك، يخرب

نيتك يخرب سمعتك مكانتك وسط الناس. شنو اللي تنازلت منه قبل كده شكل لك مشكلة كبيرة جدا جدا في حياتك، ومع مرور الزمن مع الوقت يعني جيت اكتشفت انه الموضوع ما كان سهل؟ ليه انا اتنازلت؟ عشان اعيش؟ عشان الناس بتعمل كده؟ عشان ارضي الناس؟ عشان الناس دايرة كده؟ ولا عشان كل الناس بتعمل كده انا اقوم اتنازل عشان كل الناس بتعمل كده؟ ما هم كل الناس بيعملوا كده. اذا الناس بتسرق انت هتسرق؟ ما الناس كلها سرقت. يعني هل ده يخليك تمشي في السكة دي؟ ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. كل الناس بتعمل كده، المقولة دي عندنا بصورة عادية جدا جدا، ما كل الناس بتعمل كده. حتى في الأخطاء، حتى في الأخطاء احنا بيجينا دارين نتمسك بالعبارة دي، نتمسك بالحاجة دي، انه ما كل الناس، ما كل الشباب بيعملوا كده، ما كل البنات بيعملوا كده، ما كل الناس مشوا هناك. حتى هم ماشيين غلط، حتى هم ماشيين الاتجاه ده غلط، حتى هم ماشيين في السكة دي غلط. عشان كده أكبر الانهيارات بدت بتنازل صغير. يعني أنت بكرة ما منتبه وما مخلي بالك إنه الحاجة الصغيرة اللي أنت قاعد تتنازل عنها بتضرك، بتضرك جدا جدا. بالسودان البسيط الموضوع ما داير فلسفة، ما داير بحوث، ما داير يعني لا، لكن داير حقيقة واضحة جدا جدا، إنه أنت بتسمع وأنت شايف، وانت اكتر زول ممكن تكون مريت بالحته دي، بالالم ده وبالمعاناه دي وبالتجربه دي، انك انت اتنازلت عن مبادئك، اتنازلت عن قيمك، واتنازلت عن حاجه يعني كاد من اسمى الحاجات اللي عندك، لكن اتنازلت عشان الناس بتتنازل. ودي مشكله كبيره جدا. نمشي مع الناس زي ما هم ماشيين، ما خلاص هو الناس كلها بتعمل كده، يلا تعال نعمل كده زي ما الناس بتعمل. خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. في ثعالب صغيرة جدا جدا، في اللي بيجي توسوس لك في أضانك، في اللي بتجي توسوس لك في أضانك وتخرب أي شيء في راسك. فانتبه للناس دي. خلونا ناخد بعض الرسائل ونرجع للحلقة بتاعتنا، نرجع لموضوعنا، لأنه في رسائل جميلة جدا جدا في ناس كتبوا لنا مرة تانية. ونشوف مارسيل بيرجع تاني بيقول كل إنسان، كل إنسان ممكن يمر بفترة ضعف أو يبتعد عن الله، لكن هذا لا يعني إن الله تركه. المهم هو أن لا يستسلم. بداية الرجوع هي الاعتراف بما حدث، ثم التوبة والصلاة حتى لو كانت بكلمات قليلة، والرجوع إلى الكنيسة وطلب المساعدة من الله. الله يفرح بعودة الإنسان أكثر من سقوطه. في أمثلة كثيرة جدا يا مارسيل، والكتاب المقدس دائما هو المرجع الرئيسي، هو كل شيء بالنسبة لنا. قصص تكلم عن الكتاب المقدس عن ناس كثيرة اتمسكت بالمبادئ والقيم بتاعتها وبكلمة الله، وكانوا ماشيين مع ربنا سكة ودغري. في ناس سقطت، في ناس وقعت، لكن وقوعهم ده خلاهم ينهضوا، وقوعهم ده خلاهم انه يقوموا مره تانية، ومش يعني يقوموا بس لا، لكن بثبات وبخطه ممكن تكون ما متخيلينها. وفي سقط خالص، وفي ممكن يكون الوقع ساك، يعني وقع ممكن تكون لا رجع فيها، ودي حاجه صعبه جدا جدا، على انه في ناس كثيره ممكن تقرر على انها تنتحر وتموت رغم انه الموضوع ما كان لهذه الدرجة، عشان ما يتفضح، عشان ما يتكشف قدام الناس والناس تقول. وإحنا أكتر شيء بيهمنا في هذه الحياة بنخاف منها الناس، بنخاف من الناس، خاف من ما بنخاف، يعني دي مشكلة. وإحنا بنعترف بهذه الحقيقة إنه ما بنخاف الله مرات، يعني الناس ما بتخاف ربنا، لكن بتخاف من عيون الناس، بتخاف من كلام الناس، وبننسى الله العظيم، بننسى الله الأكثر غفران ومسامحة، ويدينا نعمة ويباركنا وينمي حياتنا مرة تانية. تعالوا نشوف بعض الرسائل. صديقنا سمعان محجوب، صباح الخير عليك، هو بيتابعنا، مرحب بك يا سمعان، الواحد مبسوط جدا جدا بعد فترة من الزمن يا راجل نشوفك في هذا الصباح رغم التوقيت. مبسوط جدا أخوي سمعان الغالي اللي فقدناه كثير
في هذا الصباح. في رحاب صديقتنا رحاب بتقول التغيير والتنازل وكان لعملة واحدة. فينا تنازل يحدث, يحدث تغيير بالمواقف, وحين تتغير يحدث تنازل عن رأيك أو مبادئك أو مكتسباتك. دوما هناك ثوابت ومتغيرات, ودوما هناك عدم إصرار وتنازل عن ما لا ينفع أو الرأي الضار أو المواقف السلبية بالحياة الاجتماعية. أحيانا نتنازل لنتعايش أو لتمشي مركبة الحياة وتتغير تماشيا مع ظروفك الحياتية, لكن أبدا الإيمان لا يتبدل ولا يتغير ولا يتم التنازل عنه. نعم, ودي الحقيقة, ودي الحتة المهمة جدا الختامية يا رحاب عن الحتة الحساسة والحتة المهمة, إنه ده ما فيه. ممكن تتغير, ممكن الإيمان بتاعك يزيد في ربنا للأحسن وللأفضل, يعني تزيد في الإيمان بتاعك وثقتك في ربنا, لكن تتنازل عن الإيمان بتاعك, تتنازل عن مبادئ, دي مشكلة حاجة حساسة جدا جدا, ودي ممكن تكون في تحدي. شكرا لك للكلام الجميل يا هلا قسيس متوكل, صباح الخير وتحية طيبة ومرحب بك في صباح. بيقول نهارك سعيد يا حبيب, لك تحية ولكل المستمعين, وسلام ليوكاما في كندا. تحية لك يا سمعان من قسيس متوكل من الصباح, بحقيقة شكرا لك, ومبسوطين جدا بوجودكم انتوا الاثنين مع بعض. وبيصبح علينا سمعان بيقول صباح الخير استاذ هيثم حسن, لك اطيب التحيات للمستمعين الغاليين. شكرا يا سمعان وتحيه طيبه, نفتقدك ونفتقد كمان لصديقنا الاستاذ كيتشو, احنا بنفتقده جدا جدا. يا رب ان شاء الله تكون بخير, وزمن طويل جدا انك انت ما راسلتنا, لكن اتمنى انك انت بخير وعافية. اذا سمعان بيكتب لنا, تعال نشوف سمعان راسلنا وكتب لنا كلام جميل, نشوف سمعان قال شنو. قال محتاجين نساعد كل زول بيقع ونوفر له بيئة آمنة تحفظ أسراره ويطمن انه حوالينه ناس لو وقع ما بيمشي فيها أكيد بيرجع وينهض من جديد. الحياة مليانة معافرات, لكن قيمنا تبقى سند تخلينا نتغير الأفضل. أمين يا سمعان, أمين. في حتة مهمة جدا هو بيقولها, نوفر للناس اللي بتقع بيئة آمنة, مش يعني نزيد عليهم المآسي ونغرقهم زيادة, ودي مشكلة كبيرة جدا. لما واحد يقع, لما واحد يغلط, لما واحد يخطئ, يعني احنا بنعرف الحاجة دي قدر شنو بنأذيه, قدر شنو ممكن نألمه, قدر شنو ممكن نخليه انه هو ما قادر يتحرر, هو ما قادر ينطفئ, هو ما قادر يعود, هو ما قادر يرجع, هو ما قادر يكمل المسير. وبنخاف من السقوط. نعم احنا بنقول بلساننا اي ما كل الناس بتعمل كده, ما كل الناس لحين لوقت ما لظرف ولأمر معين, في ناس كثيرة بتحاول تتمسك بده, ولكن برضو بتكون خاطة في بال ان السقوط اصعب. فلو انت فكرت في السقوط قبل ما انك تفكر الناس دي بتعمل كل حاجة, انت هتقدر تصحى. وخلي ضميرك صاحي انك انت تفكر للأبعد, ما تفكر انه هسي ده شنو ده الوقت المحدود ده, ممكن كل شيء ينتهي في اللحظة دي, وقبل ما تعمل اي شيء ممكن كل شيء ينتهي. فمحتاجين نساعد بعض, محتاجين نكون قادرين على انه نحفظ اسرار ونطمن الناس انه في حوله الناس لو وقعوا ما بيمشي فيها براه, لكن احنا كلنا بنكون معاهم. شكرا لك يا سمعان, وتحية طيبة لكل الناس اللي بتسمعنا مرة تانية واللي بتتابعنا. في واحد طلب ترنيمة, واتمنى انه نخليه هو يسمع. بيطلب ترنيمة للمرنم القس في ليمون حسن, فبيطلب ترنيمة لو سمحت انه نسمعها ونرجع, لانه ده طلب خاص, ونرجع نكمل معكم.

حسن للكلام الجميل للكلمات الرائعة وتحية المجموعة الجميلة كانت برفقتك نسرين محجوب وريتا والمجموعة الرائعة اللي كانت في هذا الأداء. إذن أنا ما بسير في طريق الخطاء، يعني مهما كان الناس يقولوا شنو ما مهم، يعني أمشي مع الناس لأنه هم ماشي، مهما المشاكل بتصير وراي أنا ثابت، إيماني ثابت عندي ثقة إنه الله هو معي. عشان كده الموضوع مهم جدا، في ثمن يعني في ثمرة بتاعت الثبات والثمرة دي تكون أكبر، ولكن النتيجة كمان بتكون أعظم، لأنه دانيال جرب هذا الأمر، رفض يتنازل رغم الضغط. في ناس كثيرة يعني مش بس يعني الموضوع بس كان مجرد إغراء أو لا، كان في أصعب من كده، لكن رفض أن يتنازل عن المبادئ بتاعته والإيمان بتاعه والقيم بتاعته، يعني ما سمح لكل الإغراءات، ما سمح لأي شيء رغم الضغط رغم كل شيء. حتى يوسف رغم الخطية رغم الإغراء الموجود، رغم أنه ده سهل جدا جدا على فكرة، ودائما الناس بتتكلم في القصة دي على أنه ممكن كل شيء كان موفر، يعني كل شيء ممكن كان، لكن رفض أنه كيف أصنع هذا الشر العظيم وأختي إلى الله، ودي حاجة عظيمة جدا جدا. الناس العظماء في الكتاب المقدس ما كانوا كاملين، لكن كانوا واضحين في المبادئ بتاعتهم، كان عندهم مبادئ واضحة جدا جدا، وكانت يعني عظيمة جدا، علمتنا الدروس رغم يعني التحدي كبير، لكن الكتاب كتب عنهم كلام عظيم. أما دانيال فجعل في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك. لو خسرت فرصة لكن حافظت على مبادئك تعتبر نفسك خسران ولا كسبان. لو أنت ضيعت فرصة، لو جاتك فرصة يعني إنك تحافظ، هي فرصة كويسة ولا كعبة، لكن في النهاية إنك تخسر المبدأ بتاعك، هل تعتبر نفسك أنت كسبت ولا أنت خسران؟ وده سؤال ممكن بيرجع لك. قبل ما نختم خلونا نقف على نقطة، إنه أنا فعلا قاعد أتغير ولا أنا قاعد أتنازل. التغيير اللي بيقربني من الله ولا اللي بيبعدني من الله، ده نوع من التغيير. التغيير اللي بيبعدني من الله واللي بيقربني من الله، هل ده التغيير اللي دائما أنت بتشوفه كويس رغم أنه ممكن تكون كسبت حاجات كثيرة جدا جدا، وممكن تكون استفدت من حاجات كثيرة جدا جدا، لكن أنت بعدت من الله؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ هتستفيد شنو؟ لو أنت ربحت العالم كله خسرت نفسك. 200 جاتك فرصة وخلتك تبيع مبادئك، تبيع إيمانك وتنكر ربنا وتبتعد عن القيم وتبتعد عن المبادئ، الحاجة دي ممكن تكون صعبة جدا جدا في حياة ناس كثيرة. خليني إنسان أفضل ولا مجرد إنسان وسط ضغوطات الحياة؟ فضميري مرتاح ولا كل مرة ببرر لنفسي وانت بتعمل الحاجة دي؟ ودي مشكلة كبيرة جدا جدا عزيزي المستمع. خلينا نفكر في كثير من الجوانب المهمة في الحياة اللي ممكن كثير مرات احنا بنشوف الناس بتعمله واحنا قاعدين نعملها، ومرات ممكن نعلق شماعة احنا متعودين عليها، دي ظروف الحياة. ظروف الحياة خلتني أبتعد من ربنا، ظروف الحياة خلتني أبيع نفسي، أرخص نفسي، وممكن تكون حاجة صعبة جدا جدا. أتنازل عن قيم، أتنازل عن المبادئ، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. التغيير والتنازل هما بيتشابهوا مع بعض، لكن الفرق بينهم كبير جدا جدا. التغيير هو إنك تطور نفسك، ده التغيير، تتعلم من أخطائك، أنا أتعلم من أخطائي، وتعدل سلوكك عشان تبقى زول أحسن. التغيير بيخليك أنت بتنمو، بتمشي في يعني في حاجات أفضل، حاجات كويسة جدا أنت بتمشي فيها، بتنمي مهارات، بتنمي حاجات، بتطور، بتساعد حاجات كثيرة جدا، لكن ما بيكسر مبادئك ولا القيم بتاعتك. أنت بتنمو لكن ما بيكسر مبادئك ولا قيمك. زي شنو؟ لما يعني مرات انت ممكن تكون زول عصبي لكن انت بقيت زول هادي، كنت بتتأخر وبقيت زول ملتزم زي ما احنا قلنا قبل في المواعيد، ما كنت عندي مواعيد
في أي حاجة بالنسبة لحياتي. أنا ما زول مواعيد، ما زول وفي بالعهود والوعود بتاعتي. كنت ما يعني بسمع، لكن بقيت أحترم الناس. ده التغيير. ما كنت بحترم زول، ما كنت بقدر زول، ما كنت عندي حاجة لزول. لكن زي ما قلت قبل إنه الناس بدأت تلاحظ، ناس بيتكم، أهلك، أولادك بقى يلاحظوا على إنه أبونا بقى يحترمنا. يعني حتى الحاجات اللي كان بيعملها قدامنا والحاجات ممكن سلوك والألفاظ والكلام، لا هو يتغير. في تغيير حصل في حياته، وما كان ملتزم، ما كان بيجي البيت، ولا كان عنده مواعيد، ولا كان عنده حاجة لنا، ولا كان بيقعد معانا، لكن هسه بيجي يقعد معانا. حتى يعني الصورة دي ممكن تنطبق في أي زول من البيت أو في أي زول أنت بتعرفه بتتكلم عنه، بتشهد على إنه الزول ده يتغير. لكن التنازل هو إنك تسيب مبدأ أو قيمة أو حق من حقوقك عشان ترضي الناس، أو عشان تتجنب المشاكل، أو عشان تكسب مصلحة. ده التنازل، تسيب مبدأ أو قيمة أو حتى حق من حقوقك عشان ترضي الناس. ودي مشكلة خطيرة جدا جدا لو أنت في المرحلة دي أو في النقطة دي عزيزي المستمع، بعت مبدأ أو قيمة أو حق من حقوقك عشان ترضي الناس. شنو اللي أنت بعته؟ شنو اللي أنت بعته عشان ترضي زول، عشان ترضي زولة، أو عشان تتجنب المشاكل؟ أنا ما أدري المشاكل، في ناس كده.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: مرقس الأصحاح 14. وقبل عيد الفصح والفطير بيومين، كان رؤساء الأحبار والفقهاء يفكرون في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا أنهم قالوا:
2: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: وكان عيسى في قرية بيت عنيا، وبينما هو جالس إلى المائدة في دار رجل اسمه سمعان الأبرص، جاءت امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر ناردين نقي غالي الثمن، وكسرت القارورة وسكبت العطر على رأسه. فاستاء بعض الحاضرين وقالوا فيما بينهم:
3: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ يعادل أكثر من مرتب سنة ويعطى الثمن للفقراء.
1: وكانوا غاضبين على المرأة. أما عيسى فقال:
4: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم. أما أنا فلا أبقى عندكم دائما، إنها عملت ما تقدر عليه، دهنت جسمي بالعطر إعدادا للدفن. وأقول لكم الحق، حيثما انتشرت البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم أن يهوذا القريوطي، وهو واحد من الاثنى عشر، ذهب إلى رؤساء الأحبار لكي يسلم عيسى لهم. فلما سمعوا هذا فرحوا ووعدوا أن يعطوه بعض المال، فأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير، وهو اليوم الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، قال التلاميذ لعيسى:
5: أين تريد أن نذهب ونجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما:
4: اذهبا إلى المدينة فيقابلكما رجل حامل جرة ماء فاتبعاه، وحيث يدخل تقولان لرب الدار: المعلم يقول أين غرفتي التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة ومعدة في الطابق الأعلى، هناك جهزا لنا.
1: فراح التلميذان ودخلا المدينة ووجدا كل شيء كما قال عيسى لهما وجهزا الفصح. ولما أقبل المساء جاء عيسى مع الاثنى عشر، ولما كانوا جالسين إلى المائدة يأكلون قال عيسى:
4: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني وهو يأكل معي الآن.
1: فحزنوا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
5: هل أنا؟
1: فقال لهم:
4: هو واحد من الاثني عشر، وهو يغمس معي في الصحن. الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
4: خذوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم:
4: هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين. وأقول لكم الحق، إني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى إلى اليوم الذي فيه أشربه جديدا في مملكة الله.
1: ثم غنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم عيسى:
4: كلكم تتراجعون، لأن الكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت الخراف، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
6: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لا أتراجع.
1: أجابه عيسى:
4: أقول لك الحق، اليوم، نعم في هذه الليلة، قبل أن يصيح الديك مرتين: تنكرني ثلاث مرات.
1: لكن بطرس قال بإصرار:
6: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام، وذهبوا إلى مكان اسمه جسيماني. فقال لتلاميذه:
4: انتظروا هنا بينما أصلي.
1: وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالخوف والحزن الشديد، وقال لهم:
4: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض، وكان يصلي لكي تعبر عنه تلك الساعة إن أمكن، وقال:
4: يا بابا، يا أبي، أنت على كل شيء قدير، أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
4: يا سمعان، أنت نائم؟ ألم تقدر أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: وذهب وصلى مرة أخرى نفس هذه الصلاة، ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فلم يعرفوا ماذا يقولون له. ثم رجع مرة ثالثة وقال لهم:
4: ناموا واستريحوا، كفى، جاءت الساعة، انظروا الذي صار بشرا يسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثنى عشر ومعه عصابة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار والفقهاء والشيوخ، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
3: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه وخذوه تحت حراسة شديدة.
1: وذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
3: يا معلم،
1: وقبله. فألقوا القبض على عيسى وأمسكوه، فأخرج واحد من الموجودين سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال لهم عيسى:
4: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت معكم أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن يجب أن يتم كلام الكتاب.
1: فتركه الجميع وهربوا، وتبعه شاب ليس عليه من الملابس غير عباءة من الكتان، فأمسكوه، لكنه ترك العباءة وهرب عريانا. وساقوا عيسى إلى رئيس الأحبار، فاجتمع رؤساء الأحبار والشيوخ والفقهاء كلهم، وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل ساحة دار رئيس الأحبار، وجلس هناك مع الخدم يتدفأ عند النار، وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا. ومع أن كثيرين شهدوا ضده بالزور، لكن لم تتفق شهاداتهم. ثم قام بعضهم وشهدوا ضده بالزور وقالوا:
7: نحن سمعناه يقول: سأهدم بيت الله هذا الذي صنعه الناس، وفي ثلاثة أيام أبني غيره لم يصنعه الناس.
1: وحتى في هذا لم تتفق شهاداتهم. فوقف رئيس الأحبار في وسط المجلس وسأل عيسى:
2: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هؤلاء الشهود؟
1: لكنه سكت ولم يرد. فسأله رئيس الأحبار:
2: هل أنت هو المسيح ابن الله تبارك وتعالى؟
1: أجاب عيسى:
4: نعم أنا هو. وسترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابهم وقال:
2: لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: فحكم عليه الجميع بأنه يستحق الموت، فأخذ بعضهم يبصق عليه، وغطوا وجهه ولكموه وهم يقولون له
7: تنبأ.
1: وأخذ الحرس يلطمونه. ولما كان بطرس تحت في ساحة الدار، جاءت واحدة من خادمات رئيس الأحبار ورأت بطرس يتدفأ، فتطلعت فيه وقالت
8: أنت أيضا كنت مع عيسى الناصري.
1: لكنه أنكر وقال
7: أنا لا أعرف ولا أفهم ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار وصاح الديك، فرأته الخادمة هناك وأخذت تقول للموجودين
8: هذا واحد منهم.
1: لكن بطرس أنكر مرة أخرى، ثم بعد قليل قال بعض الواقفين أيضا له
9: بالتأكيد أنت واحد منهم لأنك جليلي فعلا.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول
7: أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه.
1: وعند ذلك صاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله له عيسى
4: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات،
1: فانفجر بالبكاء.

Yeah. Woo!

لهم، دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب فعضدني.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
4: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي، وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع كثير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم، وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
3: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا، فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا، ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، الوصايا العشرة. بتعرف شنو عن الوصايا العشرة دي؟ دعوة لك تعرف عنها، لأنه فيها المهم جدا جدا.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976655 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا معاكم وبنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الأسرة موضوع في غاية الأهمية، موضوع جميل، موضوع قيم جدا جدا لك.

ضيون تبداوي تسنين هنا هنن هنا هنا امبل ابن مسيودينا هنن امبركنا دايب هاي رنيه توكنا ريني شالا ديما دايب داتينا داي تاياتي بداتينا هنن تنهروي كستو امبري توكنا ميدد بقي ادمياديب امبل ابن ادوكنا امسي هنن امبل ويدي انيدتونا اتسراتي هو امبتيو حديدانيت سناكرنا هون دائب اگنو کھونتینا شالا دائی تھائی آتیب داتینا بابے سوکنا ہوا دیتے سوکنا ہوا یارے سوکنا ہوا ترتے سوکنا ہوا مڈا دیم دائب دائی تھائی آتیب داتینا

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى إن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور تشارك المنزل، ودي الحلقة الثانية.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفو والقلنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كامي

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0535976565 39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، حلقة مهمة، موضوع كبير، موضوع في غاية الأهمية.

مستمعي راديو سمر، مبسوط جدا انه التقي معك مره ثانيه في حلقه جديده. انا القس فيلمون حسن في حلقات الخطايا المستتره، فاكيد هندخل الليله في موضوع جديد، فخليك معنا. الخطايا المستتره خطايا تعيش مع المؤمنين، وده اللي احنا عاوزين نكشفه، لانه هي مستتره ان احنا عاوزين نطلعها لبرا. والليله هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيحصل في حياتنا بشكل مستمر، بنلاحظ او ما بنلاحظ له، هو موضوع التذمر والشكوى. التذمر بيعرف واحد، التذمر بيقول ثوره داخليه ناتجه عن عدم الرضا على شيء لا يتوافق مع شخص. فالتذمر هو انك ما بالضرورة يعني الحاجة دي موجودة ولا ما موجودة، لكن التذمر هو انك انت غير راضي بالموضوع ده. ونماذج كثيرة حقيقة في الكتاب المقدس لأن موضوع التذمر يعني بيغطي جزء كبير جدا جدا من العهد القديم والعهد الجديد. لما نجي نتكلم عن التذمر، التذمر اللي معناه بالواضح بوضح بشكل واضح عصيان وتمرد على الله. لما يتكلم عن التذمر، التذمر يعني شخص بيرفض زي قيادة الله لحياته، بيكون شخص ساخط بمعنى يعني غضب بي بي بي يعني هايج للواقع اللي موجود فيه وهو غير راضي عن هذا الواقع. بيعتبر على فكرة التذمر هو إهانة الله ورفض عطاياه، بمعنى انه انا ما مبسوط بالعطايا اللي ادانيها ربنا، فانا ما مبسوط بهم. بمعنى واحد عنده صحه وعنده كل ما عنده، لكنه لانه ما عنده يعني ربما قروش، فده مخليه هو متذمر مشتكي. ربنا مخليه في دوله معينه في يمكن ربما امتيازات غير موجوده في منطقه ثانيه وكذا، لكنه يتذمر. فتذمر حقيقه هو استسلام لقيادة بتاعت شيطان، إنه هو يعني يقودك في هذه الثورة الداخلية. واحد قال إنه تذمر نوعين، في نوع التذمر مستتر وتذمر ظاهر، ويمكن تكون أنت يعني بتعاني من الاثنين دول. التذمر المستتر المدسوس هو اللي ما بيقدر شخص يعبر عنه بالكلام بسبب الخوف من الناس وكذا، فيعني كهو مؤمن لأنه سمع الموضوع التذمر فبيقول لك كيف حالك أخوي، كيف نشكر ربنا. هو بيقول نشكر ربنا بلسان برا، لكن حال لسانه من الداخل حقيقة غير مرتاح غير راضي بالواقع. لما تلمس في حتة يطلع لك قصص قصص قصص إنه هو غير راضي، لكن نعمل شنو؟ يعني نشكر الله. فبقى قصة نشكر ربنا يعني بمعنى أنا يعني هعمل شنو، يعني أنا مضطر أشكر الله، لكنه من جوا هو غير يعني غير راضي إطلاقا بالوضع. التذمر الظاهر بقى هو إنه شخص ده بيعبر عنه بالكلام بشكل واضح، بحركة يدين أو حدوث تغييرات واضحة على وشه، حاجات زي كده يعني بشكل واضح، ده واضح بأنه غير راضي عن الأحوال. طبعا ما بنقول التذمر المستتر أسوأ من التذمر الظاهر.

جدا جدا. لما تكون انت متوقع شيء وفي حاجة جدا، مثلا زي الشعب كانوا دارين موية بعد ما عبروا بحر شوف في مارة وما لقوا موية يتزمروا زحلوا جدا، فإنك انت ما يعني تكون انت متوقع حاجة عشان تتخيل وما لقي موية تتزمر. ربما واحد من الأسباب المهمة جدا ضعف الإيمان، يعني لأنه بالشك في أعمال الله إنه صحيح ربنا ممكن يعمل كذا، ليه أنا بيحصل لي أنا بس كذا، ليه أنا بمشي معي كذا. عدم القناعة بالشيء اللي عندك، فده سبب أنت ما مقتنع باللي عندك، فمهما عندك مهما عندك غير راضي غير قنوع بما أعطاه الله لك. دائما بتحاول تقارن نفسك مع الناس التانيين، شوف ناس فلان شوف ناس، فأنت ما أنت غير يعني غير راضي على الحاجة دي. في لاعب قريب بتاعت كورة بتاعت سلة أصيب بالحقيقة بمرض، ومرض خطير جدا يعني منه ماشي يموت، ف يعني بيتكلموا معه على أساس أنه هو ممكن يتزمر، لكن أدى إجابة وأدى كلام غريب شديد ومشجع. قال يا جماعة أنا أصبحت أفضل لاعب من ضمن الآلاف الآلاف، اخترنا يعني واحد واحد واحد واحد واحد، ومن ديل كان العدد بيتناقص بيتناقص بيتناقص لحد ما أنا طلعت نمرة واحد. فالله اللي ساعدني أن أنا حطلع نمرة واحد. هل تفتكروا حاجة أسأل يعني وأسأل وأزعل وأقول ليه من ضمن الناس دي أنا أصبت بهذا المرض؟ بمعنى يعني كان هذا كان الموضوع ده حقيقة كان مشجع جدا جدا، النظر بشكل إيجابي جدا أنه كيف طلع من ضمن الألاف من الناس. إذن أمور كثيرة، أسباب كثيرة اللي إحنا وزلنا نفتش عليها، ضعف الإرادة والفشل بسبب التذمر، الشعور بالحرمان من أشياء تشتهيها، اشتهوا قدور اللحم في مصر، الشعور بالخوف بسبب إشاعات كاذبة مثلا زي تقرير الجواسيس حول الأرض فإنت شعر بخوف، عدم الرضا بالقضاء الإلهي الراجي بسبب التمرد، كل هذه الأمور تقودنا إلى التذمر. خلينا نطلع فاصل ونرجع عشان نكمل في موضوع التذمر.

عزيزي المستمع، بكل سرور طبعا مبسوط انك ترجع معي مرة تانية ونحن بنتكلم في هذا الامر الحيوي، التذمر. التذمر اتكلمنا عن انواعه، معناه، اسبابه، لكن شنو بعض الاعراض للتذمر؟ بعض اعراض التذمر حقيقة بنتكلم عليه، رفض ارادة الله. انا ما داير ده ارادة ربنا، انا ما دايره كده، لا انا دايره كده، فانا عاوز اعين للامور من وجهة نظري انا. الرفض الدائم لقيادة الآخرين، يعني في شخص تاني قائد، لا ليه هو يقود، ليه هو يكون في حتة الفلانية في الكنيسة، ليه الناس ديل، ليه القبيلة دي، ليه المجموعة دي، فأنا غير راضي، دائما في التذمر والشكوى. الحقد الدائم والغيرة من الآخرين ونشتهي ما لديهم، فأنا عندي حقد تجاه هذا، ليه يكون هو عنده وأنا ما عندي، ليه يا رب، يعني كأنه ليه يا رب أنت ظالمني، ليه أنت ما مديني يعني زي ما أديت فلان. مشكلة كبيرة جدا جدا. كل التذمر ده

نتائجه مرة وما حتكلم عن نتائج كثيرة، هذه جزء بسيط جدا. لازم انتبه، التذمر يجلب الغضب الإلهي. كولوس الأولى 10:10 بيوضح كيف التذمر خلى الغضب الإلهي على الشعب في البرية، وماتوا في البرية كثيرين وما وصلوا إلى أرض الموعد. التذمر بيقود صاحبه ما بيمشي لقدام لكن بيرجع إلى الوراء. الشعب كان المفروض يدخل الأرض، مع الشكوى والتذمر لفوا الأرض وما قدروا يخشوا. المتذمر أغلب الأحيان بيفكر بأشياء السيئة وبيفكر في الشر وما بيفكر في الخير. التذمر يقود الشعب وقاد الشعب إلى المخاصمة، يقود إلى القسوة والشعور بالمرارة. التذمر أحيانا يقود شخص أن يكون عنيف. التذمر يملأ صاحبه بروح الأنانية وحب الذات. في نتائج كثيرة جدا. التذمر يا جماعة بيؤدي إلى أنه شخص يفقد السلام مع الله ومع الآخرين. التذمر بيخلي الشخص يحقد على الآخرين. التذمر بيخلي الشخص يكون يعني كثير الشكوى والأنين، ولسانه بيطلب النميمة للناس التانيين. يعني التذمر الكثير بيقود الإنسان إلى التحول تماما عن الرب طبعا، لأنه ما عندك كلمة شكر في حياتك. كيف نعالج التذمر؟ احنا عالج التذمر بعد ما نشوف بعد أمثلة من الكتاب المقدس عن التذمر. تذمر قايين على الله، تخيل، لأنه قبل ذبيحة هابيل، فالموضوع ما كان مخلوه مبسوط. تذمر شعب إسرائيل على الله وعلى موسى. تذمر أبشالوم على أبوه لأنه دار ملك لنفسه. لما تكون دارين نعالج التذمر، انتبه للكلام اللي أنا بقوله ده. أنت عاوز تعالج التذمر فعلا في حياتك؟ أملأ قلبك بالشكر، تدرب على حياة الشكر، تدرب إن أشكره في كل شيء، أشكره في كل شيء في كل حين. تدرب على حياة الشكر، أملأ حياتك بالشكر، أقبل كل شيء من الرب، أقبل إنه ده من الرب، شكرا يا رب، فأقبل هذا الأمر من الله. الرب قال تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. أن تكون العلاقة بينك وبين الرب، الشركة معك قوية، مواظبة في الحياة مع الله، ده بيملاك بالنوع من الشكر وبيخليك تعين إن الله ما ظالم وما ظلمك، فأنت بتملأ قلبك بهذا الشكر. تدرب إنك تكون عندك روح القناعة والرضا والاكتفاء بما عندك. إن شكرا يا رب. الرسول بولس قال لهم كده، يعني اكتفوا بما عندكم. أنا تعلمت، بولس قال تعلمت أن أكتفي ما عندي 200 أجوة وأستفضل، وتعلمت تدربت القناعة والاكتفاء بما عندي والرضا بما عندي. محتاج مننا إلى نوع من التدريب على هذه القناعة. أهرب من أي فكر أو حوار عن التذمر، زغ منه، سيبه، سلم أمرك لله. التسليم للرب بشكل كامل، سلم للرب بشكل كامل، قل له يا رب أنا أسلمك الأمور بين يدك. البلد اللي أنا موجود فيها شاكرك من أجله، البيت اللي أنا موجود فيه شاكرك من أجله، الأسرة اللي أنت وجدتني فيه شاكرك من أجله، الأولاد اللي دتني له شاكرك من أجلهم، المادة دتني لهم شاكرك من أجلهم. تدرب على روح القناعة، لأنه النتائج مريرة بتاعت التذمر. بينما لسان الشكر يشعر بالسلام، يشعر بالطمأنينة، يشعر بعدم الخوف، يشعر بسلام حقيقي داخلي يملأ قلبه ويملأ كيانه. ما متذمر، اللي عنده روح القناعة، اللي عنده روح الشكر، حتى بعد الأمراض، على فكرة الشخص الكثير الشكوى وكثير التذمر ممكن يصاب ببعض أمراض حتى جسدية، لكن المتدرب على القناعة، المتدرب على الشكر، حتى لو كان في أحلك الظروف وفي مشاكل صعبة جدا، ولكن بتلقاه هو مبسوط وبيشكر الله. أصلي إن الرب يقودك إلى حياة الشكر أكثر من حياة التذمر. شيل التذمر من حياتك لأنها خطية مستترة وأنت لا تشعر بهذه الخطية كمؤمن. تخيلوا أحيانا واحد يقول كذلك كلام ربنا، أخذته على جنب ويبتدي عاوز يفضفض، عاوز يطلع، عاوز، وده هيسبب مشاكل كبيرة ليك ولك. شكرا من أجل الفرصة الرائعة، شكرا لأنه كنت موجود معانا ونحن بنتكلم على موضوع التذمر. وصلي أن الرب يقودك ويباركك ويرفعك. أرفع عينك دائما للرب وقول يا رب شكرا لأجل كل حال ولأجل كل الأحوال.
الرب يباركك وأتركك في رعايته مع حياة الشكر.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية.
1: أهلا ومرحب بكم كل مستمعي راديو سمر أينما كنتم. سلام ونعمة لكم من المسيح يسوع أينما كنتم. يسرني ويفرحني أن أرحب بكم. أنا أنتوني دانيال في برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس من راديو سمر في حلقة جديدة رقم 15، وهي عن استجابة الصلاة في حياتنا.

ألف مرحب بك عزيزي مستمع راديو سمر مرة تانية. لما تسمع كلمة صلاة أو صلوات، شنو اللي بيجي في راسك؟ بتفكر في شنو؟ بتتصور شنو؟ هل هي طقوس معينة بنعملها؟ حركات معينة بنعملها؟ كلمات معينة بنرددها؟ فهم الصلاة من شخص لتاني بيختلف. الصلاة تواصل، الصلاة تواصل بين العبد والمعبود حسب الفهم المعروف في كل مكان. يعني الصلاة جزء من عبادة، وأنا ممكن أصلي بصوت عالي، وممكن أصلي من جوا قلبي ما في زول يسمع، وممكن أصلي بحمس. فالصلاة بيختلف من شعب لتاني، من مكان لآخر. نتذكر الكتاب بيذكر عن أنبياء البعل إنه كان لما هم قاعدين يصلوا للبعل، والبعل ده إله من الآلهة بتاعت المشرق، كانوا بيجرحوا نفسهم، كانوا بيجرحوا نفسهم بسكاكين وبيصرخوا بيقولوا يا بعل خلصنا، بيقولوا يا بعل خلصنا. لكن بعل ده هل هو إله حقيقي؟ ما إله حقيقي. مرات صلواتنا بتكون هباء بنفس الكيفية بتاعت الناس دي، صلاة في غير مكانه لشخص ما بيستحق. ليه؟ لأنه الأساس غلط، أساس الصلاة ما مظبوط. أساس الصلاة إنه أنا شايف نفسي إنه أنا مفروض أعبد بطريقة معينة وبلبس معين وفي مكان معين، وبرضو لشخص أنا شايفه معين بيستحق إنه أنا أصلي من أجله. وبيفرق جدا إنك تصلي للإله الحي اللي بيسمع حتى أنات القلوب، وإنك تصلي مجرد صلاة أو كلمات تقوله ولأي اتجاه. للأسف الشديد في ضلالات كثيرة موجودة في العالم، وفي طرق كثيرة دخلت بتوري أن الصلاة مفروض يكون كده ومفروض يكون كده ومفروض يكون كده. لكن الكتاب بيتكلم وبيقول أنه في طريقة معينة مفروض أنا كمؤمن وإنت كمؤمنة تصلي به. والطرق دي ما مننا، لكن من ربنا الخلقني وخلقك، وده الطريقة اللي هو بيسمع بها صلواتنا. فموضوعنا عن الصلاة، هل أنت في حياتك في صلاة ولا ما في؟ مرات ما بنصلي إلا لما يكون في ضيق أو في وجع، نمر بمرحلة كده خلاص شفنا الدنيا دار تظلم، نتذكر إنه ربنا موجود ونبدأ نفتح أفواحنا ونصلي ونقول يا رب شوفنا، يا رب خلصنا، يا رب حررنا، يا رب احفظنا. بيحصل. أو أنا أمر بضيقة معينة، أنا عارف إنه ما في زول تاني بخلصني، فأقوم أنا أرفع قلبي وأرفع عيوني وأرفع كل حاجة، قول يا رب خلصني ويا رب حررني يا رب اشفيني. موضوعنا عن الصلاة، الصلاة مهم في حياتنا، الصلاة مهم في كل مرحلة من مراحل حياتنا، لأن الصلاة صفة بتاع التواصل بيني وبين الشخص اللي خلقني وأوجدني. الصلاة بدخلني لمحضره، الصلاة بخليني أكون معاه، الصلاة بخليني أوصل كل أمور حياتي قدامه وأكشفه، وهو بحب جدا إنه يسمع صوتي أنا كإنسان. ده الكلام اللي قاله الملائكة لما جاء بشر ومريم، لما هما قالوا التسبيح حقهم، قالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. بي وبيك أنت المسرة بتاعت ربنا. ربنا بيسر جدا إنه إحنا نطلب وجهه، إنه نجي قدامه، إنه نصلي ما بس بأفواهنا لكن بكل قلوبنا، بكل نفوسنا، بكل قدرتنا، بكل شي فينا. يسر جدا بهذا. نطلع فاصل ونرجع ونواصل.

0: عدنا مرة ثانية مستمعي راديو سمر في برنامجنا عن الصلاة. الصلاة الكلمة دي تسمعها في أذانك بيديك يا انطباع، بيخليك تفكر يا أفكار، بيخليك تعيش يا حياة. أهم حاجة في الصلاة إنه يكون في قداسة، بدون قداسة لا يمكن أن يرى أي إنسان الله. القداسة مهمة، والمرنم بيقول في مزمور 66 والعدد 18: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. يعني أنا لو في قلبي في خطية، لو في قلبي في حاجة ما مزبوط، لما أجي أنا أصلي ربنا لا بيسمع صلاتي، ما بيسمع صوتي، ما بحس بالأنات بتاعتي، عشان أنا داسي خطية. وهو إله قدوس، عيونه أبر من أن تنظر لخطايانا. افتح قلبك، افتح كل حياتك قدامه. لما تجي تعال بضعفاتك، هو بيقبلك أبدا، لا يرفضك. زي ما قبل اللص على الصليب في لحظات، في دقائق، في ثواني، عاش واستمتع بحياة أبدية ببساطة، لأنه قال اذكرني يا ربي متى جئت في ملكوتك. عارف نفسه، قال أن احنا بنستحق. هو شاف الخطية حقته، اعترف، وفي لحظة المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس، عكس الثاني اللي كان متكبر وشايف نفسه وقلبه ما كان نظيف قدام ربنا. قال له خلص نفسك وخلصنا. المسيح حتى ما رد له، لأنه ما بيستحق أنه يرد له، نتيجة أنه هو لسه وهو في الضيق وفي الوجع ده لسه متكبر، قلبه لسه مليان كبرياء. مذكور في مزمور 51 والعدد 17: القلب المكسور والمنسحق يا الله لا تحتقره. دي حقيقة. أنا لما أجي بكل انكسار في حياتي، لما أجي بكل وجع في حياتي قدام ربنا، بيفرق جدا. ربنا ما بيحتقرني، بالعكس بيرفعني وبيشيلني. ليه؟ لأنه أنا جيته زي ما أنا، جيته بكل حاجة فيني، وهو عارف أنه أنا كده. فلما أنا جيت أنا تواضعت، يرفع الله المتواضعين، وأما المتكبرين فهو يقاومهم. وإحنا بنتكلم في موضوعنا نعرض حياة شخص اسمه يعبيز، ده كان من أشرف إخوته. ويعبيز ده جاء قدام ربنا وقدم صلاة وقال ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. الكتاب بيقول فأتاه الله بما سأل، وقال ربنا يحفظه من الشر حتى لا يتعبه. وربنا سمع الصلاة بتاعه، لأنه هو قاله من قلبي مكسور، من قلبي محتاج، من قلبي عطشان للعمل بتاعت ربنا. عزيزي مستمع راديو سمر، وين ما انت قاعد، جوعك وعطشك الروحي ما في شخص تاني يستطيع أن يسدده غير المسيح. عايز تستمتع بشبع، عايز تستمتع بفرح حقيقي ما في زيه، تعال وادع المسيح لحياتك، وحتلقى حياة ما في زيه، وحتعيش حياة زي بتاعت يعبيس وأحسن. المسيح قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، عشان ما يكون عندي وعندك أفضل حياة. ما تعين يمين ما تعين شمال، لكن لو أنت ما قبلته قبل كده أدعوه خليه يجي ويسكن في قلبك، وحيسمع وحيعمل. ولإلهنا كل المجد، آمين.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلاً ومرحباً بكم وأجمل مساء عليكم، وسعيدة جداً جداً أتلاقى معاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ساعتنا اللي بنقضيها مع بعض بكل يعني شوق وبكل حب وبكل أريحية، لأننا بنستمع للترانيم الروحية وكمان بنتناقش في مواضيع مختلفة. موضوعنا الليلة مختلف جداً جداً، أنا ما حقول لكم عنه، عشان كده بقول لك خليك قاعد معانا من بداية حلقتنا لحد ما زمن يعني الحلقة الحناقشة يجي. لكن أول حاجة كده خلينا رحب بكم أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحية خاصة من فريق البرنامج، بتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة، وكمان بنقول تحية خاصة جدا لوطن الحبيب السودان، يعني ساكن في قلوبنا، يعني مهما بعدت المسافات لكن لسه باقي جوانا. ونقول كمان تحية لكل المدن والقرى وحلالنا القريبة والبعيدة، وكمان سلامات وتحية للناس البعيدة عن أرض الوطن، بنقول لهم يا رب دايما بخير وبصحة وبعافية، مساء خير ومساءكم سلام، مساء بركة ومحبة، وكمان يا رب يا رب مساءاتكم دايما مباركة بلمتنا الجميلة اللي دايما بتجمعنا. وكمان مجموعة من المرنمين السودانيين في الأمسية دي أكيد يعني في يعني رحاب الأمسية دي مستعدين نقدم الترانيم اللي دايما بنحب نحن نسمع ليها. الليلة دايرة أسوقكم معاي في أول الترانيم، يعني مرنم جميل جدا جدا في كلماته وألحانه وكمان حتى أداؤه. لما نقول قسيس فيلموان يا سلام، المسرح بيكون دايما يعني مولع كده بالموسيقى والحضور، يعني الحضور الإلهي، وبعد كده حضور شخص يعني فيلموان بذات نفسه، بكيف إنه هو بيأدي الترنيمة، كيف يعني بأثر في الناس باللحن بتاعه الرائع، وكيف الكلمات ذاتها قاعد تهبش قلوب يعني كل الناس اللي بتكون حاضرة. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، دي دعوة لك عشان ما إنك تكون معانا في باقتنا الجميلة والجديدة دي نستمع لها. عشان كده تعالوا كده مع بعض نطلع فاصل نستمع لي ترنيمة جميلة ورائعة مع القس فيلموان حسن، خليكم معاي وأكيد حنتبارك في الأمسية دي.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

أكيد مستمعينا اتأكدوا إنكم يعني محل حبنا وتقديرنا، ودائما يعني بنسعى إننا نقدم الجميل والجديد والمفيد دائما ليكم، وأكيد بنفس القدر أنتم كمان بتبادلونا نفس المحبة. عشان كده إذا أنت دائما موجود معنا على الصفحة وبتحب إنك تسمعنا وكمان تشاركنا خبراتك وكمان يعني الأحداث اللي ممكن بتكون حاصلة معك، أو حتى عندك طلبة صلاة معينة عايزنا نصلي معك، أرجوك راسلني على رقم الواتساب 00357976563 59، وأكيد حكون مستنية طبعا حتى تفاعلكم معاي في حلقة الليلة. ويعني كمان يعني الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت أنا ما ناسياكم، أهلا ومرحب بكم، وسعيدة جدا جدا بكل زول بتابعنا على الساتلايت والناس الابليكيشن برضو. إذا عايزين تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بالعلامة الجميلة المعروفة المميزة لراديو سمر. تعالوا مع بعض أصدقائنا المستمعين. أول حاجة نسيت يعني طبعا أشكر القصة فيلمون حسن على الترنيمة اللي قدمها، ماذا أرد نظير حبك غير حياتي مكرسا لك. قال عشت زي الزول الفقير، ليه؟ عشان أنا أغنى، وكمان حملت أوزاري وذنوبي ومت في الصليب عشاني أنا وإنت ياهو الحياة كمان. يعني بجد دي حاجة كبيرة جدا جدا، أنا أعمل شنو قصاد الحب الكبير وقصاد الحب العظيم ده؟ حب فيه تضحية كبيرة جدا جدا، يموت هو الفادي الحبيب عشان ما نحيا أنحنا، حنقدم شنو؟ أكيد سؤال متروك لنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة. وإذا حبيت كلمات الترنيمة يعني وعايزنا إن نعيد عليك مرة تانية، إذا الليلة ولا في أي مرة من مرات اللي إحنا يعني بنبث فيه برامجنا، قول لي ورسلني على نفس رقم الواتساب إحنا دايما بنردده في الحلقة. تعالوا مع بعض كده نطلع ونستمع لترنيمتنا التانية ونتعزى مع المرنم اللي جاي، ما حوريكم اسمه، وإذا أنتوا عرفتوا برضو وروني الترنيمة دي البرنيمة منه، تمام؟ أكيد اتفقنا، يلا مع بعض كده نستمع للترنيم.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام على الشباب الجميلين والحلوين والرائعين، قسس فؤاد وريما وأم جمعة وكمان شيخ فؤاد، شكرا جدا على الأداء الرائع والترنيمة اللي فعلا كلماتها بتلمس جوا القلب. أشفي يا رب جراحاتي ما أحسن دواك، لأن انسقاباتي رن صداها. يا يسوع عجل من شفاك وطيب نفسي واسكت ذكراها. يا سلام بجد، إحنا محتاجين فعلا في أمسية زي كده نقعد ونصرخ ونطلب من ربنا إنه يشفينا من كل جراحاتنا، يشفينا من كل أتعابنا ومن كل يا رب يعني أسقامنا، كل الحاجات دي اللي إحنا بنعاني منها نجي في الأمسية دي ونقعد كده قدام ربنا، لأنه هو الطبيب الشافي، هو الطبيب الأعظم زي ما قال المرنم، لأنه هو اختبر الشفاء ده. إذا مستمعينا حبابكم، أهلا ومرحب بكم من جديد، ونحن لسه في ساعة سمر رحلتنا الجميلة اللي بنقضيها مع بعض مدتها 60 دقيقة، بنجول في مواضيع مختلفة وكمان بنستمع لترانيم من مرنمين سودانيين مختلفين. عشان كده بنقول لك إذا عايز تستمع لأي ترنيمة معينة راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-35-39-9، وده رقمنا اللي احنا دايما بنستناك فيه عشان انت تشاركنا وتتفاعل معنا. بنقول حباب لكل زول كمان انضم لنا في اللحظة دي، تعالوا مع بعض الليلة نتناقش مع بعض ونتحاور ونتونس بالأحرى في موضوع جميل يمكن يكون يعني بالنسبة لناس يعني أسلوب بتاع حياة. المحاكاة والتقليد من الظواهر اللي بنشوفها كل يوم في حياتنا، سواء كان في البيت أو المدرسة أو في الجامعات أو حتى مكان الشغل، وحتى كمان بالأكثر في وسائل التواصل الاجتماعي. الإنسان بطبعه يا جماعة بيتأثر بالناس الحوله، وبتكون عنده يعني رغبة يتعلم منهم. عشان كده المحاكاة يعني بتعتبر واحدة من أهم الطرق اللي بنتعلم بها من صغرنا. الطفل مثلا بتلقاه يعني بيقلد كلام أبوه وأمه، مثلا يقوم في البيت ويحاكي صوت أبوه كده وطريقة مشيته ولبسه، يعني حتى مرات بنشوف الأطفال ممكن يلبسوا ملابس أبوهم الجلابية والمركوب وتلقاه يلف العمة وهو ذاته أصلا هو حايم وغاطس جوا الحاجات دي، لكن من باب المحاكاة هو بيحاكي أبوه. وأما البنوتة الصغيرة ممكن تلبس التوب أو تلبس جلباب أمها وتشيل المكنسة وتكون بتكنس، أو كمان يعني بتعمل نفسها إنها بتطبخ. يعني المهم محاكاة كده يعني من هم وصغار. يعني التصرفات دي يعني مرحلة طبيعية جدا بتساعد إنه الطفل يكتسب المهارات والخبرات، لكن مع مرور الزمن التقليد والمحاكاة ده ممكن ياخد اتجاهات مختلفة تماما. مرات بيكون مثلا التقليد إيجابي، لما نقلد زول مثلا يكون ناجح وفي أخلاقه أو في شغله واجتهاده، ده بيساعدنا يعني نطور ونحقق كمان أهدافنا. أو كمان في المقابل ممكن يكون التقليد مرات بيكون سلبي أو أعمى، لما الزول يقلد أي حاجة بدون ما يعني بدون ما يفكر إذا كانت الحاجة دي مناسبة له أو مناسبة معاه أو متوافقة مع قيمه وعادات مجتمعه، ده ممكن يخلي الزول يفقد جزء من هويته الشخصية. وفي الزمن الحالي أعزائي المستمعين، ومع انتشار يعني الكبير والواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، بقى التقليد والمحاكاة يعني ظواهر يعني منتشرة وبصورة كمان أكبر، سواء كان في اللبس أو طريقة الكلام أو السلوك أو حتى أسلوب الحياة. عشان كده بقت الحاجات يعني الحاجة اللي احنا عايزين نفهمها إنه نفرق بين المحاكاة الإيجابية والتقليد الأعمى. يقول لك يا أخ ما تقلد تقليد أعمى، الكلام ده أكيد قاعدين نسمعه. عايزين نشوف الفرق بيناتهم ممكن شنو. المحاكاة الواعية عزيزي المستمع ممكن يعني يعني تكون حاجة جميلة، لكن لما المحاكاة تكون سلبية بتكون ممكن تسلبك حاجات كثيرة جدا جدا. بنشوف المحاكاة الواعية ممكن تكون وسيلة لأنك تتعلم وتتطور، لكن التقليد بدون وعي ممكن يقود لنتائج سلبية على الزول وكمان على المجتمع اللي هو عايش فيه.
ومن هنا كده تعالوا مع بعض نتناول الموضوع ده وكده نتونس فيه في امسيتنا دي ونشوف يعني هل انت حكيت زول يعني ممكن تحكي لي وتوريني تجربتك اذا كانت المحاكاة لحد دوين او قلت زول يعني ناس كتار يعني بالذات اللي عايزين يقروا مثلا في مجال الاعلام بيقلدوا مذيعين يعني معينين ممكن طبعا تقلدونا انا يعني إذا صوتي طبعا عجبكم وكمان تقلدوا مثلا رشيدة أو هيثم إنجي ترنيم أو مذيعين عالميين وتقول يعني مثلا داير أبقى زي فلان أو داير أبقى زي المذيع في قناة الجزيرة أو أي واحد من القنوات الكبيرة وتقعد تحاكي وممكن تلبس لبسهم كده بالمناسبة مرات ممكن تظبط الحكاية دي عشان كده كده وريني تجربتك كانت شنو يعني أو يعني بالذات الأطفال بنشوف الواحد إذا عايز يبقى دكتور تلقاه شايل له حابل كده وخاتيه وفي رقبته على أساس إنها سماعة طبعا هو طفل وما عارف فمرات الحكاية دي بتزبط وفعلا لما يبقى كبير ممكن حيكون بيحقق يعني الهدف بتاعه لأنه إحنا زي ما عرفنا إنه المحاكاة أو التقليد بإنه مرات بيساعدنا إننا نوصل لهدفنا أو غايتنا كده أنا مستنياك تكتب لي وتراسلني وعشان كده أنا حطلعك فاصل نسمع فيه ترنيمة في الفترة دي كده أكتب لي وقول لي يعني قصتك شنو أو قصص الحولك من المحاكاة والتقليد

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: كل الشكر والتقدير للفريق الرائع وكمان الكلمات الجميلة دي. شوفوا كيف التعبير دايما بيكون من قلب يعني مختبر ومشبع. بيقول بينجيك يا رب الكون هادمين حصون الظنون، في وسطنا إله غيرك أصله ما دايرين. كيف حيكون في إله في وسطنا غير الله الإله الحي اللي احنا بنعبده، اللي احنا يعني هو عارف كل صغير وكبير عننا؟ أكيد ما دايرين، أصله ما دايرين، ما في أي مساومة وما في أي خيارات تانية. عشان كده عزيزي المستمع تعال وأقعد معانا في الأمسية دي عشان ما نتعلم مع بعض من كلام ربنا اللي موجود في الكتاب المقدس، ومن خلال كمان الكلمات اللي بتكون مكتوبة في الترانيم. لو أنت سمعتها أكيد حتعرف إنه الاختبار ده نابع من شخص فعلا كان قاعد قدام ربنا وداه الكلمات دي. إذن ونحن بنتكلم في موضوعنا عن المحاكاة والتقليد، عايزين نشوف يعني شنو أنا بحاكي أو يعني شنو أنا بقلد فلان. لما نقول محاكاة بنقصد إنه الزول يتعلم من الزول الثاني ويقتدي به، لكن شنو؟ في الحاجات الكويسة، من غير ما يفقد شخصيته، وده اتفقنا عليه، أو يبقى نسخة منه. يعني المحاكاة في الأساس وسيلة من إنها نتعلم ونطور بها، وما معناها إنك تعمل كل الحاجات اللي بيعملها الزول ده. من يوم الإنسان يتولد بيكون بيتعلم المحاكاة، زي ما قلنا الطفل الصغير اللي بيحاكى أبوه أو البنت اللي بتحاكى أمه. وبرضه في حياتنا اليومية كلنا بنمارس المحاكاة دي بشكل أو بآخر. الطالب المجتهد ممكن يحاكي طريقة مذاكرته طالب متفوق، والموظف الجديد بيتعلم من زميله الأقدم منه، والرياضي بيحاول يقتدي بلاعب ناجح عشان يطور مستواه. في الحالات دي المحاكاة بتكون إيجابية جدا جدا، وأنا بشجعكم عليها لأنها بتساعد الإنسان إنه يكتسب خبرات ومهارات جديدة. لكن المهم في المحاكاة إنه الزول يكون شنو؟ واعي، يعني ياخد الحاجات المفيدة واللي بتناسبه مع شخصيته وظروفه، ويحاول كمان يلغي يعني كل الحاجات اللي ما بتتناسب مع شخصيته ولا مع كمان يعني ظروفه. وكمان أهم حاجة إنه الزول ما يحاول هو ذاته اللي بيحاكي ده إنه يلغي شخصيته دي، لأنه الهدف من المحاكاة ما إننا يعني نبقى نسخة من الزول اللي بنحاكيه ده، لا، نستفيد من تجاربه ونطور نفسنا بطريقتنا الخاصة. بالأسلوب ده هنخلي كل يعني طريقة بتاعت المحاكاة إنها تكون فعلا في حتتها الصحيحة. أنا بكون نفسي لكن بكون دايرة أتطور وبحاكي فلان مثلا وبجتهد عشان مثلا أوصل لنفس النجاح اللي هو وصل له، ودي حاجة ما كعبة يا جماعة. لكن ما نقلد ونحاكي التقليد الأعمى والمحاكاة عشان أنا أبقى شنو؟ نسخة من فلان، لا، نتفق إن إحنا نكون شنو؟ نفسنا. ولسه عندنا كمان باقي حديث عن المحاكاة والتقليد، لكن خليك موجود معانا لأننا الليلة برضو عايزين نستمع لأكبر باقة من الترانيم الروحية. فيعني رأيك شنو؟ إنك تكتب لي وإنك تراسلني وإنك كمان تشاركني في موضوع الليلة. وإذا عندك أي ترنيمة أو طلبت صلاة دايرنا نصلي معاك، أكيد عندنا فريق من المتابعة هو مستعد عشان يعني يخد معاك في الظرف اللي أنت مار بيه في صلاة، يشجعك بيها، وكمان كلمات قوية يعني فيها شفاء لنفسك ولروحك. بس راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وده رقمنا اللي احنا دائما بنستنى فيه مراسلتك ومشاركتك معنا. تعالوا مع بعض نطلع فاصل ونرجع نواصل.

حباب كل زول موجود معانا، وحباب كمان الناس اللي انضمت لنا في اللحظة دي، بقول لكم أهلا ومرحبا بكم وسعيدين جدا جدا بوجودك معانا. استمعنا لترنيمة جميلة ورائعة وأجمل ما في الأبيات، جينا شايلين أحزان سايقين أحزاننا عشان ما تبقى لنا قريب، يعني عارفين إنه ما في إله بيشيلنا من خطايانا. يا ربي بيقول يعني بارك لمتنا وكمان بارك بلدنا، شوف ببركة أكيد روحية. يا رب يا رب نقول آمين، إنه يعني نستمر نصلي من إنه من أجل إنه يعم السلام والاستقرار بلدنا الغالية السودان. إذن أعزائنا المستمعين برحب بكم من جديد، وأكيد موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن المحاكاة والتقليد. عرفنا يعني شنو المحاكاة، كمان كده تعالوا كده نتناقش برضو في موضوع التقليد. التقليد هو إنه الزول يتبع تصرفات أو عادات أو أسلوب زول تاني، سواء كان في اللبس أو في الكلام أو طريقة التفكير أو حتى أسلوب الحياة. والتقليد في حد ذاته ما دائما حاجة يعني بنقول عليها مثلا كعبة، لأنه مرات بيكون يعني زي وسيلة زيه وزي المحاكاة، وسيلة بتاعت إنه أنا بتعلم وبكتسب خبرة من الزول ده. لكن المشكلة بتظهر وين؟ المشكلة بتظهر لما الزول يقلد بدون ما يفكر أو يسأل نفسه الحاجة دي هل مناسبة معي أو مناسبة لي، وهل بتتوافق مع قيمي ومجتمعي؟ في الزمن الحالي بقينا نشوف التقليد بصورة أكبر بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. كثير من الناس خاصة الشباب بتأثروا بالمشاهير وصناع المحتوى، وبيحاولوا كمان يقلدوهم حتى في اللبس وطريقة الكلام وتسريحات الشعر وحتى أسلوب حياتهم. وفي ناس بيفتكروا إنه النجاح أو القبول وسط المجتمع بيجي بمجرد إنهم يكونوا شبه يعني زول تاني مشهور، إذا كان فنان بيعمل شعره كيف أو بيلبس كيف أو لاعب كورة برضو نفس الحكاية. يعني بجد إحنا دي الحاجة اللي إحنا عايشينها في الوقت الحالي، مع إنه كل إنسان عنده طريقته في الحياة وعنده ظروفه وشخصيته اللي بتكون مختلفة. وفي نفس الوقت يعني في تقليد ممكن يكون إيجابي، يعني يفيد الإنسان وكمان يخليه فعلا يتعلم من خبرات الشخص ده. مثلا لما نقلد زول معروف بالأمانة، الزول دي يقول لك يا أخي الشخص ده أمين جدا جدا، أنا داير أكون زيه، ماله دي حاجة حلوة. أو كمان إنك تكون مجتهد زي فلان، ماله برضو دي حاجة حلوة. أو تحترم الوقت والمواعيد حاجة جميلة، أو إنك تحب التعليم، يا سلام ما في أجمل من كده. فده تقليد بيساعدنا نبني شخصيتنا وكمان نطور نفسنا. أما التقليد الأعمى فهو إننا نمشي وراء أي حاجة من غير وعي أو تفكير، حتى ولو كانت يعني بتتعارض مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا وحتى مرات معتقداتنا. عشان كده المطلوب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة من أي زول، يعني أنا ما بقول لك أرفض التقليد يعني بصورة يعني كده أقول لك أرفض التقليد تماما، أو أقول لك أقبله برضو بصورة كبيرة، لكن أنت قادر توازن وتشوف يا طول ممكن يكون كويس معك وشنو ما يكون كويس معك. طبعا الما كويس معك ده الما بتوافق مع الحاجات اللي نحن قلناها، العادات والتقاليد والمعتقد وكل ده، تمام؟ يعني شيل الحاجة اللي بتفيدك وخلي الما بيفيدك. وكمان أكيد عندنا تاني حاجة مهمة برضو حنتكلم فيها في حديثنا عن التقليد والمحاكاة، لكن دايرة برضو أطلع بيكم فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

فعلا فكر وقرر، يعني لابد يوم باكر بكرة يبقى خير، يبقى أحلى ويبقى أجمل. إذا مستمعينا برحب بكم مرة تانية، وأكيد بنواصل في موضوعنا. تفتكروا إنه المحاكاة والتقليد ممكن يكون عنده آثار يعني خطيرة جدا جدا؟ أكيد بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه آثار التقليد خاصة لما يكون أعمى إنه ممكن يؤدي لإنه الزول يفقد الهوية بتاعته والشخصية بتاعته. فالإنسان لما يحاول يكون نسخة من زول تاني ممكن ينسى قيمته ومواهبه الخاصة به. وربنا خلق كل إنسان يعني بصورة مميزة وعنده مواهب وعنده قدرات مختلفة. عشان كده ما مطلوب مننا نعيش حياة زول تاني، لكن نكتشف الدعوة الخاصة بينا. كمان التقليد الأعمى ممكن يخلي الإنسان يتبع أفكار أو سلوكيات غير صحيحة لأنها بتكون منتشرة، وعند خاصة عند الزول القاعد يعني هو يحاكي فيه أو يقلده. مرات المجتمع أو وسائل الإعلام يعني بتقدم حاجات شكلها ممكن يكون جذاب، لكن ما بالضرورة تكون نافعة أو متوافقة مع المبادئ والقيم حقتي. وهنا بيجي دور الحكمة والتمييز في اختيار الأشياء المناسبة، ما بس عشان فلان عنده الحاجة دي لأنها اتعرضت في القناة الفلانية وعملوا لها إعلان جميل بمعنى أنا لازم كمان أمشي وأشتريها عشان هو اشترى. لا، نشوفها إذا كانت بتناسب مع قيمي ومبادئي ولا لا، وضرورتها ذاتها بالنسبة لي أنا شنو، موافقة مع ظروفي ولا لا. احتمال فلان اللي اشترى ده يعني تكون الحاجة دي موافقة مع ظروفه وموافقة مع شخصيته، موافقة مع حاجات كثيرة. وكمان واحدة من الآثار السلبية إنه ممكن يؤدي لإنه يكون عندك ضعف في التفكير والاستقلالية. الزول اللي بعود نفسه إنه يقلد بدون سؤال أو تحليل ممكن يفقد القدرة على اتخاذ قراراته بنفسه ويبقى معتمد دائماً على آراء الآخرين. والكتاب المقدس هنا بيحذرنا من إننا نتبع أي تأثير بدون فحص، وكمان بيدعونا إننا نكون أصحاب فكر متجدد. بيقول الرسول بولس: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. والآية دي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بتعلمنا إنه المؤمن ما يكون دايما تابع للناس اللي حوله، لكن يكون عنده ذهن مستنير يقدر يميز ما بين الصالح والضار. وبرضه الكتاب المقدس بيقدم لنا مثال مهم جدا جدا في قصة دانيال وأصحابه. كانوا عايشين في مجتمع مختلف عنهم، لكن اتمسكوا بإيمانهم وبمبادئهم كمان، وما سمحوا للضغوط اللي حولهم إنها تغير هويتهم. كانوا قادرين يتعاملوا مع الناس التانيين، لكن في نفس الوقت حافظوا على علاقتهم بربنا وما قلدوا وما قالوا يا أخي الظروف اللي احنا عايشين فيها دي يعني خلاص حتى لو عملناها من المجتمع هنا كله كده. لا، حافظوا قلنا على إيمانهم وحافظوا على هويتهم. شفتوا كيف؟ حتى لو الظروف يعني خدتك في حتة واستدعى الأمر بإنك تقلد، لا حافظ زي ما عملوا الفتية الثلاثة. إذا مستمعينا برضو نطلع فاصل وحنستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد حنكون عندنا ختام جميل حول الموضوع. وإذا كمان عايز تضيف أي نقطة برضو حبابك وحباب يعني تفاعلك ومشاركتك.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

0: نانا أحمد، يعني شكرا لك على الترنيمة الجميلة والرائعة دي، الترنيمة اللي أنعشتنا في المساء ده وتباركنا بها فعلا من خلال صوتك الجميل والشجي. ربنا يستمر يعني يباركك ويدي يعني دائما يخد في لسانك يعني ويخد في يعني فيك كلمات جميلة نتبارك بها في كل مساء. إذا مستمعينا وإحنا جينا لختام يعني حلقتنا الليلة، لكن ونحن بكنا بنتكلم عن المحاكاة والتقليد، يعني بنقدر نقول إنه يعني التأثير بالآخرين ممكن يكون جزء طبيعي من حياة الإنسان، لأننا بنتعلم وبننمو من خلال العلاقات والتجارب الحولنا، لكن الفرق الحقيقي بيكون في الطريقة اللي بنتأثر بيها وفي القدوة اللي بنختارها. ما كل شخص بنعجب به لازم نقلده، وما كل زول يعني هو مشهور وعمل حاجة احنا برضو لازم إلا نقلده. ما كل شيء منتشر لازم نتبعه. الإنسان الحكيم هو اللي بيعرف يميز بين الحاجة اللي بتبني حياته والحاجة اللي ممكن تبعده من قيمه ومبادئه. ناخد من الآخرين أجمل الصفات ونتعلم من نجاحاتهم، لكن في نفس الوقت نحافظ على شخصيتنا والهوية يعني اللي اداها لنا ربنا. الكتاب المقدس أعزائي المستمعين بذكرنا إنه أعظم مثال نقتدي به هو الرب يسوع المسيح، لأنه كانت حياته مثال في المحبة والتواضع والخدمة والطاعة. ولما نخلي المسيح هو القدوة الأولى في حياتنا هنقدر نتعامل مع كل التأثيرات الحولنا بحكمة وتمييز. عشان كده رسالتي لك إنه يتعلم من غيرك لكن ما تفقد نفسك، اقتدي بالزول الصالح لكن ما تكون نسخة من زول، خلي حياتك تعكس صورة المسيح. عشان شنو؟ يكون أجمل تأثير ممكن تتركه في حياة الناس هو إنك تكون أنت نفسك قدوة صالحة لهم. ولحد ما نتلاقى في حلقة جديدة وموضوع جديد من ساعة سمر، أتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة، وما تنسوا تستنون الصباح إن شاء الرب وعشنا على صباح بلدنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان. ولحد ما نتلاقى في رعاية ربنا.
1: في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

0: راديو سمر، نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح 18. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أزوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اشتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه: أين تريد

نمضي ونعد لتأكل الفصح. فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الرؤيا الأصحاح الثالث عشر. ورأيت وحشا طالعا من البحر، له عشرة قرون وسبعة رؤوس، وعلى قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب وفم كفم الأسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة. وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي. فتعجب العالم كله وتبع الوحش، وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة. وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ من يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا. فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء. وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة. فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
3: اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
1: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول، وذلك في وجوده. وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة، حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس. وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول. فأمرهم أن يقيموا تمثالا لتكريم الوحش الذي جرح بالسيف، ومع ذلك بقي حيا. وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول فيتكلم التمثال، وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال. وأجبر الكل صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يعملوا علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رغم اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان،
4: وهو 666.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء، واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا غربانا يحرق ولا غربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا غيمة وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
3: أنا أنتقم أنا أجازي.
1: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

0: العبرانيين الأصحاح الثالث عشر. داوموا على محبة بعضكم البعض كإخوة، لا تنسوا أن تضيفوا الغرباء، فبعض الناس عملوا هذا وأضافوا ملائكة وهم لا يعلمون أنهم ملائكة. تذكروا المسجونين كما لو كنتم مسجونين معهم، وتذكروا المتألمين كما لو كنتم أنتم أنفسكم تتألمون. ليكن الزواج مكرما عند الجميع، والعلاقة الزوجية طاهرة، لأن الله يصب عقابه على الفاسقين والزنا. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، وكونوا غانعين بما عندكم، لأن الله قال:
1: لن أتركك ولن أتخلى عنك أبدا.
0: لهذا نقول بصيغة:
2: الله معيني فلا أخاف، ماذا يمكن للإنسان أن يصنع بي؟
0: تذكروا غادتكم الذين حدثوكم بكلام الله، وتأملوا نتيجة حياتهم، واقتدوا بإيمانهم. عيسى المسيح هو نفسه الأمس واليوم وإلى الأبد. لا تنغادوا إلى الضلال بمختلف أنواع العقائد الغريبة. حسن أن تتغوى قلوبنا بالنعمة، لا بفرائض الطعام التي لم تنفع الذين اتكلوا عليها. لنا مكان لتقديم الغربان، لا يحق للذين يخدمون في خيمة العبادة الأرضية أن يأكلوا من غربانه. أنتم تعلمون أن الحبر الأعلى يدخل إلى المقدس الداخلي، ومعه دم حيوانات يقدمه غربانا للتكفير عن الخطيئة. أما أجسام تلك الحيوانات فتحرق خارج المخيم. لهذا السبب تألم عيسى خارج بوابة المدينة لكي يطهر الشعب بدمه. لنخرج إذن إليه خارج المخيم ونحمل العار معه، لأنه ليست لنا هنا في هذه الدنيا مدينة باغية، بل نسعى إلى مدينة المستقبل. إذن بواسطة عيسى يجب أن نقدم لله غرابين تسبيح مستمرة يصدر من شفاه تشهد لاسمه. لا تنسوا عمل الخير وتقديم الإحسان، لأن هذه الضحايا ترضي الله. غادتكم يسهرون عليكم لأنهم مسؤولون عنكم، فأطيعوهم وأخضعوا لهم لكي يقوموا بخدمتهم بفرح لا بحزن، وإلا كنتم أنتم الخاسرين. صلوا من أجلنا، نحن متأكدون أن ضميرنا نغي، ونرغب في أن نحيا حياة شريفة بكل وسيلة، كما أرجوكم أن تصلوا من أجلي لكي أرجع إليكم بسرعة. الله هو الذي يعطي السلام، وبواسطة دم العهد الأبدي أغام من الموت سيدنا عيسى راعي الخراف العظيم، فأسأله أن يؤهلكم بكل ما هو صالح لتعملوا مشيئته، وأن يعمل فينا ما يرضيه بواسطة عيسى المسيح الذي له الجلال إلى أبد الآبدين، آمين. أرجوكم يا إخوتي أن تحتملوا كلمات التشجيع هذه بصبر. أنا كتبت لكم رسالة مختصرة. اعلموا أن أخانا تيموتاوس أطلق سراحه من السجن، فإن جاء بسرعة سأحضر معه لزيارتكم. سلموا على كل غادتكم وعلى جميع المؤمنين. يسلم عليكم الإخوة الذين من إيطاليا. النعمة معكم جميعاً.

0: شنو رأيكم في الفسحة دي؟
1: فعلا فسحة رائعة.
2: أنا من زمان كان نفسي نطلع مع بعض ونتفسح.
0: الليلة نفسي نقضي مع بعض وقت رائع، وكمان نتعود على بعض أكتر ونتقرب من بعض أكتر.
3: بس إحنا كده ما حنعمل الكنيسة الليلة.
0: منو قال لك كده يا ناصر؟ فاكر أول ما تعلمنا عن الكنيسة اتعلمنا عنها شنو؟ قلنا إنها مجموعة من الأفراد المجتمعين مع بعض باسم المسيح يسوع، وكمان قلنا ما في مكان معين نقدر نعمل فيه الكنيسة، ممكن نعملها في أي مكان حتى هنا في الجنينة الجميلة دي.
2: على فكرة الرب يسوع ليه كل الميت زمان كان بياخد تلاميذه لمواضيع خلاء عشان يصلي معهم ويعلمهم، وكمان التلاميذ بعد صعود السيد المسيح ما كان لهم مكان معين، فمرة بيجتمعوا في العلية ومرة بيجتمعوا بيت أم بطرس ومرة في الهيكل، يعني كانوا بيقدروا يجتمعوا ويعملوا كنيسة في أي مكان.
4: أنا نفسي أقول لكم إنه فكرة نعمل كنيسة هنا في الجنينة فكرة رائعة، لأنها بتخلينا نركز في قدرة الله وروعة صنايعه وأعمال يدينه.
0: فعلا يا رانيا، منظر الزرع هنا جميل جدا، وكمان صوت العصافير جميل، كل ده مخليني مجد الرب أكتر وأكتر على أعمال الديو.
1: يا جماعة واضح إنه الكلام حياخدنا وحننسى الفطور.
2: ما تخاف يا مجدي، أنا جبت السندويتشات والشاي، تعال يا رانيا ساعديني.
4: حاضر يا منال.
3: وأنا كمان جبت معي شريط الكاسيت بتاعي عشان نسمع جزء من الترانيم أثناء الأكل.

0: الليلة حنعمل حاجات مختلفة عن كل مرة. نحن هسه ما حناخد وقت تعليم عن موضوع معين، لكن الليلة حنتكلم مع بعض عن أخبارنا. كل واحد حيشاركنا بأخباره، سواء كانت مشاكل بيمر بيها عشان نقيف جنبه ونساعده على حلها، أو أمور مفرحة حصلت معاه يفرحنا بيها، أو واحد يشاركنا بطلبة عشان نصلي معاه من ليلة. ونحن حنعمل كل ده لأننا جسد واحد ولازم نكون مع بعض في كل ظروف حياتنا، وكل ده في الآخر بيقربنا من بعض أكتر ويخلينا نعيش حياة الكنيسة. منو عايز يبتدي ويشاركنا في الأول؟
1: أنا نفسي أشارككم بحاجة مضايقاني.
0: اتفضل يا منال.
1: من كم يوم حصل في الشغل حاجة ضايقتني جدا.
0: شنو اللي حصل بالضبط؟
1: القسم اللي أنا بشتغل فيه الرئيس بتاعي مشى الأسبوع الفات ومشى شغل تاني، والأصول إنه أنا الأحل مكانه لأني أقدم واحدة في الشغل، لكن فوجئت إنه عين واحدة أصغر مني واحدث مني في المكان ده، وبقت هي الرئيسة علي. وللأسف الشديد لما اشتكيت وطلبت حقي ما في زول سمع لي، وهي كمان بدأت تعاملني معاملة جافة جدا وتحاول إنها تغيظني بكل شكل. أنا نفسي تصلوا معاي لأني ما قادرة أستحمل الوضع ده وعايزة أتنقل لقسم تاني، يا إما حاسيب الشغل.
0: نحن أكيد حنصلي لك يا منال، بس أنا ما معك في اتجاه الصلاة. يعني أنا ما معك إننا نطلب من ربنا إنه ينقلنا من القسم ده لقسم تاني أو نسيب الشغل.
1: ليه؟ هو ما من حق يعني؟
0: حقك يا منال، بس الله لما بخطنا في مكان بيقبل له قصد من ورا كده. خطط الله لحياتنا عبارة عن مراحل متتالية كلها مبنية على بعضها، وعشان كده لما الله بيخطني في مكان بيقبل عاوز مني حاجة يستخدمني فيها في نشر محبته للناس الحوالي.
2: في آية بتكمل كلامك يا سمير، بتقول إنه كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. يعني أي حاجة في حياتي بتحصل هي دائما لخيري، حتى لو شكلها الخارجي ما كويس.
1: بس أنا مضغوطة يا جماعة وتعبانة جدا في الشغل ده، كل يوم بمشي بتعب أكتر من اليوم اللي قبله.
0: أنا معاكي إنه أنت بتتعبي يا منال، بس ده لأنك ما قادرة تفهمي قصد ربنا من ورا ده. لو فهمت ربنا عاوز من ورا الموضوع ده شنو، أكيد حترتاحي ونفسك تتفتح للشغل، لأنك في الوقت ده هتكوني بتطيعي الله وبتنفذي في مشيته.
3: بس هو ما ممكن يا أبوي إنه الرب يكون قاصد بالظروف دي إنه أمي تخلي الشغل وتتنقل لقسم تاني؟
0: ما بتهيالي يا ناصر. الله لو عاوز أمك تسيب الشغل كان أكيد حيفهمها كده بدون ما يعمل ليها مشاكل في الشغل.
1: بس بفترض إنه ربنا قال لي أقعد في الشغل وأنا ما مرتاحة، هقعد وأنا تعبانة؟
0: يوم ما ربنا هيقول كده يا منال أكيد أكيد وكده هيخليكي تشعري بالراحة، لأنه في الوقت داك راحتك هتكون نابعة من إنك بتنفذي مشيئة الله ومن قصده في وجودك في الشغل.
2: وإنت بتحكي يا منال رجعتني سنتين لورا، لما كنت في الجامعة في لندن كانت معي واحدة في مكان إقامتي بيت كانت بتغير مني جدا لأني كنت متقدم عليها في الدراسة، فكانت دائما بتعطلني وبتغيظني. فمثلا أوقات كانت بتشغل الكاسيت بأعلى صوت عشان تشوشر علي، وأحيانا تاني بتجيب أصحابها يسهروا مع بعض لحد الصباح، كله ده عشان تعطلني. وكان كل البنات اللي في البيت متضايقين منها زيي، عشان كده طلبت من الرب إنه يخليها تمشي من البيت أو أسيبنا البيت. لكن حسيت إنه الرب عايزني أفضل في البيت وإني أنقل للبيت دي محبة الله لأنها محتاجة لكده فعلا، وبدأت أصير لها محبتي رغم عداوة المستمرة لي. وكنت الوحيدة في البيت اللي أخذت خطوات عملية ناحيتها، بإني أذاكر معها مثلا وأكل معها، وفي يوم امتحاناتها سهرت معها لتاني يوم الصباح. ونتيجة لكده بدأت البيت دي تتغير، وقالت لي أنت كنت آخر واحدة أتوقع منها إنك تعمل كده معي. عارفين يا جماعة دي كانت فرصة كويسة جدا إني أكلمها عن محبة السيد المسيح وغفرانه لينا، مع إننا بنخطئ كتير في حقه. بدأ كلامي يلمس قلبها شديد وقعدت تسألني أكتر وأكتر عن السيد المسيح، ومن اليوم ده غرض إنه السيد المسيح يبقى الملك على حياته.
0: مجدا للرب يا رانيا. شفتي يا منال، الرب كان عايز البيت دي تآمن به وتختاره عشان يقبل ملك على حياتها. فخلى رانيا تستمر في نفس المكان والبيت اللي هي موجودة فيه بالرغم من مضايقة صعبتها ليها. ولما رانيا فيه ما تقصد الرب ارتاحت وقدرت تحقق الهدف من وجوده هناك.
1: وأنا فعلا بديت أحس إنه ربنا عايز يقول لي حاجة.
0: آمين يا منال. وأنا كمان عايز أصلي معاك حسا. رانيا ممكن تصلي لنا؟
2: آمين. يا رب إحنا بنشكرك من أجل كل الظروف اللي بتحيط بمنال حتى لو كانت كعبة ومن وجهة نظرنا. وبنشكرك لأن كل الأشياء تعمل معنا الخير. يا رب إحنا بنصلي إنك تعرف إرادتك من وراء الأمر ده وتساعد إنه تنفذه في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب أنا كمان بصلي إن السعيدة إنها هي تفرح رغم الصعاب وتديها غفران لرئيستها في الشغل على كل إساءة واجهتها بها. ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين
0: آمين آمين. أهم منو تان عايز يشاركني بحاجة؟
3: أنا عايز أشارك.
0: اتفضل يا مجدي.
3: أنتوا عارفين إنه ليلى مرتي ما مؤمنة؟ أنا نفسي إنها تقرب من الرب يسوع المسيح ويغمرها بحبه زي ما غمرني أنا قبل كده. عشان كده أنا نفسي إنكم تصلوا معي إنها تؤمن بالرب يسوع المسيح.
0: ماشي يا مجدي. أنا إحنا صلينا ليها قبل كده وحنفضل نصلي تاني، لكن إحنا علينا دور وإنت كمان عليك دور يا مجدي.
3: كيف؟ ممكن توضح لي؟
0: يعني نحن من ناحيتنا حنصلي لها وإن شاء الله كمان منال تزورها وتقعد معاه، لكن إنت لازم تتكلم معاه باستمرار.
3: صدقني أنا بحاول إني أتكلم معاه، لكن في كثير من الأوقات بتصدني وما بترضى إنها تسمعني.
1: أنا فاكرة إني لما مشيت أزورها من حوالي شهر ونص كده يعني وقعدت معاه شعرت إنه الكلام عن ربنا بدأ يلمس قلبها.
3: فعلا فعلا يا منال، هي فرحت جدا بالقعدة دي.
1: أنا عايزة أقول لك إني صليت ليها قبل ما أمشي وربنا حسسني بالكلام اللي أقوله ليها، عشان كده الكلام كان بيلمس احتياج الحقيقي.
3: يا سلام، فعلا فعلا عندك حق. أنا الكلام اللي بيقوله ليها هو نفس الكلام اللي بيقوله ليها كل مرة.
0: يا هودي يا مجدي، اللي هم خليها تسمع ليك. الناس يا مجدي محتاجة لشخص يلمس احتياجاته الحقيقية. يعني ما معقولة شخص محتاج لمحبة أكلمه عن العطاء، أو شخص محتاج للسلام أكلمه عن الشفاء. لازم أتكلم في الاحتياج الحقيقي للشخص، والوحيد اللي بيقدر يوصلني لاحتياجات الناس الحقيقية هو الله، لأنه هو الوحيد اللي بيعرف كل الاحتياجات.
4: أنا تذكرت يا أبوي جملة سمعتها من واحد من الوعاظ بيقول فيها: قبال ما تكلم الناس عن ربنا كلم ربنا عن الناس. وده نفس المعنى اللي انت بتقوله، اني لازم اقعد مع ربنا اتكلم معه عن الناس واعرف احتياجاتهم الحقيقية وامشي اتكلم معهم بالكلام اللي ربنا قاله لي من ناحيتهم، وبالتالي الكلام ده حيلمس قلوبهم وحيأثر فيهم.
3: أنا بشكركم كلكم يا جماعة إنكم فتحتوا عيوني على الأمر ده. أنا الليلة حاصلي من أجله عشان أعرف الكلام اللازم أقوله ليه.
0: ونحن كمان يا مجدي حنصلي معاك عشان ربنا يديك نعمة في الكلام معاها.
3: آمين. وأنا واثق إني حاسمعكم الأيام الجاية أخبار جميلة جدا.
0: ربنا حيحقق الكلام ده أكيد يا مجدي. تعالوا هسا كلنا نصلي من أجل ليلة لأن الموضوع ده مهم جدا.
1: يا رب يسوع احنا بنخوض قدامك هسي اخونا مجدي وشوق قلبه انه ليلى مرته تعرفك. يا رب احنا بنصلي من اجل انك تملأه بالكلام الليلى محتاجة له فعلا ويلمس احتياجه الحقيقي لانك الوحيد اللي بتعرفه. يا رب ادي اخونا مجدي انه يتكلم بسلطان وافتح عيون ليلى عشان تشوفك وتعرفك وتعيش معاك كل عمره في اسم المسيح. وليك كل اكرام ومجد من الان والى الابد. امين.
0: تعالوا يا جماعة قبل ما نكمل المشاركة في أخبارنا نرني مع بعض الترنيمة اللي بتقول: أيها السيد أنت غصنات السماوات والأرض لا يعسر عليك أمرٌ.

0: منو عايز كمان يشاركنا بأخباره؟
1: أنا يا أبوي.
0: اتفضل اتفضل يا ناصر.
1: أنا من أول ما بدينا الكنيسة عندنا في البيت وكل أصحابي في الكلية حاسين إني تغيرت جدا، ونتيجة لكده بدوا يسألوني عن سر التغيير ده، فبدأت أتكلم معهم عن الإيمان بالرب يسوع المسيح. لكن أنا بفكر إنه أنا صغير عن إني أكلم الناس عن الرب يسوع، بتخلي الأمر ده محتاج خبرة كبيرة، وأنا ما عندي الخبرة دي وما عارف أعمل شنو.
0: أنا عايز أقول لك حاجة يا ناصر، في شخصين ممكن يتكلم عن الرب يسوع المسيح، واحد بيتكلم عن الرب يسوع من خبرته ومن دراسته، وواحد تاني بيتكلم بقوة الروح القدس وإرشاده. ولو لاحظت هتلاقي إنه التاني كلامه بيجيب ثمار في الناس أكتر من الأولاني. عشان كده أنا نفسي وإنت بتتكلم عن الرب يسوع ما دعين لضعفك أو صغر سنك ولا حجم معرفتك، لكن عاين للرب يسوع المسيح وهو يقدر يتكلم على لسانك.
2: أنا فاكرة يا ناصر إنه تيموثاوس كان بيمر في نفس الحالة اللي أنت بتمر فيها دي، عشان كده رسول بولس قال له لا يستهين أحد بحداثتك، ونتيجة لكده أول ما تيموثاوس غير فكرته عن نفسه قدر إنه يكون واعظ ومعلم حتى للشيوخ.
3: بس أنا عايز أقول لك يا ناصر إنك فعلا بتعرف تتكلم عن الرب يسوع.
1: أنا؟ كيف؟
3: الكلام عن الرب يسوع والشهادة عنه ما بس بكلام الخشم، ممكن تكون حياتي بتتكلم عنه، ونتيجة لكده الناس بتعرف الله وتمجده. والكتاب المقدس بيقول يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. كثير من الناس يا ناصر حياته ما بتقدر تشهد عن عمل الله، وبيكون كلامهم غير اللي بيعيشوه، لكن واضح إنك بتعرف تشهد للمسيح من خلال حياتك.
0: فعلا يا ناصر، من أهم الطرق التقدر تتكلم بها عن المسيح هي حياتك، وده واضح من خلال نظرة أصدقائك لك. وعلى العموم أنت محتاج تثق إنه الله هو اللي حيتكلم على لسانك، ما أنت اللي حتتكلم. ونحن كمان هنصلي ليك هسه. ممكن يا مجدي تصلي معنا للناصر؟
3: آمين يا رب. أنا بعظمك الليلة لأنك بتدينا الامتياز إننا نتكلم عنك. بنشكرك من أجل حياة ناصر، حياته الواضحة لكل الناس. نحن بنصلي إنك تملاه بصيغة في نفسه وتشيل منه كل إحساس بالصغر إبليس بيحاربه بيه، في اسم يسوع المسيح. آمين
0: آمين آمين. رانيا، أنت ما كنت عاوزة تكلمينا في موضوع الليلة؟
4: أنا أصله أنا يا جماعة متقدم لي عريس.
5: يا سلام
0: يا دي مفاجأة.
4: ألف مبروك يا رانيا. طيب أحكي لنا بسرعة منه بيشتغل شنو؟ أها
1: بنعرفه ولا لا؟
3: يلا يا رانيا أحكي لنا بسرعة.
0: يا جماعة بالراحة بالراحة، شوية شوية، هي حتحكي لنا كل حاجة. اتفضل يا رانيا.
4: هو أصله
3: شنو؟ أنت نسيتي اسمه ولا شنو؟
4: أصله أنا تعرفت عليه في الجامعة لما كنت في إنجلترا، وكان معي في نفس الكلية. من كم يوم اتصل بي وقال لي إنه عاوز يرتبط بي.
0: طيب وإنتي؟ إنتي رديتي له؟
4: لا لسه، يعني أنا طلبت إنه وقت أفكر وبعد كده حرد عليه.
2: تمام تمام يا رانيا، ما تستعجلي في الرد، لكن أنا نفسي ما بس تفكري، تصلي كمان وتعرفي رأي ربنا في الموضوع ده، لأنه ممكن تقتنع بيه من عقلك وربنا يكون مدبر لك زول تاني.
0: فعلا يا رانيا كلام منال ده صحيح. أنا شخصيا حصل معي كده، في وقت من الأوقات فكرت أني أرتبط بزميلة لي في الكلية، وفعلا مشيت أني أتقدم ليها، وكل ده بنيته على اقتناعي في عقلي. لكن حصل أنه الرب نباني أنه ما هي دي الزوجة اللي هو عاوزها لي. الحقيقة أنا ضايقت في الأول، لكن بعد سنة ونص لما تعرفت على منال حسيت أنها هي دي الزوجة اللي ربنا عايزها لي، ارتحت جدا في ارتباطي. ولا شنو يا منال؟
2: انا اكتر يا سمير.
4: امين. وانا حصل الايام الجايه لارتباطي
0: كمان. يا ريت تدعيوا عندنا هنا في البيت نشرب الشاي مع بعض ونتعرف عليه عن قرب.
4: حاضر انا حقول له.
0: انا برضو يا جماعه بفكر تعالوا مع بعض نصلي من اجل رانيا ومن أجل ارتباطه.
3: يا رب أنا برفع قدامك أخوتنا رانيا، أنت بتقدر توفقها في ارتباطها بالشخص اللي أنت عاوزه، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
0: فاضل إنه أنا أشارككم بأخباري. أنا الأسبوع ده اتفتح قدامي شغل في شركة تانية بمرتب أعلى من اللي أنا باخده، لكن المشكلة إنه الشغل الجديد ده هيتطلب مني إن أنا أسافر في أوقات كثيرة، ويمكن أضطر للبيتان في مكان بعيد عن بيتي.
3: يعني ممكن السفر ده يجي في يوم الكنيسة؟ يعني نقعد من غيرك؟
0: هو ده أكتر حاجة مضايقاني، لأني ما حقدر أتخيل إني مرة ممكن أسيب الكنيسة. عشان كده الحقيقة أنا قررت إن أنا أرفض الشغل الجديد ده، لأنه كمان حيأثر علي وعلى أوقات قعدتي قدام ربنا في الصلاة، لأن أنا حرجع تعبان وبنوم طوالي.
4: وأنا كمان يا سمير مرتاحة للقرار ده، واثقة إنه الرب حيعوضك عنه.
0: وأنا كمان واثق إنه الله أبونا بيهتم بكل ظروفنا. عشان كده عايز أقول لك يا منال إنه ربنا حيهتم بموضوع شغلك، وإنت كمان يا مجدي ربنا حيديك نعمة في كلامك مع ليلى مرتك، وإنت كمان يا ناصر في خدمتك ربنا حيهتم بك. وأنا واثق إنه ربنا حيعلي لك يا رانيا ويغودك في موضوع ارتباطك.
4: آمين
0: آمين. يلا نرني مع بعض.

0: فعلا ربنا هو أبونا اللي ما ممكن إنسانا. نحن الليلة خلصنا الاجتماع بتاع كنيستنا اللي في الجنينة، وحنتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد في البيت عندنا، لكن عايزين الأسبوع ده نعمل حاجة جديدة، نبتدي ندرس مع بعض شخصية من شخصيات الكتاب المقدس، نتأمل فيها وحنكتب الحياة اللي تعلمناها، وبعد كده نجي مع بعض المرة الجاية نتكلم عن جوانب الشخصية دي ونتعلم منها دروس لحياتنا. تحب ندرس شخصية منو؟
1: أنا بفتكر إنه ندرس شخصية إبراهيم.
2: وأنا كمان.
3: وأنا نفسي ندرس شخصية داود. أنا مع أمي ورانيا إنه ندرس شخصية إبراهيم.
0: واضح الكلام إنه الرأي استقر على دراسة شخصية إبراهيم الأسبوع ده، وندرس بكده شخصية داود. عشان كده ياريت كلنا ندرس، وما في واحد يكسل ويقول ما لقيت وقت. ويلا قبل ما نمشي من الجنينة نرنم مع بعض الترنيمة الجميلة اللي بتقول نحن في سترك محميين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، الوصايا العشرة. بتعرف شنو عن الوصايا العشرة دي؟ دعوة لك تعرف عنها، لأنه فيها المهم جدا جدا.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا معاكم, وبنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الأسرة موضوع في غاية الأهمية, موضوع جميل, موضوع قيم جدا جدا لك.

ودايون تبداوي تسنينينا هنن إنانينا إمبال إبن مسيودينا هنن إمباريكنا دايب هاير هنية توقنا ريني شالا ديما دايب داتينا داي تاياتي بداتينا هنن تنهروي كستو إمباري توقنا مدد بأياد ميادي إمبال إبن يدوقنا أمسي هنن إمبال إبهيدي أنيدتونا أتو سراتي هو إمباتيو حديد آنيد سناكر نهون دايب غنو كون تينا شالا دائی تھائی آتیب دا تینا بابے سوکنا ہوا دیتے سوکنا ہوا یرے سوکنا ہوا ترتے سوکنا ہوا مڈا دیم دائی تھائی آتیب دا تینا

تبراوي ودهيون هنن امباركنا ديما داي ابن هاري ووكنا داي تاياتي ابن هاري ووكنا هنن امسي هو هديد عن يديد تونا اون اود هاي هيدا بهن تأسرا نياديد ام بابا هو توندي هو يار هو تاريت هو اهوبا هو تاهو هو غال مهين عن ايفن امباريو هديد عن ياد امباري قصة هيدا بداين وبن اود هاي داي تاتي بداين التونا امباتو نساريو تونا تو نساريو اتنان آتو هموئسا ابتك داميت تونا هو احترام ابتك داميت تونا هو ستكي غالي ارو موريمنت تونا هو اري تداري هو تو داين آي هو تو دور اري هو اوريا هو اتنا كستي ابتك, ابتك دامينت تونا امباتو هنن نساريو تسرا هيدا بدامتيو نان هو هيس تونا تو هيس انود هي تك تك امشابيبنة تونا هيس وين انا ناتو تك تك اري هموسينة تونا وو هموسة ابتك دامية تونا تونان دايت ملاب هنن نهروة تونا انود هي هيداب اهينو هيداب اهين اود هي نودانا شمبيب اور اودس اوين هموسية تونا تو اوين اودس نكمانايه تونا تو توند تكتيك مبابا اكتيك اني ارهنا دايت هاتي هذا بدي تتك اداي بدن توناتو تونا تو دايت رسين توناتو تونا تو ماك مبتو اماك تو انا اري باسا كان ادن توناتو اري تم اري تكتيك هيدا بتامين تونا نساريو تو هيدا بتامين بنود هي غالي ارو اري اكاب اكتين غالي ارو نكمانايا كاب اكتين اكو بيت توناتي داي تم اري تكتيك توراو تكتيك هيدا تامين توناتو اري توندي ياري هموسيت ياري دايب ابكتيت تونا تو دايت هيتيت هيدا بس اتيتكا هيدا تاميتيت هيدا بس اتيت هيدا وانا سينت توناو هيدا ميتال دا هادي تيني ايا هيكم دا هادي تيني ايا انا اري تون دايتو تون اماك تو تنديت تو نمبتو الريو تونا توراو نانا تو تنديك تتسرا هيدا بداتنيو بين اودور غدانا شمبيب امسي باروك اني اراك داي تاتي بدامينوك ليت باروك ايشوينوك ليت ادهيو ايشوين ادهيو دا ناد داين بيتو ناتي داي اتهيدد دي تهيد ابتهد ناتوي شمبيب اوكناي غاليك ارو داي شبوب شبه بنا داي تاتي ام رشادنا ورشاد اوكنا يا راكنا رشادو نسريكا رشادو ورشادوك باروك داي بتوايتيت داي تاتي بدنيوك ليت ليت بتكايت باروك امفينو ودهيو دهن ناد داين ودهن تبداوي اري اينو كنا اللان هو هديد ناني تونا تيم سونا اتو سرا هيدا بدام تيو قدانا شمبيب او تسرا نيادو امسي ام بابا هو توندي هو اسانا هو يأر هو كسين ساريو اري اندورا هو يهوبا هو تهو هو كسا امبرا اسرا ديكاتين تسرا هيدا بداتنيو تونا تو اروات كسي اروات تونا اتهيدد دي داي رشد رشدن تونا امبتو اريو امسي قال هيك تلهنا امبتي كسا ونقمن عايت ماري قطيت امبرو مهلمي هديد كي قطيت مين اسكتي من تونا اريو اري تسرا توكنا براب تتفريت رباكات اكيتت اهوبا هو اندورا هو اندوري اروا هو امر رايت اداد اكتينو ادا كستو دوباني بكتينك اري مستا اكتيك وير اكتيك امبتي كستيو ام رشيدن تونا وني تاريو امبتو داي بودهي دن اتاتو اري وين داي ارواتوك نتيفي اون امكر ادني نتيهي اري امكر انغال او تلي ادنا امكر اوكنا اودهي رنشيد مكريت كشنگرت ايدنا تبداوي اوكنا افاما دايو اكو نسرق كتيكن امسي ميكرن كاك نتماكير تنديك وروك امسي ان اغلو دايب اشبوب كاباكو تونا باروك كاني ساكناتني انا ورو مانا ساكنيات ارينيك نان هييسي فيستيني تنديك توتوك تكتيك انا دوتو مانا دانيات ارينيك نان هييس تنديك ملا اريد واجب ابارين ار واجب ابارين اريد تيكنا تونا اغاوي بندو نمسي اوغاو سينها سانديك كونيش تندي آيا آي هلاك إسان آيك شاگو دي تندي آيا
det ton de bat ette uditit are de tok awa eten de aya awiya tutun de tit so kinaya are tona udhai enuk amse amna enek eni amna kak dai thayati ranshida kak dai thati gabal teni aya umbatu kasto tare sotni aya yar sotni aya uttunati thaya umbati so udhai dai thayati vdayen leit leit vitkai e fale dai tawatni aya leit leit vitkai yarak durare tera shidna yarak homoisa yaksen yarak tona tu dai oda budai yaksen osdik yaksen mate kaste ristini aya sotni aya are tu na tu ra tu sote arwao katiet yare ekna ana are barakna unu dayok na moisa na tindia are yakana ditit dor yare ekna tusra hetit dor are haitit fare we na ama ktub dawe te bariete tu na ottub dawe unne un ferati tu at nusa tu fosa tu mbate unnet kidin umbatu amagna amagna tule tindiek yare kahetit amse barukwa utakwa tutakatwa enisrekai ahetit yakana ditit amse dai mina nehek o bharite bi aya are yakana ditit amse min barra bhaitit faria umbatu agel ori fatatni agel ori btishish bobi taretwa yar wahidab are samaka bekatin haitit faria nat ekanin osu ghaite bi aya yakana amse ditit on usbu ikatiek otrik ikatiek imbareo imbaro un thatib danya utunati dai ini ar ithate rashad daiba hidadde tua mahabba tua ptikegd ina ene nistirauknane

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى إن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور تشارك المنزل، ودي الحلقة الثانية.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتين أصفو والقلنانا كرسيها بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كامي

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0535976565 39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، حلقة مهمة، موضوع كبير، موضوع في غاية الأهمية.

مستمعي راديو سمر، مبسوط جدا انه التقي معك مره تانية في حلقه جديده. انا القس فيلمون حسن في حلقات الخطايا المستتره، فاكيد هندخل الليله في موضوع جديد، فخليك معنا. الخطايا المستتره خطايا تعيش مع المؤمنين، وده اللي احنا عاوزين نكشفه، لانه هي مستترة ان احنا عاوزين نطلعها لبرا. والليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا بيحصل في حياتنا بشكل مستمر، بنلاحظ او ما بنلاحظ له، هو موضوع التذمر والشكوى. التذمر بيعرف واحد، التذمر بيقول ثورة داخلية ناتجة عن عدم الرضا على شيء لا يتوافق مع شخص. فالتذمر هو انك ما بالضرورة يعني الحاجة دي موجودة ولا ما موجودة، لكن التذمر هو انك انت غير راضي بالموضوع ده. ونماذج كثيرة حقيقة في الكتاب المقدس لأن موضوع التذمر يعني بيغطي جزء كبير جدا جدا من العهد القديم والعهد الجديد. لما نجي نتكلم عن التذمر، التذمر اللي معناه بالواضح بوضح بشكل واضح عصيان وتمرد على الله. لما يتكلم عن التذمر، التذمر يعني شخص بيرفض زي قيادة الله لحياته، بيكون شخص ساخط بمعنى يعني غضب بي بي بي يعني هايج للواقع اللي موجود فيه وهو غير راضي عن هذا الواقع. بيعتبر على فكرة التذمر هو إهانة الله ورفض عطاياه، بمعنى انه انا ما مبسوط بالعطايا اللي ادانيها ربنا، فانا ما مبسوط بهم. بمعنى واحد عنده صحة وعنده كل ما عنده، لكنه لانه ما عنده يعني ربما قروش، فده مخليه هو متذمر مشتكي. ربنا مخليه في دولة معينة في يمكن ربما امتيازات غير موجودة في منطقة تانية او كده، لكنه يتذمر. فتذمر حقيقة هو استسلام لقيادة بتاعت شيطان، انه هو يعني يقودك في هذه الثورة الداخلية. واحد قال انه تذمر نوعين، في نوع التذمر مستتر وتذمر ظاهر، ويمكن تكون انت يعني بتعاني من الاثنين دول. التذمر المستتر المدسوس هو اللي ما بيقدر شخص يعبر عنه بالكلام بسبب الخوف من الناس وكذا، فيعني كهو مؤمن لأنه سمع الموضوع التذمر فبيقول له كيف حالك أخوي، كيف نشكر ربنا. هو بيقول نشكر ربنا بلسان من برا، لكن حال لسانه من الداخل حقيقة غير مرتاح غير راضي بالواقع. لما تلمس في حتة يطلع لي قصص إنه هو غير راضي، لكن نعمل شنو؟ يعني نشكر الله. فبقى قصة نشكر ربنا يعني بمعنى أنا يعني هعمل شنو، يعني أنا مضطر أشكر الله، لكنه من جوا هو غير راضي إطلاقا بالوضع. التذمر الظاهر بقى هو إنه شخص ده بيعبر عنه بالكلام بشكل واضح، بحركة يدين أو حدوث تغييرات واضحة على وشه، حاجات زي كده يعني بشكل واضح. ده واضح بانه غير راضي عن الاحوال. طبعا ما بنقول التذمر المستتر أسوأ من التذمر الظاهر، الاثنين خطايا، لكن المستتر هو حقيقه اللي فيه شخص لما نقول نشكر الله وما يوضح هذا التذمر الظاهر، لانه خايف انه الناس مثلا تواجهه بانه يا اخي اشكر ربنا يا اخي، يعني خليك في ناس ما اعرف شنو، فهو خايف من الحاجه دي، فعشان كده ما بيطلعوا. ده شويه مش أسوأ بس يعني صعب، لانه بيديك نوع من انه هي خطيه مدسوسه، هي خطيه من تحت انت ما داير تظهرها. طبعا اسباب التذمر كثيره جدا جدا. لما تكون انت متوقع شيء وفي حاجه جدا، مثلا زي الشعب كانوا دارين موية بعد ما عبروا بحر شوف في مارة وما لقوا موية، يتذمروا زعلوا جدا. فإنك أنت ما يعني تكون أنت متوقع حاجة عشان تخيل وما لقي موية تتذمر. ربما واحد من الأسباب المهمة جدا ضعف الإيمان، يعني لأنه الشك في أعمال الله، إنه صحيح ربنا ممكن يعمل كذا، ليه أنا بيحصل لي أنا بس كذا، ليه أنا بيمشي معي كذا. عدم القناعة بالشيء اللي عندك، فده سبب انت ما مقتنع باللي عندك،
فمهما عندك مهما انت غير راضي غير قنوع بما اعطاه الله لك، دائما بتحاول تقارن نفسك مع الناس التانيين، شوف ناس فلان شوف ناس، فانت ما انت غير يعني غير راضي على الحاجه دي. في لاعب قريب بتاعت كوره بتاعت سلة اصيب بالحقيقه بمرض، ومرض خطير جدا يعني منه ماشي يموت، ف يعني بيتكلموا معه على اساس انه هو ممكن يتزمر، لكن ادى اجابه وادى كلام غريب شديد ومشجع. قال يا جماعه انا اصبحت افضل لاعب من ضمن الالاف الالاف، اخترنا يعني واحد واحد واحد واحد واحد، ومن ديل كان العدد بيتناقص بيتناقص بيتناقص لحد ما انا طلعت نمره واحد، فالله اللي ساعدني ان انا حطلع نمره واحد. هل تفتكروا حاجه اسال يعني واسال وازعل واقول ليه من ضمن الناس دي انا اصبت بهذا المرض؟ بمعنى يعني كان هذا كان الموضوع ده حقيقة كان مشجع جدا جدا، النظر بشكل إيجابي جدا إنه كيف طلع من ضمن الألاف من الناس. إذن أمور كثيرة، أسباب كثيرة اللي إحنا وزننا نفتش عليها، الضعف الإرادة والفشل بسبب التذمر، الشعور بالحرمان من أشياء تشتهيها، اشتهوا قدور اللحم في مصر، الشعور بالخوف بسبب إشاعات كاذبة مثلا زي تقرير الجواسيس حول الأرض فأنت شاعر بخوف، عدم الرضا بالقضاء الإلهي الراجع بسبب التمرد، كل هذه الأمور تقودنا إلى التذمر. خلينا نطلع فاصل ونرجع عشان نكمل في موضوع التذمر.

ليه هو قد ليه هو يكون في حتة الفلانية في الكنيسة ليه في ليه الناس دي ليه القبيلة دي ليه المجموعة دي. فأنا غير راضي دائما في التذمر والشكوى. الحقد الدائم والغيرة من الآخرين ونشتهي ما لديهم. فأنا عندي حقد تجاه هذا. ليه يكون هو عنده وأنا ما عندي؟ ليه يا رب يعني كأنه ليه يا رب أنت ظالمني؟ ليه أنت ما مديني يعني زي ما أديت فلان؟ مشكلة كبيرة جدا جدا. كل التذمر ده نتائجه مرة وما حتكلم عن نتائج كثيرة، هذه جزء بسيط جدا. لازم انتبه، التذمر يجلب الغضب الإلهي. كورنثوس الأولى 10:10 بيوضح كيف التذمر خلى الغضب الإلهي على الشعب في البرية، وماتوا في البرية كثيرين وما وصلوا إلى أرض الموعد. التذمر بيقود صاحبه ما بيمشي لقدام لكن بيرجع إلى الوراء. الشعب كان المفروض يدخل الأرض، مع الشكوى والتذمر لفوا الأرض وما قدروا يخشوا. المتذمر أغلب الأحيان بيفكر بأشياء السيئة وبيفكر في الشر وما بيفكر في الخير. التذمر يقود الشعب وقاد الشعب إلى المخاصمة، يقود إلى القسوة والشعور بالمرارة. التذمر أحيانا يقود شخص إنه يكون عنيف. التذمر يملأ صاحبه بروح الأنانية وحب الذات. في نتائج كثيرة جدا. التذمر يا جماعة بيؤدي إلى إنه شخص يفقد السلام مع الله ومع الآخرين. التذمر بيخلي الشخص يحقد على الآخرين. التذمر بيخلي الشخص يكون يعني كثير الشكوى والأنين، ولسانه بيطلب النميمة للناس التانيين. يعني التذمر الكثير بيقود الإنسان إلى التحول تماما عن الرب طبعا، لأنه ما عندك كلمة شكر في حياتك. كيف نعالج التذمر؟ هنعالج التذمر بعد ما نشوف بعد أمثلة من الكتاب المقدس عن التذمر. تذمر قايين على الله، تخيل، لأنه قبل ذبيحة هابيل، فالموضوع ما كان مخلوه مبسوط. تذمر شعب إسرائيل على الله وعلى موسى. تذمر أبشالوم على أبوه لأنه دار ملك لنفسه. لما تكون دارين نعالج التذمر، انتبه للكلام اللي أنا بقوله ده. أنت عاوز تعالج التذمر فعلا في حياتك؟ أملأ قلبك بالشكر، تدرب على حياة الشكر، تدرب إن أشكره في كل شيء، أشكره في كل شيء في كل حين. تدرب على حياة الشكر، أملأ حياتك بالشكر، أقبل كل شيء من الرب، أقبل إنه ده من الرب، شكرا يا رب. فأقبل هذا الأمر من الله. الرب قال تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. أن تكون العلاقة بينك وبين الرب، الشركة معك قوية، مواظبة في الحياة مع الله، ده بيملاك بالنوع من الشكر وبيخليك تعاين أن الله ما ظالم وما ظلمك، فأنت بتملأ قلبك بهذا الشكر. تدرب أنك تكون عندك روح القناعة والرضا والاكتفاء بما عندك. إن شكرا يا رب. الرسول بولس قال لهم كده، يعني اكتفوا بما عندكم. أنا تعلمت، بولس قال تعلمت أن أكتفي ما عندي 200 أجوة وأستفضل، وتعلمت تدربت القناعة والاكتفاء بما عندي والرضا بما عندي. محتاج مننا إلى نوع من التدريب على هذه القناعة. أهرب من أي فكر أو حوار عن التذمر، زغ منه، سيبه، سلم أمرك لله. التسليم للرب بشكل كامل، سلم للرب بشكل كامل، قل له يا رب أنا أسلمك الأمور بين يدك. البلد اللي أنا موجود فيها شاكرك من أجله، البيت اللي أنا موجود فيه شاكرك من أجله، الأسرة اللي أنت وجدتني فيه شاكرك من أجله، الأولاد اللي دتني له شاكرك من أجلهم، المادة دتني لهم شاكرك من أجلهم. تدرب على روح القناعة لأنه النتائج مريرة بتاعت التذمر. بينما لسان الشكر يشعر بالسلام، يشعر بالطمأنينة، يشعر بعدم الخوف، يشعر بسلام حقيقي داخلي يملأ قلبه ويملأ كيانه. الما متذمر اللي عنده روح القناعة، اللي عنده روح الشكر، تحت حتى بعض الأمراض. على فكرة الشخص الكثير الشكوى وكثير التذمر ممكن يصاب ببعض أمراض حتى جسدية، لكن المتدرب على القناعة، المتدرب على الشكر، حتى لو كان في أحلك الظروف وفي مشاكل صعبة جدا، ولكن بتلقاه هو مبسوط وبيشكر الله. أصلي إن الرب يقودك إلى حياة الشكر أكثر من حياة التذمر. شيل التذمر.

حياتك لأنها خطية مستترة وأنت لا تشعر بهذه الخطية كمؤمن. تخيلوا أحيانا واحد يقول كذي كلام ربنا أخذته على جنب ويبتدي عاوز يفضفض عاوز يطلع عاوز، وده هيسبب مشاكل كبيرة ليك وليك. شكرا من أجل الفرصة الرائعة، شكرا لأنه كنت موجود معنا ونحن بنتكلم على موضوع التذمر. وصلي أن الرب يقودك ويباركك ويرفعك. أرفع عينك دائما للرب وقول يا رب شكرا لأجل كل حال ولأجل كل الأحوال. الرب يباركك وأتركك في رعايته مع حياة الشكر.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية.
1: أهلا ومرحب بكم كل مستمعي راديو سمر أينما كنتم. سلام ونعمة لكم من المسيح يسوع أينما كنتم. يسرني ويفرحني أن أرحب بكم أنا أنتوني دانيال في برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس من راديو سمر في حلقة جديدة رقم 15، وهي عن استجابة الصلاة في حياتنا.

ألف مرحب بك عزيزي مستمع راديو سمر مرة تانية. لما تسمع كلمة صلاة أو صلوات، شنو اللي بيجي في راسك؟ بتفكر في شنو؟ بتتصور شنو؟ هل هي طقوس معينة بنعملها؟ حركات معينة بنعملها؟ كلمات معينة بنرددها؟ فهم الصلاة من شخص لتاني بيختلف. الصلاة تواصل، الصلاة تواصل بين العبد والمعبود حسب الفهم المعروف في كل مكان. يعني الصلاة جزء من عبادة، وأنا ممكن أصلي بصوت عالي، وممكن أصلي من جوا قلبي ما في زول يسمع، وممكن أصلي بحمس. فالصلاة بيختلف من شعب لتاني، من مكان لآخر. بنذكر الكتاب بيذكر عن أنبياء البعل إنه كان لما هم قاعدين يصلوا للبعل، والبعل ده إله من الآلهة بتاعت المشرق، كانوا بيجرحوا نفسهم، كانوا بيجرحوا نفسهم بسكاكين وبيصرخوا بيقولوا يا بعل خلصنا، بيقولوا يا بعل خلصنا. لكن بعل ده هل هو إله حقيقي؟ ما إله حقيقي. مرات صلواتنا بتكون هباء بنفس الكيفية بتاعت الناس دي، صلاة في غير مكانه لشخص ما بيستحق. ليه؟ لأنه الأساس غلط، أساس الصلاة ما مظبوط. أساس الصلاة إنه أنا شايف نفسي إنه أنا مفروض أعبد بطريقة معينة وبلبس معين وفي مكان معين، وبرضو لشخص أنا شايفه معين بيستحق إنه أنا أصلي من أجله. وبيفرق جدا إنك تصلي للإله الحي اللي بيسمع حتى أنات القلوب، وإنك تصلي مجرد صلاة أو كلمات تقوله ولأي اتجاه. للأسف الشديد في ضلالات كثيرة موجودة في العالم، وفي طرق كثيرة دخلت بتوري إنه الصلاة مفروض يكون كده، ومفروض يكون كده، ومفروض يكون كده. لكن الكتاب بيتكلم وبيقول إنه في طريقة معينة مفروض أنا كمؤمن وإنت كمؤمنة تصلي به، والطرق دي ما مننا لكن من ربنا الخلقني وخلقك، وده الطريقة اللي هو بيسمع بها صلواتنا. فموضوعنا عن الصلاة، هل أنت في حياتك في صلاة ولا ما في؟ مرات ما بنصلي إلا لما يكون في ضيق أو في وجع، نمر بمرحلة كده خلاص شفنا الدنيا دار تظلم، نتذكر إنه ربنا موجود ونبدأ نفتح أفواحنا ونصلي ونقول يا رب شوفنا، يا رب خلصنا، يا رب حررنا، يا رب احفظنا. بيحصل. أو أنا أمر بضيقة معينة، أنا عارف إنه ما في زول تاني بيخلصني، فأقوم أنا أرفع قلبي وأرفع عيوني وأرفع كل حاجة، قول يا رب خلصني ويا رب حررني يا رب اشفيني. موضوعنا عن الصلاة، الصلاة مهم في حياتنا، الصلاة مهم في كل مرحلة من مراحل حياتنا، لأن الصلاة صفة بتاع التواصل بيني وبين الشخص اللي خلقني وأوجدني. الصلاة بدخلني لمحضره، الصلاة بخليني أكون معاه، الصلاة بخليني أوصل كل أمور حياتي قدامه وأكشفه، وهو بحب جدا إنه يسمع صوتي أنا كإنسان. ده الكلام اللي قالوا الملائكة لما جاب الشر مريم، لما هم قالوا التسبيح حقهم، قالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. بي وبيك أنت المسرة بتاعت ربنا، ربنا بيسر جدا إنه إحنا نطلب وجهه، إنه نجي قدامه، إنه نصلي ما بس بأفواهنا لكن بكل قلوبنا، بكل نفوسنا، بكل قدرتنا، بكل شي فينا. يسر جدا بهذا. نطلع فاصل ونرجع ونواصل.

0: عدنا مرة ثانية مستمعي راديو سمر في برنامجنا عن الصلاة. الصلاة الكلمة دي تسمعها في أذانك بيديك يا انطباع، بيخليك تفكر يا أفكار، بيخليك تعيش يا حياة. أهم حاجة في الصلاة إنه يكون في قداسة، بدون قداسة لا يمكن أن يرى أي إنسان الله. القداسة مهمة، والمرنم بيقول في مزمور 66 والعدد 18: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. يعني أنا لو في قلبي في خطية، لو في قلبي في حاجة ما مزبوط، لما أجي أنا أصلي ربنا لا بيسمع صلاتي، ما بيسمع صوتي، ما بحس بالأنات بتاعتي، عشان أنا داسي خطية. وهو إله قدوس عيونه أبر من أن تنظر لخطايانا. افتح قلبك، افتح كل حياتك قدامه. لما تجي تعال بضعفاتك، هو بيقبلك أبدا، لا يرفضك، زي ما قبل اللص على الصليب في لحظات، في دقائق، في ثواني، عاش واستمتع بحياة أبدية ببساطة، لأنه قال اذكرني يا ربي متى جئت في ملكوتك. عارف نفسه، قال أن احنا بنستحق، هو شاف الخطية حقته، اعترف. وفي لحظة المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس، عكس التاني اللي كان متكبر وشايف نفسه وقلبه ما كان نظيف قدام ربنا. قال له خلص نفسك وخلصنا. المسيح حتى ما رد له، لأنه ما بيستحق أنه يرد له، نتيجة أنه هو لسه وهو في الضيق وفي الوجع ده لسه متكبر، قلبه لسه مليان كبرياء. مذكور في مزمور 51 والعدد 17: القلب المكسور والمنسحق يا الله لا تحتقره. دي حقيقة، أنا لما أجي بكل انكسار في حياتي، لما أجي بكل وجع في حياتي قدام ربنا بيفرق جدا. ربنا ما بيحتقرني، بالعكس بيرفعني وبيشيلني. ليه؟ لأنه أنا جيته زي ما أنا، جيته بكل حاجة فيني، وهو عارف أنه أنا كده. فلما أنا جيت أنا تواضعت، يرفع الله المتواضعين، وأما المتكبرين فهو يقاومهم. وإحنا بنتكلم في موضوعنا نعرض حياة شخص اسمه يعبيز، ده كان من أشرف إخوته. ويعبيز ده جاء قدام ربنا وقدم صلاة وقال ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. الكتاب بيقول فأتاه الله بما سأل، وقال ربنا يحفظه من الشر حتى لا يتعبه. وربنا سمع الصلاة بتاعه، لأنه هو قاله من قلبي مكسور، من قلبي محتاج، من قلبي عطشان للعمل بتاعت ربنا. عزيزي مستمع راديو سمر، وين ما انت قاعد، جوعك وعطشك الروحي ما في شخص تاني يستطيع أن يسدده غير المسيح. عايز تستمتع بشبع، عايز تستمتع بفرح حقيقي ما في زيه، تعال وادع المسيح لحياتك، وحتلقى حياة ما في زيه، وحتعيش حياة زي بتاعت يعبيس وأحسن. المسيح قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، عشان ما يكون عندي وعندك أفضل حياة. ما تعين يمين ما تعين شمال، لكن لو أنت ما قبلته قبل كده أدعوه خليه يجي ويسكن في قلبك، وحيسمع وحيعمل. ولإلهنا كل المجد، آمين.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء. ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، وسعيدة جدا جدا نتلاقى معاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعتنا اللي بنقضيها مع بعض بكل يعني شوق وبكل حب وبكل أريحية، لأننا بنستمع للترانيم الروحية وكمان بنتناقش في مواضيع مختلفة. موضوعنا الليلة مختلف جدا جدا، أنا ما هقول لكم عنه، عشان كده بقول لك خليك قاعد معانا من بداية حلقتنا لحد ما زمن يعني الحلقة الحناقشة يجي. ولكن أول حاجة كده خلينا رحب بكم أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحية خاصة من فريق البرنامج، بتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة. وكمان بنقول تحية خاصة جدا لوطننا الحبيب السودان، يعني ساكن في قلوبنا، يعني مهما بعدت المسافات لكن لسه باقي جوانا. ونقول كمان تحية لكل المدن والقرى وحلالنا القريبة والبعيدة، وكمان سلامات وتحية للناس البعيدة عن أرض الوطن، بنقول لهم يا رب دايما بخير وبصحة وبعافية. مساء خير ومساءكم سلام، مساء بركة ومحبة، وكمان يا رب يا رب مساءاتكم دايما مباركة بلمتنا الجميلة اللي دايما بتجمعنا. وكمان مجموعة من المرنمين السودانيين في الأمسية دي أكيد يعني في يعني رحاب الأمسية دي مستعدين نقدم الترانيم اللي دايما بنحب نحن نسمع ليها. الليلة دايرة أسوكم معاي في أول الترانيم، يعني مرنم جميل جدا جدا في كلماته وألحانه وكمان حتى أداؤه. لما نقول قسيس فيلمون يا سلام، المسرح بيكون دايما يعني مولع كده بالموسيقى والحضور، يعني الحضور الإلهي، وبعد كده حضور شخص يعني فيلمون بذات نفسه، بكيف إنه هو بيأدي الترنيمة، كيف يعني بأثر في الناس باللحن بتاعه الرائع، وكيف الكلمات ذاتها قاعد تهبش قلوب يعني كل الناس اللي بتكون حاضرة. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، دي دعوة لك عشان ما إنك تكون معانا في باقتنا الجميلة والجديدة دي نستمع لها. عشان كده تعالوا كده مع بعض نطلع فاصل نستمع لي ترنيمة جميلة ورائعة مع القس فيلمون حسن. خليكم معاي وأكيد حنتبارك في الأمسية دي.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

أكيد مستمعينا اتأكدوا إنكم يعني محل حبنا وتقديرنا، ودائما يعني بنسعى إننا نقدم الجميل والجديد والمفيد دائما لكم، وأكيد بنفس القدر أنتوا كمان بتبادلونا نفس المحبة. عشان كده إذا أنت دائما موجود معنا على الصفحة وبتحب إنك تسمعنا وكمان تشاركنا خبراتك وكمان يعني الأحداث اللي ممكن بتكون حاصلة معك، أو حتى عندك طلبة صلاة معينة عايزنا نصلي معك، أرجوك راسلني على رقم الواتساب 00357976563 وأكيد حكون مستنية طبعا حتى تفاعلكم معاي في حلقة الليلة. ويعني كمان يعني الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت أنا ما ناسياكم، أهلا ومرحب بكم، وسعيدة جدا جدا بكل زول بتابعنا على الساتلايت والناس الأبليكيشن برضو. إذا عايزين تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بالعلامة الجميلة المعروفة المميزة لراديو سمر. تعالوا مع بعض أصدقائنا المستمعين. أول حاجة نسيت يعني طبعا أشكر القصة فيلمون حسن على الترنيمة اللي قدمها، ماذا أرد نظير حبك غير حياتي مكرسا لك. قال عشت زي الزول الفقير، ليه؟ عشان أنا أغنى، وكمان حملت أوزاري وزنوبي ومت في الصليب عشاني أنا وإنت ياهو الحياة. كمان يعني بجد دي حاجة كبيرة جدا جدا، أنا أعمل شنو قصاد الحب الكبير وقصاد الحب العظيم ده؟ حب فيه تضحية كبيرة جدا جدا، يموت هو الفادح حبيب عشان ما نحيا، أن إحنا حنقدم شنو؟ أكيد سؤال متروك لنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة. وإذا حبيت كلمات الترنيمة يعني وعايزنا إننا نعيد عليك مرة تانية، إذا الليلة ولا في أي مرة من مرات اللي إحنا يعني بنبث فيه برامجنا، قول لي ورسلني على نفس رقم الواتساب، إحنا دايما بنردده في الحلقة. تعالوا مع بعض كده نطلع ونستمع لترنيمتنا التانية ونتعزى مع المرنم اللي جاي، ما حوريكم اسمه، إذا أنتوا عرفتوا برضو وروني الترنيمة دي البرنيمة منه. تمام؟ أكيد اتفقنا، يلا مع بعض كده نستمع للترنيم.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام على الشباب الجميلين والحلوين والرائعين، قسس فؤاد وريما وأم جمعة وكمان شيخ فؤاد، شكرا جدا على الأداء الرائع والترنيمة اللي فعلا كلماتها بتلمس جوا القلب. أشفي يا رب جراحاتي ما أحسن دواك، لأن انسقاباتي رن صداها. يا يسوع عجل من شفاك وطيب نفسي واسكت ذكراها. يا سلام بجد، إحنا محتاجين فعلا في أمسية زي كده نقعد ونصرخ ونطلب من ربنا إنه يشفينا من كل جراحاتنا، يشفينا من كل أتعابنا ومن كل يا رب يعني أسقامنا، كل الحاجات دي اللي إحنا بنعاني منها. نجي في الأمسية دي ونقعد كده قدام ربنا، لأنه هو الطبيب الشافي، هو الطبيب الأعظم زي ما قال المرنم، لأنه هو اختبر الشفاء ده. إذا مستمعينا حبابكم، أهلا ومرحب بكم من جديد، ونحن لسه في ساعة سمر رحلتنا الجميلة اللي بنقضيها مع بعض مدتها 60 دقيقة، بنجول في مواضيع مختلفة وكمان بنستمع لترانيم من مرنمين سودانيين مختلفين. عشان كده بنقول لك إذا عايز تستمع لأي ترنيمة معينة راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-35-35-9، وده رقمنا اللي احنا دايما بنستناك فيه عشان انت تشاركنا وتتفاعل معنا. بنقول حباب لكل زول كمان انضم لنا في اللحظة دي، تعالوا مع بعض الليلة نتناقش مع بعض ونتحاور ونتونس بالأحرى في موضوع جميل يمكن يكون يعني بالنسبة لناس يعني أسلوب بتاع حياة. المحاكاة والتقليد من الظواهر اللي بنشوفها كل يوم في حياتنا، سواء كان في البيت أو المدرسة أو في الجامعات أو حتى مكان الشغل، وحتى كمان بالأكثر في وسائل التواصل الاجتماعي. الإنسان بطبعه يا جماعة بيتأثر بالناس الحوله، وبتكون عنده يعني رغبة يتعلم منهم. عشان كده المحاكاة يعني بتعتبر واحدة من أهم الطرق اللي بنتعلم بيها من صغرنا. الطفل مثلا بتلقاه يعني بيقلد كلام أبوه وأمه، مثلا يقوم في البيت ويحاكي صوت أبوه كده وطريقة مشيته ولبسه، يعني حتى مرات بنشوف الأطفال ممكن يلبسوا ملابس أبوهم الجلابية والمركوب، وتلقاه يلف العمة وهو ذاته أصلا هو حايم وغاطس جوا الحاجات دي، لكن من باب المحاكاة هو بيحاكي أبوه. وأما البنوتة الصغيرة ممكن تلبس التوب أو تلبس جلباب أمها وتشيل المكنسة وتكون بتكنس، أو كمان يعني بتعمل نفسها إنها بتطبخ. يعني المهم محاكاة كده يعني من هم وصغار. يعني التصرفات دي يعني مرحلة طبيعية جدا بتساعد إنه الطفل يكتسب المهارات والخبرات، لكن مع مرور الزمن التقليد والمحاكاة ده ممكن ياخد اتجاهات مختلفة تماما. مرات بيكون مثلا التقليد إيجابي، لما نقلد زول مثلا يكون ناجح وفي أخلاقه أو في شغله اجتهاده، ده بيساعدنا يعني نطور ونحقق كمان أهدافنا. أو كمان في المقابل ممكن يكون التقليد مرات بيكون سلبي أو أعمى، لما الزول يقلد أي حاجة بدون ما يعني بدون ما يفكر إذا كانت الحاجة دي مناسبة له أو مناسبة معاه أو متوافقة مع قيمه وعادات مجتمعه، ده ممكن يخلي الزول يفقد جزء من هويته الشخصية. وفي الزمن الحالي أعزائي المستمعين، ومع انتشار يعني الكبير والواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، بقى التقليد والمحاكاة يعني ظواهر يعني منتشرة وبصورة كمان أكبر، سواء كان في اللبس أو طريقة الكلام أو السلوك أو حتى أسلوب الحياة. عشان كده بقت الحاجات يعني الحاجة اللي احنا عايزين نفهمها إنه نفرق بين المحاكاة الإيجابية والتقليد الأعمى. يقول لك يا أخي ما تقلد تقليد أعمى، الكلام ده أكيد قاعدين نسمعه. عايزين نشوف الفرق بيناته ممكن شنو. المحاكاة الواعية عزيزي المستمع ممكن يعني تكون حاجة جميلة، لكن لما المحاكاة تكون سلبية بتكون ممكن تسلبك حاجات كثيرة جدا جدا. بنشوف المحاكاة الواعية ممكن تكون وسيلة لأنك تتعلم وتتطور، لكن التقليد بدون وعي ممكن يقود لنتائج سلبية على الزول وكمان على المجتمع اللي هو عايش فيه. ومن هنا كده تعالوا مع بعض نتناول الموضوع ده وكده نتونس فيه في أمسيتنا دي، ونشوف يعني هل انت حكيت زول، يعني ممكن تحكيت
تحكي لي وتوريني تجربتك إذا كانت المحاكاة لحدد وين أو قلت زول يعني ناس كتار يعني بالذات اللي عايزين يقروا مثلا في مجال الإعلام بيقلدوا مذيعين يعني معينين ممكن طبعا تقلدونا أنا يعني إذا صوتي طبعا عجبكم وكمان تقلدوا مثلا رشيدة أو هيثم إنجي ترنيم أو مذيعين عالميين وتقول يعني مثلا داير أبقى زي فلان أو داير أبقى زي المذيع في قناة الجزيرة أو أي واحد من القنوات الكبيرة وتقعد تحاكي وممكن تلبس لبسهم كده. بالمناسبة مرات ممكن تزبط الحكاية دي عشان كده وريني تجربتك كانت شنو يعني أو يعني بالذات الأطفال بنشوف الواحد إذا عايز يبقى دكتور تلقاه شايل له حبل كده وخاتيه في رقبته على أساس إنها سماعة طبعا هو طفل وما عارف. فمرات الحكاية دي بتزبط وفعلا لما يبقى كبير ممكن حيكون بيحقق يعني الهدف بتاعه لأنه إحنا زي ما عرفنا إنه المحاكاة أو التقليد بإنه مرات بيساعدنا إن نوصل لهدفنا أو غايتنا كده. أنا مستنياك تكتب لي وتراسلني وعشان كده أنا حطلعك فاصل نسمع فيه ترنيمة في الفترة دي كده أكتب لي وقول لي يعني قصتك شنو أو قصص الحولك من المحاكاة والتقليد.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: كل الشكر والتقدير للفريق الرائع وكمان الكلمات الجميلة دي. شوفوا كيف التعبير دايما بيكون من قلب يعني مختبر ومشبع. بيقول بنجيك يا رب الكون هادمين حصون الظنون، في وسطنا إله غيرك أصله ما دايرين. كيف حيكون في إله في وسطنا غير الله الإله الحي اللي احنا بنعبده، اللي احنا يعني هو عارف كل صغير وكبير عننا؟ أكيد ما دايرين، أصله ما دايرين، ما في أي مساومة وما في أي خيارات تانية. عشان كده عزيزي المستمع تعال واقعد معانا في الأمسية دي عشان ما نتعلم مع بعض من كلام ربنا اللي موجود في الكتاب المقدس، ومن خلال كمان الكلمات اللي بتكون مكتوبة في الترانيم. لو أنت سمعتها أكيد حتعرف إنه الاختبار ده نابع من شخص فعلا كان قاعد قدام ربنا وداه الكلمات دي. إذن ونحن بنتكلم في موضوعنا عن المحاكاة والتقليد، عايزين نشوف يعني شنو أنا بحاكي أو يعني شنو أنا بقلد فلان. لما نقول محاكاة بنقصد إنه الزول يتعلم من الزول الثاني ويقتدي به، لكن شنو؟ في الحاجات الكويسة، من غير ما يفقد شخصيته، وده اتفقنا عليه، أو يبقى نسخة منه. يعني المحاكاة في الأساس وسيلة من إنها نتعلم ونطور بها، وما معناها إنك تعمل كل الحاجات اللي بيعملها الزول ده. من يوم الإنسان يتولد بيكون بيتعلم المحاكاة، زي ما قلنا الطفل الصغير اللي بيحاكي أبوه أو البنت اللي بتحاكي أمه. وبرضه في حياتنا اليومية كلنا بنمارس المحاكاة دي بشكل أو بآخر. الطالب المجتهد ممكن يحاكي طريقة مذاكرته طالب متفوق، والموظف الجديد بيتعلم من زميله الأقدم منه، والرياضي بيحاول يقتدي بلاعب ناجح عشان يطور مستواه. في الحالات دي المحاكاة بتكون إيجابية جدا جدا، وأنا بشجعكم عليها لأنها بتساعد الإنسان إنه يكتسب خبرات ومهارات جديدة. لكن المهم في المحاكاة إنه الزول يكون شنو؟ واعي، يعني ياخد الحاجات المفيدة واللي بتناسبه مع شخصيته وظروفه، ويحاول كمان يلغي يعني كل الحاجات اللي ما بتتناسب مع شخصيته ولا مع كمان يعني ظروفه. وكمان أهم حاجة إنه الزول ما يحاول هو ذاته اللي بيحاكي ده إنه يلغي شخصيته دي، لأنه الهدف من المحاكاة ما إننا يعني نبقى نسخة من الزول اللي بنحاكيه ده، لا، نستفيد من تجاربه ونطور نفسنا بطريقتنا الخاصة. بالأسلوب ده هنخلي كل يعني طريقة بتاعت المحاكاة إنها تكون فعلا في حتتها الصحيحة. أنا بكون نفسي لكن بكون دار أتطور وبحاكي فلان مثلا وبجتهد عشان مثلا أوصل لنفس النجاح اللي هو وصل له، ودي حاجة ما كعبة يا جماعة. لكن ما نقلد ونحاكي التقليد الأعمى والمحاكاة عشان أنا أبقى شنو نسخة من فلان، لا، نتفق إن إحنا نكون شنو نفسنا. ولسه عندنا كمان باقي حديث عن المحاكاة والتقليد، لكن خليك موجود معانا لأننا الليلة برضو عايزين نستمع لأكبر باقة من الترانيم الروحية. فيعني رأيك شنو؟ إنك تكتب لي وإنك تراسلني وإنك كمان تشاركني في موضوع الليلة. وإذا عندك أي ترنيمة أو طلبة صلاة دايرنا نصلي معاك، أكيد عندنا فريق من المتابعة هو مستعد عشان يعني يخوض معاك في الظرف اللي أنت مار به في صلاة، يشجعك بها وكمان كلمات قوية يعني فيها شفاء لنفسك ولروحك. بس راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وده رقمنا اللي نحن دائما بنستنى فيه مراسلتك ومشاركتك معنا. تعالوا مع بعض نطلع فاصل ونرجع نواصل.

حباب كل زول موجود معانا، وحباب كمان الناس اللي انضمت لنا في اللحظة دي. بقول لكم أهلا ومرحبا بكم، وسعيدين جدا جدا بوجودك معانا. استمعنا لترنيمة جميلة ورائعة وأجمل ما في الأبيات، جينا شايلين أحزان سايقين أحزاننا عشان ما تبقى لنا قريب، يعني عارفين إنه ما في إله بيشيلنا من خطايانا. يا ربي بيقول يعني بارك لمتنا وكمان بارك بلدنا، شوف ببركة أكيد روحية. يا رب يا رب نقول آمين، إنه يعني نستمر نصلي من إنه من أجل إنه يعم السلام والاستقرار بلدنا الغالية السودان. إذن أعزائنا المستمعين برحب بكم من جديد، وأكيد موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن المحاكاة والتقليد. عرفنا يعني شو يعني شنو المحاكاة، كمان كده تعالوا كده نتناقش برضو في موضوع التقليد. التقليد هو إنه الزول يتبع تصرفات أو عادات أو أسلوب زول تاني، سواء كان في اللبس أو في الكلام أو طريقة التفكير أو حتى أسلوب الحياة. والتقليد في حد ذاته ما دايما حاجة يعني بنقول عليها مثلا كعبة، لأنه مرات بيكون يعني زي وسيلة زي وزي المحاكاة، وسيلة بتاعتي أنه أنا بتعلم وبكتسب خبرة من الزول ده. لكن المشكلة بتظهر وين؟ المشكلة بتظهر لما الزول يقلد بدون ما يفكر أو يسأل نفسه الحاجة دي هل مناسبة معي أو مناسبة لي، وهل بتتوافق مع قيمي ومجتمعي. في الزمن الحالي بقينا نشوف التقليد بصورة أكبر بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. كثير من الناس خاصة الشباب بتأثروا بالمشاهير وصناع المحتوى، وبيحاولوا كمان يقلدوهم حتى في اللبس وطريقة الكلام وتسريحات الشعر وحتى أسلوب حياتهم. وفي ناس بيفتكروا إنه النجاح أو القبول وسط المجتمع بيجي بمجرد إنهم يكونوا شبه يعني زول تاني مشهور، إذا كان فنان بيعمل شعره كيف أو بيلبس كيف أو لاعب كورة برضو نفس الحكاية. يعني بجد يعني إحنا دي الحاجة اللي إحنا عايشينها في الوقت الحالي، مع إنه كل إنسان عنده طريقته في الحياة وعنده ظروفه وشخصيته اللي بتكون مختلفة. وفي نفس الوقت يعني في تقليد ممكن يكون إيجابي، يعني يفيد الإنسان وكمان يخليه فعلا يتعلم من خبرات الشخص ده. مثلا لما نقلد زول معروف بالأمانة، الزول ده يقول لك يا أخي الشخص ده أمين جدا جدا، أنا داير أكون زيه، ماله دي حاجة حلوة. أو كمان إنك تكون مجتهد زي فلان، ماله برضه دي حاجة حلوة. أو تحترم الوقت والمواعيد حاجة جميلة، أو إنك تحب التعليم، يا سلام ما في أجمل من كده. فده تقليد بيساعدنا نبني شخصيتنا وكمان نطور نفسنا. أما التقليد الأعمى فهو إننا نمشي وراء أي حاجة من غير وعي أو تفكير، حتى ولو كانت يعني بتتعارض مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا وحتى مرات معتقداتنا. عشان كده المطلوب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة من أي زول، يعني أنا ما بقول لك أرفض التقليد يعني بصورة يعني كده أقول لك أرفض التقليد تماما، أو أقول لك أقبله برضو بصورة كبيرة، لكن أنت قادر توازن وتشوف يا تول ممكن يكون كويس معك وشنو ما يكون كويس معك. طبعا الما كويس معك ده الما بتوافق مع الحاجات اللي نحن قلناها، العادات والتقاليد والمعتقد وكل ده، تمام؟ يعني شيل الحاجة اللي بتفيدك وخلي الما بيفيدك. وكمان أكيد عندنا تاني حاجة مهمة برضو حنتكلم فيها في حديثنا عن التقليد والمعتقد.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

فعلا فكر وقرر، يعني لابد يوم باكر بكرة يبقى خير، يبقى أحلى ويبقى أجمل. إذا مستمعينا برحب بكم مرة تانية، وأكيد بنواصل في موضوعنا. تفتكروا إنه المحاكاة والتقليد ممكن يكون عنده آثار يعني خطيرة جدا جدا؟ أكيد بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه آثار التقليد خاصة لما يكون أعمى إنه ممكن يؤدي لإنه الزول يفقد الهوية بتاعته والشخصية بتاعته. فالإنسان لما يحاول يكون نسخة من زول تاني ممكن ينسى قيمته ومواهبه الخاصة به. وربنا خلق كل إنسان يعني بصورة مميزة وعنده مواهب وعنده قدرات مختلفة، عشان كده ما مطلوب مننا نعيش حياة زول تاني، لكن نكتشف الدعوة الخاصة بينا. كمان التقليد الأعمى ممكن يخلي الإنسان يتبع أفكار أو سلوكيات غير صحيحة، لأنها بتكون منتشرة وعند خاصة عند الزول القاعد يعني هو يحاكي فيه أو يقلده. مرات المجتمع أو وسائل الإعلام يعني بتقدم حاجات شكلها ممكن يكون جذاب، لكن ما بالضرورة تكون نافعة أو متوافقة مع المبادئ والقيم حقتي. وهنا بيجي دور الحكمة والتمييز في اختيار الأشياء المناسبة، ما بس عشان فلان عنده الحاجة دي لأنها اتعرضت في القناة الفلانية وعملوا لها إعلان جميل بمعنى أنا لازم كمان أمشي وأشتريها عشان هو اشترى. لا، نشوفها إذا كانت بتناسب مع قيمي ومبادئي ولا لا، وضرورتها ذاتها بالنسبة لي أنا شنو، موافقة مع ظروفي ولا لا. احتمال فلان اللي اشترى ده يعني تكون الحاجة دي موافقة مع ظروفه وموافقة مع شخصيته وموافقة مع حاجات كثيرة. وكمان واحدة من الآثار السلبية إنه ممكن يؤدي لإنه يكون عندك ضعف في التفكير والاستقلالية. الزول اللي بعود نفسه إنه يقلد بدون سؤال أو تحليل ممكن يفقد القدرة على اتخاذ قراراته بنفسه ويبقى معتمد دائما على آراء الآخرين. والكتاب المقدس هنا بيحذرنا من إننا نتبع أي تأثير بدون فحص، وكمان بيدعونا إننا نكون أصحاب فكر متجدد. بيقول الرسول بولس: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. والآية دي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بتعلمنا إن المؤمن ما يكون دايما تابع للناس اللي حوله، لكن يكون عنده ذهن مستنير يقدر يميز ما بين الصالح والضار. وبرضو الكتاب المقدس بيقدم لنا مثال مهم جدا جدا في قصة دانيال وأصحابه. كانوا عايشين في مجتمع مختلف عنهم، لكن اتمسكوا بإيمانهم وبمبادئهم كمان، وما سمحوا للضغوط اللي حولهم إنها تغير هويتهم. كانوا قادرين يتعاملوا مع الناس التانيين، لكن في نفس الوقت حافظوا على علاقتهم بربنا وما قلدوا وما قالوا يا أخي الظروف اللي احنا عايشين فيها دي يعني خلاص حتى لو عملناها ما المجتمع هنا كله كده. لا، حافظوا قلنا على إيمانهم وحافظوا على هويتهم. شفتوا كيف؟ حتى لو الظروف يعني خدتك في حتة واستدعى الأمر بإنك تقلد، لا حافظ زي ما عملوا الفتية الثلاثة. إذا مستمعينا برضو نطلع فاصل وحنستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد حنكون عندنا ختام جميل حول الموضوع. وإذا كمان عايز تضيف أي نقطة برضو حبابك وحباب مفاعد يعني تفاعلك ومشاركتك.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

نانا أحمد، يعني شكرا لك على الترنيمة الجميلة والرائعة دي، الترنيمة اللي أنعشتنا في الميسا ده وتباركنا بها فعلا من خلال صوتك الجميل والشجي. ربنا يستمر يعني يباركك ويدي يعني دائما يخد في لسانك يعني ويخد في يعني فيك كلمات جميلة نتبارك بها في كل ميسا. إذا مستمعينا وإحنا جينا لختام يعني حلقتنا الليلة، لكن ونحن بكنا بنتكلم عن المحاكاة والتقليد، يعني بنقدر نقول إنه يعني التأثير بالآخرين ممكن يكون جزء طبيعي من حياة الإنسان، لأننا بنتعلم وبننمو من خلال العلاقات والتجارب الحولنا، لكن الفرق الحقيقي بيكون في الطريقة اللي بنتأثر بيها وفي القدوة اللي بنختارها. ما كل شخص بنعجب به لازم نقلده، وما كل زول يعني هو مشهور وعمل حاجة احنا برضو لازم إلا نقلده. ما كل شيء منتشر لازم نتبعه. الإنسان الحكيم هو اللي بيعرف يميز بين الحاجة اللي بتبني حياته والحاجة الممكن تبعده من قيمه ومبادئه. ناخد من الآخرين أجمل الصفات ونتعلم من نجاحاتهم، لكن في نفس الوقت نحافظ على شخصيتنا والهوية يعني اللي اداها لنا ربنا. الكتاب المقدس أعزائي المستمعين بذكرنا إنه أعظم مثال نقتدي به هو الرب يسوع المسيح، لأنه كانت حياته مثال في المحبة والتواضع والخدمة والطاعة. ولما نخلي المسيح هو القدوة الأولى في حياتنا هنقدر نتعامل مع كل التأثيرات الحولنا بحكمة وتمييز. عشان كده رسالتي لك إنه اتعلم من غيرك لكن ما تفقد نفسك، اقتدي بالزول الصالح لكن ما تكون نسخة من زول، خلي حياتك تعكس صورة المسيح. عشان شنو يكون أجمل تأثير ممكن تتركه في حياة الناس؟ هو إنك تكون أنت نفسك قدوة صالحة لهم. ولحد ما نتلاقى في حلقة جديدة وموضوع جديد من ساعة سمر، أتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة، وما تنسوا تستنون الصباح إن شاء الرب وعشنا على صباح بلدنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان. ولحد ما نتلاقى في رعاية ربنا.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك مهما تلاقي متقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده هو رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم اتظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحن بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه. لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت هتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده. شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكن هو في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت هتعمل شنو؟ هتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني ولا انت هتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما هتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا هعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق. خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في الله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت. عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم. فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا انه نحن ما نقع في شركة الظلم؟ ايوة، في روميا الاصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا اعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الاصحاح 2 والآية 13 ربنا قال اما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي احد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا. خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول يتظلم. ده الزول اللي تظلم وما أخذ حقه بيده، ده الزول اللي تظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده الزول اللي تظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا،

كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام، لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك انك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل انه حقك يتشعل، لكن ربنا وعدك انه حيحفظك وادى وعد للاشرار انه النسل يقطع ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة انا امنع بيها نفسي من الظلم انه انا ما اكون ظالم. ايوه ربنا قال لنا ما تخلوا اعضاءكم تكون سلاح للظلم لكن سلاح للبر في سبيل الله، والكلام ده نلقاه في روميا الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم، أعضاءنا اللي هي فكرنا نظرنا كل الأعضاء اللي عندنا كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا حنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه زي ما زكى عمل، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لك كل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد وبتحب

تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكونوا متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، أهي انت عارفات طبعا شغلت الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهد هباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتة جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدلع عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته وماريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصلا ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصلا ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرأة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، ما مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرتا بتبيت برا ما عندنا كله. المرأة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم اها حبوبه ريم دي بدت تنقنق وقالت اصو ما داير الشغل اللي بيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبه ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبه ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمة. وقالت أصو دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة. قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبة راضية. طيب انت ما برضو نسيبة أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعة أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أها أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتعتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي أنت جيتي، ويخاف أنك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.